73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.

0: معك ألف باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: هذه تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة في قضية التآمر على امن الدولة واحد. وواشنطن تمدد انتشارها العسكري في الشرق الاوسط حتى 27 و2000. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نظرت محكمة التعقيب بتونس يوم أمس الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 28 من نوفمبر 25 و2000 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. وكانت الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت منذ فيفري 23 و2000 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصادرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و2000 27 و2000 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود يوم أمس الخميس 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. وفيما يتعلق بدفع معلم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين أتموا عملية الدفع 1,587,000 تلميذ بنسبة 76%. وتبين الإحصائيات المعلنة أن نسبة 24% من التلاميذ المعنيين لما تستكمل بعد دفع معلم الترسيم، أي ما يقارب 500,000 تلميذ. وتأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي كانت قد انطلقت منذ يوم 20 و26 و2000 استعدادا للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر 26 و2000. أفادت وزارة الفلاحة أمس بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. وفي تصريح للإذاعة الوطنية قالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الدوادي، قالت إنه في إطار التنسيق مع المتداخلين في القطاع سيتم التقييم بدقة حجم الخسائر لمقاربة تعديل الإنتاج. هذا وتسببت الانقطاعات المتكررة في التزويد بالكهرباء والماء خلال هذه الصائفة في تعطل منظومة التهوئة والتبريد بعديد المداجن، ما أدى إلى اختناق ونفوق قطعان من الدجاج خصوصا بضيعات صغرى ومتوسطة وفق مهنيين. وطنيا أيضا دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو المنقضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 26 و2000، مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه أمس، أكد على أهمية تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية وإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطقة التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. والمنتدى اعتبر في بيانه أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها تونس ليست بحادثة معزولة، بل حلقة أخرى في سلسلة أزمات مناخية متتالية شهدتها تونس والمناطق المجاورة خلال السنوات الأخيرة، من موجات الحر الاستثنائية خلال هذه الصائفة إلى فيضانات جانفي في بداية سنة 26 و2000، وصولا إلى تتالي سنوات الجفاف وتفاقم أزمة الانقطاعات المتكررة في التزود بالماء الصالح للشرب. دولياً الآن، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الحرب الأمريكي يعمل سرا على تمديد انتشار قوات الجيش في الشرق الأوسط، في مؤشر على احتمال أن تمتد الحرب على إيران إلى العام المقبل. وقال أحد المصادر إن القوات الدفاعية الجوية الأمريكية التي تعمل تحت ضغط شديد لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية شهدت تمديد جداول انتشار جنودها من 9 أشهر إلى 12 شهرا. أيضا قدمت 56 منظمة حقوقية ومدنية رسالة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في الكونغرس، حثتهم فيها على إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 27 و2000، يعرف بالمادة 219 ويهدف إلى تعميق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تقول إن أطرافا سياسية عديدة تجاوبت مع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 واعتبرته إيجابيا، وذلك تزامنا مع أعلن البعثة إرسال الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة ومنحهما مهلة مدتها شهر للموافقة عليه. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

0: سهرة اف ام.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

كيفاش نحب نعدي عمري انا معك هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانت عندي يا ربي ورضاك صالح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: جوهرة FM Music News.

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الجمعة 4 سبتمبر 2026 الموافق ل 22 ربيع الأول أعتقد، وزيد ثبت لي يا مروة محطوط عندي في الكونديكتور 21 ربيع الأول، لكن أعتقد 22 ربيع الأول 1448 للهجرة. الملاحظة العامة في طقس هذا الصباح، النسمة اللي توحشناها لهي موجودة، والله نسمة موجودة تعمل الكيف مع الملاحظة العامة كونه تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026، البارح بشكل طفيف والبارح بشكل طفيف، ميسج وحيدة خلينا نمشي نحو الانخفاض، حيث باش تتراوح اليوم القصوى بين 32 و36 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، ورسميا هكا معناها نكون غادرنا موجة الحر الكبيرة اللي عشناها في على مرتين وخلت لتراس متاحة أثارها قعدوا تبعوا فينا في الأيامات الفارتة. نجم قولوا اليوم طقس حسب المعدلات العادية لهذه الفترة، فترة ما بعد نهاية أوسو فأوسو، وأيضا دخلنا لفصل الخريف باهية درجات الحرارة هذه يستيك ويبدأ في بالكم معناها، ونجم نمنعه من قصان الضوء بإذن الله إن شاء الله يا ربي. تو نرجع بالتفصيل على تطور الحالة الجوية، لكن هات في هذه الجمعة المباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، هات نبدأ بحسننا الحصين كما تعودنا، هات نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، ورهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين هي حسن حصين، وراهي زادة تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن زادة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون كما تعودنا بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة يوسف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. وفات طرح التنس أنت ومروة
2: فا
1: الحمد لله تنس تنس هذا يرمي الأخرى ترجع
2: شي رياضك أصبح.
1: أصبح مرحبا صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم مروة شباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين خاصة تشادين طريق إن شاء الله يوصلوا سالمين سيصروا احنا الطقس معقول أنا هكا نشوف
1: باهي
2: نسم بارد
1: بارح انخفاض ود البارح انخفاض اليوم انخفاض في درجة الحرارة بشكل طفيف لكن قداش واش تولي بين 32 و36
2: معقول هذاك
1: في المناطق الشمالية في المناطق الساحلية وفي المرتفعات
2: معقول
1: وحتى يا سيدي في الجنوب وبقية الجهات شكون بين 36 و40 درجة ببقية الشيء
2: الحمد لله إن شاء الله مزيد من الطقس اللي عمال يبرد شوية
1: بربك سيد اللي يزعل الفلس متقصان الضوء في استيك
2: أنا والله عجبني
1: يا معلم مبارك الله فيك قائم بواجب كبير وجماعة استيك يعطيهم الصح لكن يا وخيره بين 32 و36 وبين 36 و40 نجموا نقصوا شوية من اللي زبوني اللي كانوا عام معناها من اللي بدأت قصان الضوء ما خرجنا حتى نهار احنا
2: اي لا احنا والله مرسمين في القايله وعجبتني الحكايه بصراحه
1: قايله وليد
2: شوي مددوا شوي في الوقت وكا
1: سمحني في الكلمه خليفه عليه يا اخي
2: شنو
1: عملنا لك
2: والله ما لا لا لي انا قلت لك لا انا ما عجبني
1: انت بارك انت ما هي منطقه كامله موجوده
2: خليهم يرقدوش جماعه خليهم ينشطوا في القايله
1: قايله
2: حضر في روحهم من المدارس انا نعتقد كانوا دخلنا فيه هذاك هو السيستم
1: شنو السيستم
2: هاو كل يوم يتقص عندنا في القايله فهمت شان
1: معنا باش نبقاو هكا
2: وعلاش اختارنا التوقيت هذاك بالذات مثلا ما نعرفش الجهات الاخرى ولا
1: هو حسب ما يقولوه وقتها يزيد الطلب وخاصة على الكليماتيزور وما يحطهمش على 26 وما نقصوش من الكليماتيزور اللي في الدار معناها يحطوا 3-4 مع بعضهم فبالتالي يولي طلب كبير وهالسور شارج هذي على الطلب وإحنا ما عندناش انتاج يضاهيها تعمل هالمشكلة هذي تخليهم لتفادي البلاك اوت معناها البلاد تدخل في الظلام انهم يقصوا بشكل إن هكا معناها نهزوا الأحمال مع بعض
2: هذا هو
1: آه يا ربي تستر وكاو أي سيدي خذ شوية فلوس انت
2: هات المصروف
1: وما تقصش علينا الضوء يرحموك
2: هات المصروف
1: قالوا خلينا والله عجبتني بهيش بهيش بجد ويحكي قال لك عجبتني انت الوحيد يظلي في تونس كاملة اللي عجبتك
2: خليهم يقراوا أرواحهم الأولاد
1: يقراوا في السخانة مش ينجموا يقراوا الحساب اللي جاري الخزينة بتاريخ 2 سبتمبر عندنا 1624 مليون دينار
2: أي.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 3 سبتمبر 2026 معناها بتاريخ البارحة عندنا 25274 مليون دينار بقينا بأيام التوريد 99 يوم يلا هيا سيدي
2: إن شاء الله
1: ربي حرك أسبابها ونمشيو للتروا شيفر مش مازلنا يوم برك ونمشيو للتروا شيفر الأوراق النقدية اللي قاعدة تداول في السوق كتلت معناها الاسباس اللي يدور في السوق بتاريخ 2 سبتمبر عندنا 30172 مليون دينار الدولار قلت لك قاعد الجرام والله يا خليفة 2925 مليم فاصل 2 ان شاء الله يتهد غادي ولا يتراجع يا رب الهداء الهداء هدولار اليورو تقريبا في نفس المكان بعض المليم مليم 3383 مليم فاصل 6 بلا روندسمون 3384 مليم شا عندك انت في المتينة علي
2: انا طبعا متنوع دي من نهار الجمعة اكثر من عنوان باش نمشي له كتاب الويكند هذا باش يكون حاضر طلة موسيقية مع الفنانة نجلة اسكندر واللي باش تكون بحثانا في الاستوديو وهي بنتنا
1: نجلة بنتنا تربص نتاعها كان بحثانا
2: كان بحثانا
1: وخدمت معنا فترة معناها مش عم ناول ولت عم ناول
2: ولت عم ناول معنا كانت معنا نجلة وبالتالي
1: وعندها اهتمام موسيقي هي مربية وبالاساس اهتمام موسيقي وفني فانجد كليب جديد عندها اكثر من كليب هي لكن كليب جديد حابوا نقدموه ونشوفوا نشاطها الموسيقي والفني والغنائي وين فين هي محطة هي الآن.
2: أنا بشوف هذا اليوم وفي الاستوديو مروة باش تهزنا القيروان، زاد عندنا زيارة خاصة جدا باش نشوفوا فيها حاجة خاصة في القيروان، باش نمشيو للتطاوين في الأريير بلون باش نشوفوا عملية تسمم اللي معناها تعرض لها حوالي 20 أو 21 مواطن تعرضوا لتسمم غذائي، باش نشوفوا التفاصيل.
1: لاباس معناها
2: هناك الحمد لله لاباس، ثم اللي فيهم في المستشفى، ثم ثم إلى غاية البارح هذا اللي نحكي مع المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بتطاوين سي إبراهيم غرغان باش يكون معنا. كذلك باش تابعوا وضعية الدجاج والنقص في الدجاج، الضرر اللي حصل للدجاج، الطقس ديما نشرة خاصة مع نهاية الأسبوع، متابعات أخرى طبعا سنس بنشرة الأخبار في سوسة.
1: ماشيين توا في الجمعة المباركة للجميع باش نسميه بسم الله، شدوا الطريق نعملوا ترتيحة بحدك انت في سيدي خليفة،
2: مضبين بالزربة
1: نزربوا ونمشيوا لك الدعوات الرائعة من بسمة اسعيدة. يلا اون بريف
0: اون بريف
3: اون بريف
0: اون بريف،
1: ان شاء الله صباحك كله بسمة وكله سعادة يا أحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية.
4: صباحك فل حاتم، انت واللي يسمعوا فينا كل شيء، نهارك طيب وسعيد. نصبح عليك على خليفة وعلى مروة في تونس، نصبح على منال وسعاد في سوسة وكل من يخلط له سجارة في ملقيت هذية. ان شاء الله نهاير مبروك سعيد للناس كل، ان شاء الله نهاير ما تسمعوا فيك الاخبار الباهية وما تقابلوا فيك الناس الباهية وما تقبضوا فيك الفلوس الباهية وبتكون عندكم كان الكهرباء
1: حتى كان مش باهيه الفلوس ميسالش لو قديمه هكا شويه معناها مش جديده مش خارجه من البنك جديده تقربع هكا حتى كان قديمه ميسالش.
4: فهمتك هكا نقبلوا ميسالش الناس الكل. حاجه اخرى الله يبعدها علينا وعليكم ان شاء الله بموفور الصحه للناس الكل يا ربي، هذاك اهم حاجه، وبعد يجي كل شيء بطبيعته ان شاء الله، تلقاو الضوء تلقاو الماء.
1: امين يا رب العالمين
4: الأساسية. امين. وين تقبلوا ان شاء الله تربحوا ان شاء الله خير. مبروك سعيد، مرحبا بكم.
1: وليت امنيه من امانينا والدعوات نقولوا بها نقاو الماء والضوء في ديارنا خاصه في القائله وقت اللي ندخل واحد باش يرتاح بعد التعب وفي الليل.
2: انا يعني خويا خلصت ذمتي،
1: انت بس
2: تعبتي كمال مروه البارح
4: ما شاء الله يعطيك الصحه. والله يعطيك الصحه بنتي
1: مروه بالمجد،
4: والله يعطيك الصحه
1: بالمجد. غزل جون يا مون،
4: قول ميسيلش
1: معناه قول مروة ما تحشمش ميسيلش
2: لا باش تشد الصف هي
4: الناس الكل ولا يتسلفوا من بعضهم ويعطيوا لبعضهم الماء
1: مش مشكل.
4: لا والله يتعطى ميسيلش
1: ما جاوبتنيش راهو الى حد الان والله لا جاوبتني
2: نغزل ما جربتش حتى تشرب يذوق
4: بالك ما عجبهاش الماء اللي جابوه
1: منال جاب لك اي قالت لي توا وحركت راسها وقالت لي
4: الحمد لله
2: قلت لك شنو المؤمنون إخوة في ثلاثة الماء والكلاء والنار.
4: أيواش
1: مع حوجة أخرى أنا اللي قال لي عليه كرهبة كاملة دبرها باش تعدل دارك في باردو وتهبط بحداك الماء صحيحة هذه؟ ها واللعب صحيح ها واللعب صحيح
4: صح والله صح
1: باه. شنو الماء غاديك عندكم الماء ولا مقصوص يا منال ويا بسمة؟
4: مازال ما هوش متوفر بالطريقة وبالكيفية اللي حكيوا عليها ضيوفك البارح الحقيقة، معناها باش نكونوا واضحين يظهر لي هما أصلا الأعوان متاعهم همش مفرقين على كامل ولايات الجمهورية بالعدد الكافي وبالإفكتيف اللازم، معناها باش يعرفوا
1: هو بدأ التوزيع ولا ما بداش
4: الحقيقه. شوف وين تمشي تو فماش ماء على قليله في البلايس اللي نمشي فيهم في سوسه في مستير هكا وهكا فما شويه بلايس فيهم بلايس ما فماش اش باش نقول لك اخر هذا اللي نعرف ما نعرفش بلايس
1: وتوكا احنا في تونس وقت اللي بدات العمليه انطلقت هي قبل نهايه الاسبوع هكا شد نهارين باش تولي متوازنه نسبيا نهارين ولا ثلاثه باش تولي متوازنه نقاول ما تقريبا 12 ساعة على 24 ولا أكثر شوية، معناها أما مش من الأول راهو زازاو وفي مرحلة أخرى معناها باش نبداو متفاهمين كانت في المساحات التجارية الكبرى فقط العطارة والحماسة ما لقيناش تو بداو يظهر الماء يظهر عند العطارة والحماسة
4: بدأ. احنا مازلنا ما وصلناش لمرحلة العطارة والحماسة عندهم الماء أي باش يكونوا واضحين باختصار معناها يمكن تقاف في المساحات التجارية الكبرى كما قلت ما عند التفصيل مازال
1: الماء سبالة يعوض شي شوية
4: ما لا مقصوص لجيزي ما معناها مقصوص وحاجات أخرى
2: وأشياء أخرى
4: وأشياء أخرى
2: رغم اللي توا قالوا لنا اللي حلوه لباس وشربوا ماء سبالة راهو خارق العادة
4: اي باهي دوا حللوه وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة اي وفي المناطق اللي ما تحللش وما يتشربش وفيه الريحة وفي كذا وفي ايش نعملوا لهم هذوكم ترى
2: الله يهدينا على بعضنا وكا وان شاء الله تحل مشكلة الماء
3: شرب الزيت
2: الضوء شنو حواله معك
4: موجود
2: موجود والحمد لله تاي حويجه موجوده تي
4: لا نخزروا الكاس الشطر مليان اي نخزروا الشطر مليان ما شاء الله
2: هاو موجود الضوء الحمد لله احنا لا يقص علينا مازال يقص قال لك شادين عبدونا ويا ولادي وعبدوا ربي خير وصيبونا احنا يرحم والديكم وربي تستر وين ماشي اي طيب نقلبوا صحن خلينا نمشيو لاهم العناوين وناخذوا لومبريف مع بسمة سعيده يا
4: في ابرز اخبار الشان الوطني باش نرجع باكثر تفاصيل بتبيعه البرشا عناوين وطنية من ذلك وزير الخارجية أكد ضرورة الارتقاء بالخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالجالية التونسية الموجودة بالخارج منظمة أصوات نساء تقول أنه عدد يقارب 163 امرأة طلبنا خدمة الإنصات والتوجيه والمساعدة بمركز ناجية منذ بداية 2026 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بتقييم استراتيجية الوقاية من الحرائق وتعزيز خطط الاستباق في أبرز أخبار الرياضة بتبع باش تعرفوا على شكونهم الحكام اللي باش يزفروا في ماتشوات الدفعة الأولى والثانية من الجولة الثالثة ذهاب للبطولة الوطنية كيف كيف فما عقوبات تم تسليطها على بعض الفرق في الرابطة بطبيعة الوطنية عقوبات أصلتها مكتب الرابطة تعرفوا عليها شنية بالضبط الترجي الجيجيس يستهل اليوم مشاركته الإفريقية نادي صفاقس يلعب غدوة في نيجيريا النادي الإفريقي يواجه جوليبال المالي غدوة في رادس البارح تم سحب رزنامة بطولة الرابطة الثانية اللي باش يكون موعد انطلاقها نهار 19 سبتمبر وآخر أخبار الكرة في أوروبا هذا الكل تقريبا نجموا تسمعوه بالتفاصيل في نشرة جوهر سبورت 7:30 أنا نرجع نلقاكم 7 بالضبط في أخبار الصباح
2: شكرا لك بسمة سعيدة بعد بقل من 25 دقيقة ترجع أنا كما قلت في كل التفاصيل على مستوى الأخبار الوطنية والعالمية حبيت نذكر ربي قبل فيروس ميساج قبل فيروس حبيت نذكر أنه لخيان اللي ما خلطوش باش يبعثوا اسماس ويحبوا بسرعة يخلطوا يهنيهم العزيز عليهم بعيد الميلاد متاعهم اليوم نفتح التليفون اليوم هما بشكل خاص مرحبا يا سيدي شاركوا معنا بالتليفون اليوم هاو الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 36 300 ألف 36 300 ألف وإلا 73 275 800 73 275 800 نعود 36 300 وإلا 73 275 800 على ذمتكم كلمونا تصلوا بينا اعطيونا الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم وحنا نقوم بالواجب قيموه من النوم شاركوه معنا في الحصة بعد قليل في حدود 7 درجين هكاك 7 درجين تقريبا ونعطيوه الهدية المتمثلة في المونجالة الرائعة اللي هي الهدية اليومية من جوهر اف ام تي في لمستمعينا الكرام المونجالة الرائعة متاع سيتي واتش يلا نمشيو الآن إلى صوتها وننطلقوا فيها نونشينمون مطول نبدأوه كالعادة مع رائعة من روائعها نخليكم معها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين.

0: l'été.
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
3: جوهرة
0: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
5: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية يؤكد ضرورة الارتقاء بالخدمات القنصلية وتعزيز الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج. وسوريا تشرع في تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى نظام الأسد. في تفاصيل أخبارنا، نظرت محكمة التعقيب بتونس أمس في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفق لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضية بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت يوم 28 من نوفمبر من السنة الماضية أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى إجراء تقييم علني ومستقل للاستراتيجية الوطنية للتوقي من الحرائق المعلن عنها من قبل مصالح وزارة الفلاحة خلال شهر مايو الماضي، ودرجة الاستعداد الفعلي لموسم الحرائق 2026 مع تحديد أسباب اندلاعها والخطط الاستباقية للحد من احتمالية تكرار حدوثها. وأكد البيان أو أكد المنتدى في بيان صادر يوم أمس على أهمية تبني سياسات عمومية متكاملة ومتعددة المجالات لإدارة المخاطر المناخية، تدمج بين الوقاية وإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط المسبق، وتتجاوز منطق التدخلات الموسمية المتفرقة في التعامل مع الأزمات البيئية. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ضرورة الارتقاء المستمر بجودة الخدمات القنصلية والإدارية المزداة لفائدة أفراد الجالية التونسية بالخارج، وترسيخ البعد الاجتماعي والإنساني في صميم العمل القنصلي بما يعزز الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويستجيب لتطلعاتهم. وشدد الوزير خلال إشرافه أمس على اجتماع عمل قنصلي عقد حضوريا وأيضا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية المعتمدين بالخارج، شدد على أن العناية بالجالية التونسية تظل في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على إيلاء التونسيين بالخارج ما يستحقونه من عناية ورعاية وفق بلاغ وزارة الشؤون الخارجية. وزير الشؤون الخارجية أبرز أيضا حرص الوزارة على تطوير آليات التواصل مع الكفاءات والخبرات التونسية المقيمة بالخارج، والتي تطلع بدور فعال في الإسهام في التنمية الوطنية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم ريادة الأعمال وتيسير نقل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة إلى أرض الوطن. أفادت جمعية أصوات نساء بأن 163 امرأة طلبن خدمات الإنصات والتوجيه والمساعدة من مركز ناجية التابع لها للاستماع والتوجيه والمختص في تقديم الدعم القانوني والنفسي الاجتماعي المجاني للنساء ضحايا العنف وخاصة العنف الجنسي، وذلك من خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية 2026 وفق فيديو توضيحي نشرته الجمعية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي. دوليا، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتي إن أطرافا سياسية عديدة تجاوبت مع اتفاق لجنة الحوار المصغر 4+4 واعتبرته إيجابيا، وذلك تزامنا مع إعلان البعثة إرسال الاتفاق إلى مجلسي النواب والأعلى.

0: الدولة في ليبيا ومنحهما مهلة مدتها شهر للموافقة عليها. أعلنت قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية مساء أمس أن قواتها تخوض معارك عنيفة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد. أعلنت بدء تدمير دفعة من المواد الكيميائية عثر عليها في أراضيها والتي تعود إلى عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن. جاء ذلك في كلمة لمندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. ختاما، تصدرت الهجرة والعلاقات البريطانية الأوروبية أول محادثات رسمية جرت أمس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام الذي يسعى لدعم اقتصاد المملكة المتحدة عبر تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وفقا لما أفاد به بيان للحكومة البريطانية. نشر يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. وطريق السلامة لكل واحد توا قاصد ربي هكي شد ثني، نقول له وحيدة وحيدة، نقص نقص في الفيتاس، نقص في السرعة، راك توصل سالم غانم بإذن الله. يا ربي ترافق كان السلامة وترافق كل مستمعينا وكل مشاهدينا، اللي كل واحد وين قاصد ربي، واحد للخدمة دوبل سيونس نذكر دينا نسينس وتو النهار الثالث يضحك خليف ويعد باش يقضي شهور ومعنى عنده قضيات باش يقضيهم. شهر طريق السلام عادلتي قالوا لي أكثر من السيكل قديش مرة، ثلاثة ولا أربعة؟
2: البارح
1: هو جاب ثلاثة أربعة قالت لي ستيك بارك الله عليك.
2: اللهم صلي على سيدنا محمد.
1: علي شرك كونه مروة تستاهل والله صحيح. مخرجة ممتازة ومعدة معنا ممتازة، وإذا وقت اللي أنا نحب نعمل حاجات معينة الله يرحمه ديك تريضني تقول لي لا، خاطر معناها قديش من مرة كتصير لي حكايات تتعدى عليا ونعمل روحي مانيش فاهم، وقت اللي نحب نتكلم تسكتني مانيش فاهم معلش. والله يا مروة ليه تسكت فيا؟ خلينا نتكلم، خدمتي كلام انا، خدمتي باش نتكلم، قالت لك لا تسكت باهي. يا سيدي خلينا نمشي.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه وفينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه، موقع التواصل في التلفزه اللي في كرهبه ان شاء الله يوصلوا سالمين ويسيروا رحم في الطريق، اللي حضروا في رواحهم ان شاء الله موافقين الله ورضايه الوالدين. ان شاء الله ربي مع بلادنا،
1: ان شاء الله يا ربي يحفظ بلادنا وان شاء الله ولادها هذوما ولادها اللي انتم الكل راكم ولادها وبناتها تستحفظوا عليها.
2: يا والله يا
1: ما عندناش مكان اخر راهو يهزنا، كان بلاد هذه بلاد ارضها طيبه و... وربي يعطينا ان شاء الله الوقت الطيب في البلاد هذه راهي تولي جنه باذن الله على وجه الارض، لانه ناسها طيبين والحمد لله، وبطيبتهم هي اللي خلتنا دائما اسمع نوصلوا لمواصله وتاكلوا بعضها وربي يعطينا باللطف وننجزوها باذن الله. به نمشيوا للأفراح، نهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 4 سبتمبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم وقالوا لنا راهو على عيد ميلادهم اليوم، وكتبونا الاسم واللقب متاعهم ورقم التليفون متاعهم، وقالوا لنا فيقوهم منه وعملوا لهم السوربريزة فرحوا بهم كلزم نهديوا لهم الكادو متاع جوهرة اف ام تي في اليومي اللي هو المونجال الرائعة متاع سيتي ووتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع السوسن احمد، نقول لك صباح الورد على سوسن.
4: صباح النور، صباح الورد عليكم الكل ان شاء الله.
2: كل عام وانت حيه بالف مليون خير.
4: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
2: منين تكلم فينا السوسن؟
4: وليت من السير منزل نور.
1: مرحبا بك.
2: صباح النور من منزل نور. نور
1: صباح النور من منزل نور لي سوسن. سوسن تربيجه سوسو ولا فما تربيجه اخرى؟
4: سوسو
1: سوسو سوسو سوسو ما فماش تربيجة هذه ولا فماش كل يتربيش بيك سونسو؟
4: لا لا لا لا
1: سوسو باه
2: هاي اللي سوسو. كديش عملت اليوم؟
4: 34.
1: طنبك الشباب
2: والله طنبك الشباب
1: سوسو وسونسون زادة زو هاي طنبك طنبك الشباب
2: هاي اللي سوسن. أعطينا شكون بعثنا لسماس وعطانا الفرصة السعيدة هذه باش نعيدوا عليك؟
4: هو الأكثريت زوجي.
1: أكثرية الأكثرية زوجك، سينو شكون معناه؟
4: سينو صحابي ولا أخواتي.
1: نعود نعطيك فرصة أخرى باش تعاود تقولي الحكاية.
2: ثبت أمورك.
1: معناها نعطيك فرصة أخرى، عاود هذي ترى أنا مثلا في بلاسك نقترح عليك، أنا متأكدة زوجي هو اللي يقوم بالعملية هذه.
4: لا متأكدة زوجي الحق. خاطر سد صحيح باش يقومني الصباح معناها.
1: هو شد صحيح قومك ما قالكش معناها حتى شيء.
4: قال لي قوم الصباح قوم اليوم شد صحيح باش نقوم الصباح مش مسالس معناها.
1: باهي سوسن جابش الكادو هو البارح؟
4: لا مازال.
1: اليوم يجيب الكادو عادة يجيب كادو ولا لا؟
4: عادة يجيب الحقيقة.
2: آخر كادو شنو؟
4: والله نسيت عاملين ولا أي شركة شركة عاملين شركة.
1: مدام شركة هنا وذهب معناها ايه نعرف الذهب او شنو اسمه
2: ذهب ابيض
1: باين واصلوا هاي سيدي
2: زوجها ولا لا؟ نعم متأكدة زوجها سي أحمد هكا ولا؟
1: ربي يفضل وليك
2: ومع الأولاد بيرم ومجد
1: ربي يخليهم لك الكل إن شاء الله تقضي حبنا وراتنا وراتكم يداوم عشرتكم ومحبتكم. شو تقول له سيد أحمد شو تقول له؟
4: قول له ربي يخليك وربي إن شاء الله يفرحنا بصغيراتنا
1: لا ما فهمش هيك وقول هيل
2: شرك أخر
1: يقول هيل وخلي مرة هذه مع الشركة جيدة
4: برسمة وربي يخليك لي إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يداوم محبتكم وعشرتكم يا سوسن ويفرحكم ونوراتكم ونوراتنا وراتكم إن شاء الله.
2: يلا نواصلوا سيدي سي سفيان الرزقي. صباح الورد سيد سفيان.
5: بخير كيف ليك؟
2: كل عام وانت حي بخير سيدي.
5: عايشك يعطيك الصحة يا حمود الدين عايش.
2: سفيان سفيان شنو الحس هذا؟ في الكهرباء
5: في الكهرباء
2: في الكهرباء تسوق ولا واقف؟
5: لا واقف.
2: يا بيه
1: سمح انت سفيان خدمتك على السيارة وال...
5: نخدم شوفر تاكسي
1: يا معلم ربي يعينك يعطيك صحة البدن وليتاكسيست راهو ممتازين الأغلبية مطلقة راهو حتى كان فاهم هكا حالات شاذة ما نقيسوش عليهم
2: أي لا
5: لا
1: ماشي معايا ممتازة وخرقي لا
5: فما حويجة بارك
1: فما حويجة بارك ماكش في ثنيتي هذيك أنا عارفها أنا مستانس بها معناها مش مشكل هذيك نعديوها
5: نعديوها
1: سفيان تقولها أنت ولا ما تقولهاش؟
5: لا الحقيقة نقولها كي نبدا معاهم في الدروت بالقانون نقولها
1: معمر الوريقة
5: خاطر برشا عباد يجهلوها المعلومة هذه
1: اي صحيح لانه كان
5: يعمر بالقانون ممنوع عليك تنحي البلاكة مي تحمر في دورو وتقصد ربي صحيح. بالقانون ان نقولك ماكش في ثنيتي خاطر انا مروح بطبيعتي
1: مروح بطبيعتك وماشي يفطر ولا ماشي يسلم السيارة
5: الله اعلم اونترتيان كرهبة كذا
1: خويا ربي يعينكم
2: سفيان منين تكلم فينا
1: الكل التاكسيستية الكل
5: حيوم تونس الكبرى سيد حسين
2: تفضل سيدي حسين كل مستمعينا في سيد حسين قداش عملت عمره
5: 38 عام
1: كي تمك زاد انا الشباب توا مازلت باش تحط سيقه في الدنيا
5: هذيك شنو
1: مرحله النضج وقتها واحد حط سيقه في الدنيا خويا من خلالك انت نحييو كل الشبان اللي هما في التاكسيات
2: صحيح
1: اللي هما زاد تبارك الله عليهم وكل صنايعيه القدم ما نسميهم صنايعيه بيت معنى الكلمه تعرف علاش خليفه نثبت انه التاكسيست وقت اللي تاكل بعضها لومبوتياج يبدا هكا ومسكر الدنيا وما تلقاش كيفاش تعدي
2: حل.
1: هو يحل ايش عملك عملك والله في لحظات التاكسيست صنايعي يسرح الثنية والدنيا كل فيها تحية ليهم الكل
2: إن شاء الله تولي عندك كرهبتك أنت سوفيا
5: إن شاء الله هذيك المعضلة
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي سهل فيها
2: نهار فيها كرهبتك سوفيا شكون بعث لنا الاسماس وقال
5: صور المدام والصغيرات
1: ربي يحفظهم لك شو اسمك
5: سعيدة
1: والصغيرات
5: سعيدة ويحيى ويقين
1: ربي يخليهم لك الكل وربي يفرحك بوراتنا
2: الجواب صحيح هلا سعيدة ومعها يحيى ويقين الأولاد هما اللي بعثوا السفيان يقولوا له كل عام وانت حي بخير
1: سفيان انت ماكش صاحب السيارة دونك انت تسمى صانع على السيارة ان شاء الله في 39 سنة نكلموك باش نهنيوك بعيد ميلادك وتكون صاحب سيارة يا أخويا إن شاء الله ربي يكتبها وربي يحل البيبان في وجهك ووجه الناس الكل ينتظروا هالرخصة متاع السيارة الأجرة يلا نمشي للتاسم
2: نمشي هدى بوكيل من القلعة الكبيرة صاحبتها سامية سمحني حاتم واختها ففاني يقولوا لها كل عام وانت حي بخير بشيرة برايك سوسة ولدها حمزة
1: بشيرة هذه شكوني
2: برايك من سوسة ولدها حمزة وبنتها شيمة وأحفادها أمين وياسين يقولوا لها كل عام وانت حي بخير إلا بشيرة
1: يا بشيرة كنت بالتليفون وبعد بطلت ما جاوبتش عليه يا بنيتي عليه
2: ها لا لكل حال وصلنا
1: يا بشيرة رانا نحبوك ونحبوا نهنيوك بعيد ميلادك وانا وصلناها من القري اللي انت ما جاوبتش بعد ما بعثت وكلمتنا والدنيا الكل على كل هي كلمتنا بالتليفون مش حتى بعثت على كل به يلا نمشي الان للتصويت رقم 2
2: سفيان الرزقي
1: سفيان يتحصل على المونجيلا الرائعه اللي هي من اهدى سيتي واتش احنا لحظات وراجعين مع الخليفه متاعنا يتحدث على اكثر يمكن من 20 ولا من 23 حاله تسمم فيهم البعض مازال في المستشفى والبعض غادر وين صارت العملية كيفاش وعلاش نكتشفوها من خلال لاريير بلون أبقاهم معنا لأنه الخطر مزال هذه متاع التسممات الغذائية كلاو حاجة فصار فيهم مسار ويذكرنا بك التسمم الغذائي اللي فقدنا فيه 3 أو 4 من عائلة واحدة بمناسبة العيد وقتها باهي في سيدي بوزيد وقتها هذه ما هيش في سيدي بوزيد يظل باش نمشيو لمكان آخر
2: نمشيو لمكان آخر تطوين
1: بعد قليل ماشيين التطوين
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة. Hashtag Jawhar FM sur Instagram.
6: Instagram.
3: Hashtag Jawhar FM.
7: Publicité.
8: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
9: عندك أورانج.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاش صوتك

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفروات.
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
4: شان صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن، وجمعة مباركة لكل جواهر جوهر فم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. الحديث لهنا كثر الأيامات الأخيرة بعد قصان الضوء المتكرر، يقول لك سلعة حاطتها في الفريجو ولا في الفريجيدير فزت، فما البعض يحتاط ويخاف ويطيشها ما يخليهاش الدور صحيح. البضاعة هذه لأنه فيها خطر على صحة الناس، فما البعض الآخر لا يخرجها للعباد. والخطورة الشديدة كون وراه حالات التسمم توصل للوفاة، وخسرنا كما قلنا في سيدي أبو زيد بمناسبة عائلية وقت لمة العيد وفطور العيد بين أنساب عرايس جدد وأنساب ولا حاجة من هذا القبيل، خسرنا جي 3 و4 توفاو.
5: ثم حتى حالة تسمم أخرى شفناها في صفاقس، شفناها في سوسة، شفناها في تونس العاصمة
4: موجودة، لكن
5: الماكلة
4: ما وصلت ناشي للوفاة
5: في العائلة تيه. لا هذاك حادثة وقت في العائلة حاتم، ولكن في محلات متاع مطاعم وقعت أكثر من حالة
4: في نابع عديناها وفي غير هاي
5: الحالات متاع الوفيات هذية. ربما النتاج قطع الكهرباء ومواد فاسدة من طبحة أو غير هذا، كل باش نعرفوه بالتفاصيل في تطاويل. وكعلاش باش يكون معنا السي إبراهيم غرغار؟ علاش السي إبراهيم غرغار؟ لأنه المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تطاوين، والأرقام البريسك الرسمية تقول 23 حالة تسمم البارح. هذا المعطيات
4: على إشارة كونه هذو من يمشيوا للمستشفيات العمومية،
5: هذا في المستشفى العمومي،
4: لكن فما البعض راه واختار باش يمشيوا للقطاع الخاص. ما نعرفوش العدد، احنا عطينا 23 حالة تسمم في تطاوين
5: العمومي. هذا هو اللي باش يكون موضوعنا في الأريير بلون حاتم.
4: نعم يلا الأريير بلون.
3: أريير بلون أريير بلون.
5: على الهاتف معنا سي إبراهيم غرغار، قلنا المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اللي نقولوا له صباح الورد دكتور.
6: صباح النور سي خليفة، صباح النور سي حاتم، صباح الخير كافة مستمعي جوهرة فام، مرحبا بكم.
4: منورنا وشكرا لك دكتور إبراهيم مرعار على تلبية الدعوة. به الوضعية، الوضعية اللي جات أمامكم إذا كان تعطينا تفاصيلها.
6: هو الحقيقة الملخص هو أن على أثر ورود عدد هام من المرضى على قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين، العدد الجملي توا وصلنا 23 حالة. الطبيب المداوم معناها أبلغنا بالمرضى هذوما اللي عليهم أعراض تاع تسممات غذائية. الأعراض هذوما هي تتمثل خاصة في حرارة في الجسم، دياري، فشل عام، حالات من التقيؤ. 23 هذوما قبلوا منهم 4 مرضى توا حاليا مازالوا في المستشفى الجهوي بتطاوين، حالتهم الصحيه الحقيقه طيبه وما تشكلش خطوره، فقط تحت الرعايه الطبيه. هذوما معناها
4: الكونتاكت جنرال. والبقيه غادروا، والبقيه غادروا المستشفى.
6: اي الحقيقه غادروا المستشفى في صحه جيده، وحتى اللي موجودين سي حاتم وسي خليفه راهم معناها جيت تحت الرعايه الطبيه، ما صحتهم ما فماش خطوره على صحتهم، فقط عندنا وليد معناها يلزم الرعايه، وعندنا شويه معناها الناس كي تكون امين معناها الناس كبار ولا فهمتني يلزمنا نخلوهم بحضان الرعايه الطبيه في المستشفى في بطاوين.
4: صحيح فما احداث اخرين، فما ناس اخرين مشات للقطاع الخاص ما نعرفوش العدد نتاعهم، صحيح هذا؟
6: والله انا معناها بوسائلي الخاصه مثل ما خاطر تعرف انت باش تحكي على تسمم غذائي لازم يكون عدد الناس فما فوق فعندي أصدقاء أطباء من القطاع الخاص يحكوا لي يقولوا لي راهو جانا مثلا مريض عنده حالات معناها من ال من التسمم معناها الأعراض تاع التسمم الغذائي، ولكن ما نجموش نكون معناها نأكدوا أنهم تابعين معناها الريستورون هذايا ولا غيره.
4: واضح. العملية حسب الأبحاث الأولية شو توصلتوا؟
6: هو الحقيقة بعد كما قلت لك الديكلاراسيون من عند الطبيب خرجنا احنا كفريق من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على عين المكان في المستشفى. تعرف انت حالات التقاسي هذا يستند معناها على الليتاكلينيك معناها الاعراض نتاع المرضى هذوما والتحاليل معناها للمواد الغذائية. نعم. احنا عملنا الكونتاكت بتاعنا مع المرضى وخذينا المعلومات الكل. تبين انهم اجمعوا المرضى هذوما الكل انهم اخذوا معناها اكله من موحده من مطعم معناها في وسط مدينه تطاوين. دونك بعد ما عملنا التقاسي بتاعنا على عين المكان خرجنا للمحل المذكور. الاكله في خليفه وسيحات تتمثل في دجاج وسلطه خضراء وسلطه مشويه وطاجين. هذه هي الأكلة معناها اللي تناولوها المرضى هذوما اللي توافقوا على قسم
4: توا كدكتور الجانب الدكتور بالنسبة للدكتور أنا لأ. الأولانين اللي نجموا يفسدوا هذوما بالسخانة وإذا كان قصد ضوء على سيد ولا حاجة من هذا القبيل هي الطاجين والسلطة المشوية.
6: بالطبع هو الطاجين في أنه معناها في أنه السلطة هذيك معناها أكيد هي أكثر حاجة تنجم تكون تفسد في السخانة، والطاجين في أنه معناها التحضير نتاعه بالعظم واللي هو معناها مادة سريعة التحكم، فهمتني؟ وتبدأ تعرف أنت حسب ما عملنا عملية التقاسي تحضير الأكل هذا صار من الصباح. نعم. وتناولوها الناس هذوما المستهلكين تناولوها في الليل. دونك قد فتره طويله ما بين الاستهلاك والتحضير
4: وفما قسم ضوء ولا لا دكتور؟
5: هذا هو السؤال دكتور.
6: النهار النهار النهار اللي صار فيه الحادثه ما فماش قسم ضوء الحقيقه، فهمتني؟ في الجهه التطاوين ما فماش قسم ضوء. دونك بين التحضير كما قلت لك والاستهلاك ثم وقت طويل والسخانه هذا متنجم كان ظروف معناها مهيئه باش لتكاثر معناها الجراثيم اللي تكون مسؤوله على التسممات الغذائيه. هذا احنا الحقيقه كما قلت لك التقاسي نتاعنا يستند على الاعراض، يستند على التحاليل اللي نقوم بها في المخابر المعتمده بالهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه. احنا كيف نقلنا للمطعم الوجبه المسؤوله لقينا معناها مش موجوده في ان
5: تناولوها في الليل تناولوها وفات معناها ما عادش عنده
6: في الريزيرف خاطر هم تناولوها في الليل والاعراض خرجت عليهم كان الصباح ومن الغدوه.
4: دكتور الجانب العلمي لهنا يقول راهو التسممات الغذائية ده كان ما نمشيش بسرعة للمستشفى وقت اللي تخرج الأعراض هذية توصل لا قدر الله للوفاة، وشفنا حالات متاع وفاة بعد التسمم الغذائي، هل هذا صحيح؟
6: بيان سير هو الاعراض راهي تبدا ثم اعراض خفيفه وثم اعراض معناها تنجم توصل حتى ديتريس ريسبيراتوار معناها تولي ثم مثلا تولي سخانه كبيره ثم فقدان وعي. هذوما كل الاعراض معناها تكون اعراض خطيره نولوا نتوجهوا بصفه معناها بسرعه للمستشفى ولا للقسم الاستعجالي. وبالطبع الاعراض الاخرى اللي نعرفوها الناس كل نجم ناخذوا ان تريتمون معناها في معناها عادي وينجم المريض يقدر في اقرب
5: الاعراض الاوليه دكتور اللي تخليني نفيق كونه ربما انا متسمم غذائيا الحالات الاولى قبل ما يمشي الامور القدام بالنسبه للبدن.
6: لا الاعراض الاولى هي حالات من التقيؤ السخانه الدياري الفشل العام هذوما الاعراض الاولى اللي تنجم تدل على انه
4: بعض يقولوا لي ساعات المسار ان يوليوا يقطعوا فيه معناها الوجيعه موجوده زاده في وسط مسار صحيحه؟
6: بيانسير بيان سير فما وجع في على مستوى المسار هذاك اكيد ذي انه هذاك النتيجه نتاع التوكسين اللي معناها في السويت للتسمم الغذائي.
4: به يا سيدي لهنا شو يلزمني نعمل انا كصاحب المحل هذايا؟ هاي نبرد هاني نستحفظ هاني عامل الظروف الكل، ولكن الامكانيه في الصيف ومع كما قلنا الحمد لله ما قصش الضوء هذايا تو نحيناها الحكايه هذايا الامكانيه انها تفسد هذه الاكلات اللي قابله لل قال الاخر
5: او امكانيه هو كي شراها هي نفسها عندها
4: ما نعتقدش ما نعتقدش
5: على الدجاج مثلا ولا
6: هو احنا في حاتم خدمتنا احنا كاعوان الهيئه على طول العام نعملوا لا سونسيبيليزاسيون التوعيه بالنسبه للمتداولين المواد الغذائيه هذا سواء عند المواطن سواء عند اصحاب المحلات سيرتو راهو اذا كان يلتزم بظروف حفظ الصحه اثناء تحضير الاكله راه البورسنتاج يكون غريب برشا باش تصير تسممات غذائيه. شنو هي لي كونسي اللي نعطوه؟ هو خاصه للشين دي فروا لازم معنا احترام سلسله التبريد للمواد الغذائيه.
4: صحيح صحيح.
6: احنا نلاحظوا الحقيقه فما لحظه الحقيقه نلاحظوا برشا اخلالات في الجانب هذا. كذلك اثناء التحضير نشوفوا غسل الايدي راه هام جدا خاصه بالنسبه للناس اللي قاعده تحضر في المواد الغذائيه. تعرفوا ان التلوث التقاطعي هذا يلعب دور كبير خاصه في معناها في التسممات.
5: تم غلق المحل
6: اكيد كاجراء فوري قمنا بغلق المحل بالتعاون معناها مع السيد المدير العام في الهيئه الوطنيه. قمنا في نفس النهار المحل مغلق في انتظار معناها وعملنا
4: زاده انتظار الانكيت والاجراءات القانونيه. نحب نشكر حضرتك دكتور ابراهيم عرار المنسق الاشياوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بتطاوين، مع الإشارة أكدنا كونه لعملية الغلق صارت والمتابعة زادة القضائية تنجم تصير فيما بعد حسب النتائج متاع التحاليل النهائية. شكرا لسي دكتور إبراهيم عرعر. يلا 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد، تعينات حكام الجولة الثالثة ذهاب للبطولة. كل مقابلة تنطلق الأربعة ونصف غدوة السبت. نادي رياض البنزرتي الأولمبي البيجي وليد المنصري حكم المباراة في غرفة الفار. البرتغالي فيليب بيريرا تقدم سقيط الدائر. نادي حمام الأنف حمزة جعيته في الفار محمد علي قروية. الدفعة الثالثة بعد غدوة لحد ثلاثة مقابلات. النجم رياضي الساحلي شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي في غرفة الفار. البرتغالي فيليب بيريرا. الترجي الرياضي التونسي مستقبل المرسى. باديس بن صالح يحكم المباراة وفي الفار أسامة بن إسحاق نجم المتلوي أمل حمام سوسة. محرز المالكي في يحكم المباراة وفي الفار مجدي بلاغة. بقيت المقابلات يومي 16 و17 سبتمبر. 20,000 دينار حصيلة عقوبات مكتب الرابطة بعد الجولة الثانية ذهاب معاقبة النادي الإفريقي النجم الساحلي نادي رياض الصفاقسي الأولمبي البيجي بتوبيخ وخطية مالية ب 5,000 دينار لكل نادي من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان. ترجي جرجيس بعد 20 سنة من جديد يرجع لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إحرازه على لقب الكأس سنة 2005. اليوم يرجع ويعود من جديد لمسابقة كأس الكاف. يواجه فريق ديمبارس السنغالي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من ماضي 3:30. ترجي جرجيس وفي بلاغ اشكر الجماهير الرياضية في صفاقس اللي أظهرت محبة كبيرة لترجي جرجيس واللي باش يتواجد اليوم في مدرجات الطيب المهيرش. هيئة ترجي جرجيس أكدت أن التذاكر ما زالت موجودة أسعارها 10 30 و50 دينار ودعات جماهيرها للتحول لصفاقس لمساندة الفريق. في نفس المسابقة مسابقة كأس الكاف نادي رياضي الصفاقسي ينهي اليوم تحضيرات والمباراة شوبينغ ستارز النيجيري غدوة على ملعب الحرية بداية من الأربعة بتوقيت تونس. نادر الهبيري مساعد مدرب نادي رياضي الصفاقسي والفريق جاهز المباراة غدوة.
4: لا صحيح ما المواجهة كانت طويل شوية، الحمد لله احنا خلينا حسابنا جينا قبل بالنهار. نادي الصفاقسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجيستيك خدمناها كيما يلزم. بدينا لمس ديكراساج خفيفة، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوة نتاعو، ان شاء الله من بعد في الليل باش نعاودوا نزيدوا نشوفوا شنو من نقاط الضعف نتاعو. النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي، نادي الصفاقسي يخدم على لي ديتاي الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي لتفرح جمهورنا في صفاقس إن شاء الله.
3: في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ترجي رياضي التونسي معفى من الدور الأول. النادي الإفريقي واجه غدوة بداية من 7 على أرضية ملعب حمد العقبي برادس فريق جوليبا المالي. من المتوقع حضور 25,000 متفرج للمباراة، ما ثماش غيابات، كل اللاعبين جاهزين للمباراة. المنتخب التونسي أقل من 20 سنة باش يشارك في تصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية. تصفيات باش تكون في مصر، نواجه الجزائر، المغرب، مصر وليبيا بين 24 سبتمبر و 3 أكتوبر. 23 لاعب في الدورة حراسة المرمى إياد العابد، أمن الله العوني، علاء الغربي في الدفاع، آدم فتوحي، أيوب قريرة، لؤي غضبان، بالقاسم بن جابر، عمار عبد الحق، ريان بوقديدة، شمس الدين جريد، عبد السلام عقيد، ريان زوابي، وهيب السرغيني، وسط الميدان يوسف مراد، مازن سلامة، عزيز شعبان، ريان قرا، في الهجوم شهاب العبيدي، فادي الطياشي، قاسم كريم، أمن الله التواتي، أيوب الفجري، وقصي يمعشها. البارح كان سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية. الجولة الافتتاحية يومي 19 و20 سبتمبر. المجموعة الأولى محيط قرقنة يواجه هلال مساكن، هلال الشابة، السكك الحديد صفاقسي، سبورتينج بن عروس، مكارم المهدية، مستقبل جابس، جمعية مجرين، الملعب السوسي، كوكب عقارب، النجم الخلادي، بعث بوحجلة، مستقبل سليمان، اتحاد تطاوين. المجموعة الثانية أمل بوشمة، النادي القربي، قوافل القفصة، مستقبل قصرين، سبورتينج المكنين، هلال رديف، أولمبيك الكاف، اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا، الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية، شبيبة القيروان، جندوب الرياضية. البارح اختتام دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الترتيب النهائي للميداليات، سيطرة مطلقة لإيطاليا، 224 ميدالية منها 79 ذهبية، تركيا المرتبة الثانية 41 ذهبية، مصر المرتبة الخامسة 23 ذهبية، المغرب السابعة ب 16 ذهبية، الجزائر التاسعة ب 13 ذهبية. أسوأ مشاركة لتونس منذ دورة باري 1997، المرتبة 13 ب 3 ذهبيات فقط. المنتخب التونسي سيدات للكرة الطائرة ينهي بطولة إفريقيا للأمم في العاصمة الكينية نيروبي في المرتبة الخامسة بعد الانتصار على المنتخب الجزائري 3-0. منتخب السيدات كان ودع بطولة إفريقيا من الدور الربع النهائي. جولة في الدوريات الأوروبية اليوم، في الدوري الإسباني 8 ريال بيتيس يواجه ريال مدريد، الدوري الإيطالي 8 غربع جنوى يواجه كومو، الدوري الألماني شتوتغارت يواجه أفسي كولون، مباراة تنطلق 7:30، وقمة كبيرة اليوم في الدوري الفرنسي بداية من 8:05 PSG يواجه موناكو. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jour de sport, Jour de sport avec l'équipe sport. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة تي في. موجة مع موجة.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي.
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كا اتيديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
2: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرت 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
4: مانا فاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
6: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت ل 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
4: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي دي لاني. ماكس بوكس 5G اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظه. مش فخره، اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجه اخرى. عندك اورانج.
0: جوهر اف ام بوبليسيتي.
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهر اف ام تي في. موج مع الموجة.
9: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. البارح جماعة براي قالوا لي راهو بارش حرفاء كلمونا وقالونا رانا سمعنا في الماتينال يحكيوا عليكم بامتياز في جوهر فام ويشكروا في السيرفيس متاعكم وأيضا في جودة الخدمات والمرافقين إلى آخره. وده مش رمي ورود، راهي حقيقة. أول حاجة نحب نتوجه بالشكر لحرفاء براء الكل اللي عطاوا ثقتهم فينا وفي براء فوياج، واللي هما في نفس الوقت المستمعين لو في يام تعجاورة فهم واللي تابعوا فينا ويسمعوا في برنامج صباح الورد متينالنا من بنزرة البنجردان. ثاني حاجة نحب نقول أنه راهو مسهل أنك تاخذ على عاتقك مسؤولية كما هذه وتنصح الناس وتقول لهم امشيوا مع الوكالة هذه وعلى ضمانتنا احنا، واحنا راهو ما حكينا وما نصحناكم باش تمشيو مع براء فواياج الا ما خدينا الضمانات الكل وشفنا وسمعنا وسالنا الناس اللي جربت ومشيت وانبهرنا في الحقيقه بردود الافعال اللي كانت تقريبا بنسبه 100% رضا تام على الخدمات وعلى الشيء اللي قاعده تقدم فيه براء فواياج. ومادام ناس قاعده تخدم وقاعده تشرف في قطاع السياحه وفي قطاع العمره بالخصوص وتشرف في بلادنا بصفة عامة، ما فماش علاش ما نشجعوهمش وننصحوا الناس اللي تلوج على السيرفيس وعلى الكونفور وعلى جودة الخدمات باش يمشيوا معهم. براء فواياج السنة قالوا موسم جديد برؤية جديدة، ناس عندها مخطط وبرنامج ورؤية واضحة وحاجات جديدة بدأوا بهم هذا الموسم. هاكم تشوفوا في الفيديو ولا في الصورة زادة اللي على يمين الشاشة كيفاش ناس يتم استقبال المعتمرين.

0: قلت لكم وبطبيعة حال كل شيء مجانا يعني كادو من عند الوكالة. وفما زاد وسيرة وعامين عامين غارونتي في كل الفليجة اللي هدات تهديها للمعتمرين برا افواياج. كيف كيف فاست المظلة متاع نساء بالشعار متاع براها، كيف كيف لبرسلي بالكيو ار كود وغيرها من الاشياء اللي تقوم بها براها، يعني تنظيم على اعلى مستوى وحاجات سبقت بهم برا افواياج. وبتبيع في اطار المنافسة شريفة تقعد برا افواياج ديما السباقة والاولى في كل ما هو جديد وفي كل ما هو تنظيم وبطبيعة الأولى في جودة الخدمات في تونس.
1: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على برا أفواياج تو تاخذ القرار صحيح. برا أفواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: مازالوا بعض المقاعد فقط لرحلة 24 أكتوبر، واللي يحب يتمتع بالعمرة نعاود، اللي يحب يتمتع بالعمرة معليه كان يكلم براء فواياج اليوم باش يخلط على بلاستو. الإقامة في فنادق ممتازة جدا وبمستوى 5 نجوم مع فطور الصباح، طيلة الإقامة في المدينة المنورة، 3 مرافقين على أقل تقدير، أقل ما يمكن يكونوا 3 مرافقين كان مش أكثر، راهم يرافقوكم في كل رحلة باش يتلهاو بكم 24 ساعة على 24 ساعة. المزارات نأكد لكم أنه براءة عندها مزارات خاصة بها وهي الوحيدة اللي تهز المعتمرين متاحة لهذه المزارات، زيادة بطبيعة الحال على المزارات الكلاسيكية المعروفة عند المعتمرين وعند التوانسة الكل. لأكثر معلومات الأرقام الهاتفية في انتظاركم الآن، باش يقدموا لكم زاد المندوبين متاع براءة ليستقبلوا مكالماتكم، أحسن الخدمات والمرافقة إلى حدود أنكم تمشيوا وتروحوا وانتم فرحانين بهذه الباقة من الخدمات. 70-550-020 نعاود 70-550-020، وعندكم 21-881-882 معناها 21-881-882، وعندنا 21-882-881 معناها 21-882-881. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. واللي هكا ما يحملش الأشياء هذه كيفي أنا الله غالب أمي الله غالب عندنا حد مختص في اللافعي وفي الحنوشة الله غالب. فبش نمشي والموضوع يخوف شوية باعتباره فسخانة هذه يقولوا ويخرجوا هل صحيح ولا غلط. بش نمشي والحكاية في المتابعات نبدأها بصفاقس ساعة حتى هاو نشوفوا في الفيديو سي البشير صديقنا صياد الأفاعي شد اللفعة هذه في صفاقس بعد ما قتلت راي ضربت
2: برجي
1: الموم
2: معناها خطير هذه
1: بورقات وقال الاخر ومنظم وملقح والدنيا الكل جات في كلب في حين
2: الحمد لله كونه تمكن بشير باش يشد هاللفعه
1: في حين فما حكايه اخرى يقال انها موجوده في القيروان باش نمشيو نشوفوها معاك خليفه بن سالم.
0: متابعات متابعات
2: حكاية الأفعى من سيدي صالح كيلومتر 13 طريق تونس من صفاقس نمشي للقيروان الحومة الرحبة بالبلاد العربي في القيروان. الغريبة أنا في البلاد العربي يعني هذه ما هيش في غابة مش البرة ما هيش في الأماكن فلاحية وزراعية داخل البلاد العربي. حديث كبير ياسر حاتم عن أفعى وهم يقولوا عفريت أفعى مانيش عارف هذا اللي موجود على مستوى مواقع التواصل كعلاش تصلنا سي محمد دايش هذا اللي قالوا كعلاش سي محمد دايش هو ود الحومة هكا وقريب منها واللي عمل نداء استغاثة مش نسمعوا معاه طبيعة نداء الاستغاثة شافوا الحيوان هذا أم لا بالضبط. سي محمد صباح الخير.
3: صباح الخير كل عزيز صباح الخير سي حاج عمزين
1: مرحبا بيك سي محمد شي الحكاية سي محمد
2: الحكاية
3: الحكاية بالضبط احنا الحنش هذا ريناه ديجا عمناه ولا دول اذا عاش هذا هو ولا واحد ياخذ راسه جارتنا والبارح عندي ولدي معناها مشى للدار هي دار مهجوره عندها 35 سنه مش مدفونه عندها 35 سنه مهجوره الدار هذه فارغه فيها الدم وفيها التراب
1: وين فنايا شيره فنايا شيره
3: في الرحبه بالضبط في الرحبه وقابله في القصبه وراء المعتمديه الشماليه في الرحبه
1: في وسط الرحبه بالضبط نتاع القيروان في البلد العربي به
3: نعم الدار ولدي دخل بجنب الدار هذه مش عنده ماشي فارغه تلفت قال لي راه في خش الدبوس دبوس صابرين فريت كاكيتا وطوله تقريبا 100 ولا 100 بشويه راه كله ضربه بالاحجار وهرب بعينه
1: يا لطيف
3: نعم خلص
1: شو عمره ولدك؟
3: ولد عمره 14 سنه خسر 7 اساسي معناها مش صغير يعرف معناها مش صغير
1: يا ما يرد باله لا يضرب بالاحجار لا يدور بهم هذوما حاب ما يشوف يعلم هكا هو علمتوش الصولات غاديك قلت شوفنا كذا
2: قالوا راه المعتمديه هي
3: نعم راه المعتمديه قد بينا بالمعتمديه تقريبا 100 متر مشيت للإمام المدنية البارح الصباح قال لي نحن ما نجموش نزرعوا ونمشي للبلدية مشيت للبلدية قال لي الموضوع هذا ما يعنيناش نحن نمشي للحماية المدنية فما عرفت ايش نعمل كيفاش معناها تو كي هناك تو طين تقرا وصغار معناها خويا وغادي مساكنين دايرين بينا منا ومنا كنا سامحين لحياتي اللي ما تنادي معناها البلدية معناها
1: عجبتني هذه هي ممتازة وقاعد يقعد بين البلدية والحماية المدنية حماية المدنية تقول لك ليه والبلدية تقول لك ليه
2: مشيش المعتمدية
1: امشي المعتمدية امشي للشرطة امشي لأي عابد شنو هذا يختار لأنه كان راه ولد صغير وراه عباد أخرين أكيد
3: أكيد راتوا مرأة جارتنا مقابل الدار غادي بعيد عليه كيف هذا 400 بيناتهم معناها في الزنقة غادي معناها قالت تشكى قالت حتى الأقطار في وضع ماشي قالت خلي كذا 4 صباح صغار تشكى زين قالت تقوم صباح ما لقاهمش
1: باهيش تو
3: اي نعم كيما نحكي لك بالضبط
1: عاود لي لحظة تحط قطاس صغار قدام الباب ما تلقاهمش
3: قدام باب الدار قطاس صغار تعطيهم في الماء كل شيء قدام باب الدار تقوم صباح ما تلقاهمش الحاجة
1: ما دبيت شوف لي بشير
2: متأكد انه
1: شوف لي بشير
2: قلت لك يعني تو هما تأكدوا كونه ثم احناش غادي
3: نعم متأكدين اخويا متأكدين
2: مش بكش في النهج غادي في وسط البلاد العربي راهو في القيروان.
3: سير سير البلاد العربي
2: دار كبيرة، هذه كبيرة هي الدار الخربة،
3: دار قديمة برشا، وهي مش كبيرة برشا، هي معناها زوج بيوت بيت مكسرة وسقيفة معناها، ولكن مهجورة عندها 35 سنة راهي مهجورة.
1: باهي احنا نحب نواصل صوتك سي محمد للأخيان في القيروان، السلطة المحلية في القيروان، نقولوا لهم راهو المكان هذا وراء المعتمدية بالضبط كدار المهجورة، ولد صغير عمره 14 سنة شافها اللفعة هذية ولا الحناش الكبير ما نعرفوش، نقولوا لفعة ولا الحناش الكبير ضربها حتى بالحجرة وبعدت عليه هربت وقتها. أيضا مولات الدار اللي تسكن قريبة من غاديكا قالت اللي كونوا فما قطاس صغار توصل تاكلهم، هذه كان ثلاث قطاس كبار صغار معناها يا لطيف منها
2: مش كل حالات يخوف
1: فيعيشكم يا وخيانا من اللعبوش ندخلوا مش حتى نتصير كارثة، ندخلوا ونشوفوا هالعملية هذه كان فما إمكانية. نحب سي محمد نشوف النجمش نساعدكم أنا مع سي بشير سي بشير اللي اتصلنا به، وسي بشير باش يجيكم للقروان صياد الأفاعي المختص هدايا يحاول يعاون في خصوص هذه العملية بعد ما قبض هو على اللفعة اللي كانت في صفاق صوريناها في أول الفيديو، معناها لفعة راهو هو اللي شدها وهي كان موجود، عاود لي الفيديو كان نجمه نوريه للوخيان في وسط الدبوسة بلاستيك حتى شد هو أخونا بشير يرحم والديه، كانت هدية في صفاقس زادة وكانت نجم تعمل لنا كارثة في أهلينا في صفاقس ولا نعملوا كارثة لطف في هاي هاي شد هدية وكبيرة خليفة أغزر حتى في وسط الدبوسة عنده صنعة كيفاش يشد العملية هدية واللطف، معناها مش الناس الكل بربي عايشكم تحاولوا تشدوا اللفعة، لا رافما ناس مختصة نوصلوا لهم المعلومة يا سولت يا هو سي بشير، حتى سي بشير راهو يكون على ذمة الأخيان باش يتنقلوا اين ما كانوا يعطيه الف صحة يرحم والديه. دونك وصلنا الى الاولانية معناها تشدت واي في الدبوزة، ان شاء الله الثانية اللي هي موجودة
2: خاصة في حي كامل في البلاد العربي، تعرف السناخي نتاع البلاد العربي
1: هو البلاد العربي يحبوها الحيوانات هذوما، ما تعرفش علاش ابرد من ابرد شوية بك النظام نتاع البنيان نتاعها،
2: هي البنية قديمة
1: خويا محمد مهجورة. نبقاو في المتابعة مع حضرتك، نأكد لك اللي توا بحرص منا احنا نربط مع سي بشير ومروة تقول لي سي باش يكون جايهم سي بشير الغادي، ثم نبقاو في المتابعة معك انت وننبهوا العباد في القيرواني عايشكم في المنطقة هذه اللي نعرفوها وسط الرحبة وينك الدار اللي المهجورة هذيك وراء المعتمدية تحديدا، ردوا بالكم خذوا الحذر متاعكم راهو فما لفع شوهدت وايضا وصلت قالك تاكل في القطاتس الصغار مرأة كبيرة في العمر شهدت عيان وقالت هدايا. شكرا لك خونا محمد دايش اللي هو احد متساكني حومة الرحبة بالقيروان في البلاد العربي، وتلقاو كل صغيرة وكبيرة متعلقة بتطور هذه الحكاية موجودة عندنا. ش عندك مروة قول لي ميسج سي طارق الفوال، نحب نشكره جزيل الشكر مراسلنا غاديكا اللي هو راهو نسق هذه العملية واعطانا أيضا رقم سي محمد الدعيش باش ناخذوا الشهادة امتاعه. مرسي طارق، وهذا مش غريب على طارق الفوال مراسلنا في القيروان الناشط جدا. كانت هذه إذن المتابعات، شكرا لخليفة، شكرا مروة، وشكرا لطارق الفوال.
0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك، سفر وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام
4: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسير قريبة مني
8: جوهر أفلام
9: بوبليسيتي.
8: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
9: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت ب 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
10: عندك أورانج. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
12: اريدو طور عالمك. الكرتابة حاضرة، التابليي حاضر، الرونتري حاضرة في مونوبخي، وحتى ال 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
14: مع أورانج بوستي الغونتري بالأوفروات.
8: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
14: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
15: جوهرة
0: تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموشة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله جمعة مباركة لجواهر جوهرة FM مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. باش نمشيو مع بعضنا نشرة خاصة. علاش نشرة خاصة؟ لأنه في بداية الأسبوع قمنا بنشرة معه وقالنا راهو ماشية وبإذن الله باش تتفرد، ويوميا من أول هذا الأسبوع لليوم معناها، وأنا نقول في النشرة حسب نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي انخفاض طفيف. يوميا عندنا انخفاض طفيف لنوصل لليوم تقريبا باش تكون درجة الحرارة ثلاثينية في كل ولايات الجمهورية باستثناء ولاية واحدة هي توزر باش توصل لأربعين درجة، وما فهم ماشي لا طقس حار لا شيلي. غدوة يبدو أنها زادة كما قالنا الأستاذ عامر بحبة باش تكون ثلاثيني، بعد غدوة باش تكون ثلاثيني. معناها مع هذه العودة لنظام العمل بالحصتين، مع قرب العودة المدرسية، زعم ماشيين نحو الانفراج وبشتوفة موجات الحرارة زوز عشناهم راه، وما بيناتهم الزوز هذا فما يامات كانت سخونة برشا، ما عادش موجة أخرى في سبتمبر وتمشي الأمور خمسة على خمسة وما عادش يقص علينا الضوء ونعيش أيامات عادية. هذه الأسئلة ما تجاوبنا عليها كان توقعات الأستاذ عامر بحبة اللي يقول صباح الورد ومرحبا بك يا عامر.
16: صباح الخير شي حاتم، وتحية لخليفة وتحية زادة للسادة المستمعين على جوهرة FM.
1: هل صحيح مشينا وين قلت لنا انت منذ ايامات معناها عديده الى معناها من اليوم تقريبا وغدوه وبعد غدوه ثلاثينيه باش تكون درجه الحراره وانفراج ملحوظ؟
16: هي توا تهب تيارات شماليه معتدله في الحقيقه، هو منذ عشيه يوم امس لاحظت الحرارة انخفضت، وخاصة خلال ساعات الليل فما نسائم معتدلة وحتى باردة، وإن شاء الله اليوم وحتى الأيام القادمة كما كنت تحكي ساعاتهم إن شاء الله حرارة معتدلة، حرارة ثلاثينية على كل المناطق التونسية حتى في جنوب تونس. اللي جنوب تونس يوم أمس قعد سخون شوية، معناتها سجلنا 44 درجة في توزر، أكثر من 41 درجة في قبيلي، ولكن يوم أمس يعني أغلب المناطق التونسية حرارة ثلاثينية تقريبا من 30 إلى 38 درجة. إن شاء الله الانخفاض باش يتواصل اليوم أكثر من أمس، وإن شاء الله يعني الحرارة هذه المعتدلة إن شاء الله باش تتواصل لعدة أيام على أقل 4-5 أيام تقريبا، وحتى من بعد يعني خلال الأسبوع القادم نصف الثاني منه، حتى لكان ربما ترتفع الحرارة ببعض الدرجات، أما ديما تقعد يعني حرارة عادية ما عندناش موجات حر إن شاء الله.
1: هنا البعض يتحدث يقول لك النصف الثاني مع العودة المدرسية، النصف الثاني من سبتمبر باش نشهد موجة متاع حرارة ثالثة، هل هذا صحيح ولا لا حسب المعطيات اللي أمامك في النماذج الأوروبية والأمريكية وغيرها؟
16: بالعكس صحتهم، بالعكس تماما، ربما بداية من منتصف الشهر وحتى ممكن قبل شوية قبل نهار زوز أو بعد منتصف الشهر بنهار زوز، خلينا نقوله الفترة بتاع العودة المدرسية، بالعكس من المتوقع مزيد من الانخفاض في الحرارة، وربما معناتها وضعية معلومة مهمة صحتهم وإيجابية، ربما باش نعيش أول منخفض جوي يعني خلال السنة يعني المائية ولا المطرية الجديدة، حتى تعرفوا السنة المطرية والفلاحية تبدأ 1 سبتمبر، دخلنا فيها ديجا منذ بعض الأيام، يعني من المتوقع
1: منتصف الشهر عندنا أول تقريبا مطرة معناها باهية.
16: هو الحقيقة صحتهم هي مازال التوقعات يعني أولية مش مؤكدة، تعرفوا المدة بعيدة شوية نحكي، وتقريبا على 10 أيام أخرين، على 11 يوم وعلى 12 يوم، معناتها مازال بكري شوية، على الأقل فما 10 أيام، ولكن فما احتمالات لاقتراب منخفض جوي أو نزول منخفض جوي، كي نقولوا يعني اقتراب أو حتى نزول، يعني فما كمية متاع الأمطار دون التحدث من توا على الأهمية متاعها، مازال بكري برشا وعلى مناطق التوزع متاعها، ولكن من المتوقع يعني خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر يعني انخفاض في الحرارة أكثر من الفترة هذه، ومن المتوقع زادة ممكن فما بعض حالات عدم الاستقرار أو فما حتى منخفض جوي، طبعا في انتظار تأكيد مش هذا مش مؤكد، ولكن هذا يعني محتمل، أما اللي نأكدوه اللي موجة حر أخرى صعيب برشا، ربما نعيش بعض الأيام الأخرى الحارة نسبيا، نجم نوصله مرة أخرى في بعض خلال يوم أو زوز أو ثلاثة مكسيموم، بعض الأيام اللي تكون فيها حرارة 40 أو 42 درجة مش في تونس الكل، في بعض المحطات اللي معروفين بالسخانة كما جنوب تونس جنوب الغربي توزر كبلي كما القروان إلى غيره، ولكن مش المحطات الكل، وذا زادة مش مؤكد يعني مش مؤكد، أما معتها صعيب برشا برشا برشا باش نرجع للحرارة متاع 45 و 48 درجة كما عشنا الفترة الماضية، وحتى 50 درجة لو وصلنا الفترة الماضية.
1: نعم وصلنا. بالنسبة للطقس اليوم نرجع، هل بحرنا يعوم؟ هل باش تكون مفرهدة اليوم ثلاثينية في كل أنحاء البلاد؟ طقسنا في الشريط الساحلي، أعطيني هذه الفكرة أستاذ عامر بحبة.
16: في الحقيقة سي هاتم يعني فما تيارات شمالية اليوم اللي هي مع تخليت الأجواء من البارح يعني معتدلة، اليوم نهار تقريبا على أغلب المناطق التونسية تقريبا يعني الحرارة ممكن من 28 درجة، اليوم فما بقايا سي هاتم في 28 درجة فقط، روى من 28 درجة تقريبا إلى 38 درجة و 39 درجة حتى 38 و39 فقط في توزر وقبلي، وحتى القيروان أقل ربما اليوم في 37 القروان، مناطق أخرى تونسية أقل من 37 درجة، أغلبها باش تكون اليوم تقريبا من 28 حتى 35 درجة 36 درجة أغلب المناطق التونسية، يعني نجم نقوله أجواء معتدلة جدا. طبعا يعني
1: الحر يعوم اليوم على طول الشريط الساحلي، خاصة ننظر أنه درجات حرارة تعمل كيف، 32 في المهدية، 33 في المستير، 34 سوسة، 35 نابل، 34 تونس الكبرى، 33 موجودة زادة في بنزرت، 36 في صفاقس، معناه يدل لي درجات حرارة متاع تبحيرة اليوم، خلينا نتفرد وقبل ياخذ
16: اي صحيح هذا معناه سخانة كبيرة، فقط يعني ننتبه من الرياح، تعرف كما قلت اليوم فما تيارات شمالية في بعض الأحيان تكون قوية نسبيا خاصة على السواحل الشرقية في جهة الساحل وحتى في خليج قابس حتى في مناطق أخرى، أما مش كل يعني ماشي الرياح اللي تخوف، معناتها نجم نعومه أما مع الانتباه خاصة بالنسبة يعني للصغيرات ممكن خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر، ولكن يعني الوضع مش خطير، ما يستدعي الانتباه. معناتها باش يكون البحر مضطرب نسبيا الى مضطرب كما قلنا في بعض المناطق الشرقيه يعني خاصه، اما من ناحيه الحراره ما عندناش يعني سخانه كبيره وما نخافوش.
1: دونك يبشرك بالخير يا استاذ عامر بحبه، نذكر ونحاوص لكم ماشيين في الانفراج اللي بدا من البارح العشيه، قلنا الاستاذ عامر بحبه على مستوى درجه الحراره باش تكون ثلاثينيه الايامات هذه، اليوم غدوه وبعد غدوه حتى المنتصف زاد هذا الشهر منتصف اللي يتزامن مع العوده المدرسيه، يذكرنا كونه باش تكون زاد درجه حراره تقريبا هكذا لربما تنخفض زاد ببعض الدرجات، مع اذا كان ارتفعت في نهيرات راهي ما عندناش، هذا ما يؤكده عامر بحبه، ما عندناش موجه حر ثالثه والحمد لله. في انتظار زادة أن تقرب المدة وتأكدنا هدايا أنه غسالة نوادر يمكن تكون في المنتصف الثاني من شهر سبتمبر. شكرا لك أستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موج مع الموجة.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: والله مفرحه قلوبنا الكل كل يوم ام جي. ميرسي بوكو ام جي. المره هذه تفرح مش كل راهو قال لاخر عوده مدرسيه باش ما تعملش مبادرتها. لا، كل عوده مدرسيه ام جي تعمل المبادره نتاعها وتفرح الصغيرات نتاعها وتواكبهم زادة في كل المناسبات والاعياد. السنه الحمله كبرت بكم انتم ام جي، المبادره نتاعها اللي هي بالتعاون مع جمعيه امنيا وايضا مع سينيال راهو عامله مبادره تعمل 66,000 كيف. كيفاش؟ شنو احلى من تبسيمه نظيفه تقول تبسيمة تعاون طفل باش يحضر قرايته ويقرأ كما يجب، مع حملة اللي تنظمها ام جي بالتعاون مع سينيال. كل ابتسامة تهمنا. على كل سينيال تشريه من مغازات ام جي فما 500 مليم تساهم بهم في توفير الأدوات المدرسية لصغيراتنا، وهؤلاء 250 عائلة تقريبا موزعين على كل أنحاء الجمهورية وبشكل خاص داخل الجمهورية، نضافة لسنيك ومساهمة في مستقبل صغيراتنا. راهو ما زادش السينيال 500 مليم هذيك بنفس السعر اللي معروف به سينيال. 500 مليم ينحيها سينيال وام جي يحطوها في الكنيوتا هذية ويسلموها لأمنيا باش تشري الأدوات المدرسية من كرتابة من كرارس من كتب من أدوات مدرسية الكل، وتمشي نهار 7 هي توفى راهي متواصلة إلى حدود نهار 7 سبتمبر هذه الحملة، وتمشي تدق على البيبان متاع وليداتنا هذوما داخل عائلاتهم وتعطيهم الهدية متاعهم قبل العودة المدرسية. كل ابتسامة تهمنا وكل سينيال تشريه بادرة لمساندة تلامذتنا وصغيراتنا باش يقراو في أحسن الظروف. ملا نشريو مع بعضنا ونخصو هال 500 مليم بعد ما كل واحد سينيال شريناه يمشي للكنيوتا هذية، رانا نعملو الفرق ونتهناو على صغيراتنا اللي باقي نقولو لهم راهو ام جي تحب ترسم الابتسامة على وجوه كل التونسيين مهما كانت أعمارهم. يلا نبادروا مع بعضنا ونساعدوا المبادرة اللي عملتها ام جي بمناسبة العودة المدرسية.
1: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موش مع الموجة.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
1: في ام جي جمعة سبت حد صومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و890 وتاخو معاها ثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
4: مالا باش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
6: جوهرة أفهم
7: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جوهرة FM TV موش مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. قبل ما نستقبل ضيفة الدنيا وما فيها اليوم بكليبها الجديد اللي تبث لي اول مره معنا بنتنا واللي عملت استاجها لهنا معنا راهو في الماتينال ولت عم ناول نجله اسكندر ترجع لنا بالكليب الثاني في انتاجها الخاص باش يكون بعد قليل. قبل ذلك نحبوا نمشيو ونحييوا لخيان في سوسه. ساعه فما مبادره تشاركيه صارت في سوسه لتنظيف المدينه نتاعها رائعه جدا كان في بحر ليامات الفارت وانطلقت زادة في توزر عملية مبادرة من طرف شبان وولاد توزر وبناتها الرائعين هدوكم باش ينظفوا بلادهم. ونهار خمسة نهار 5 سبتمبر نهار السبت هدايا هكا ولا لا اليوم 4-5 زادة باش يكون يوم كامل مخصص لمزيد تنظيف المنطقة هذه تحت كاملة تحت عنوان
2: توزر دارنا انضافتها واجبنا. مبادرة بالفعل مواطنية مهمة من قبل شباب من المجتمع المدني ناشطين في الحياة العامة في توزر قالوا احنا ناخذوا الانيشيتيف وننشئوا البلاد
1: وننشئوا وين دخلوا حتى للغابات نتاع
2: الكل توزر
1: دار. حتى نفطه قالوا معناها حتى نفطه زاد ساهموا في عمليه التنظيف. نشوفوا هدايا في المبادره الرائعه جدا اللي تتحافظ على دارهم بطبيعه الحال دارهم الرائعه مدينه توزر الخرقه العاده هما اللي جون هذوما يعملوا الكيف نوريهم ونحيهم ونقول لهم ها هذا حقهم
2: ونشجعوا
1: وكالش نصروا باش نعديوهم هذا الصور نتاعهم ونصروا على هذا لانه ناس خدمت بتلقائيه بمحبه لبلادهم وكل كان بلادي هي داري وهذا صحيح كان كل واحد يولي يخمم هكا بلاده منطقته هي دار متوسطين
2: التنظيف
1: بالضبط. خلينا نكمل الجمله يا خليفه كليدي كملتها تفضل عاش عندك
2: اللي خرجونا من حاله السلبيه
1: بالضبط
2: احنا البلاد الحقيقه ولات ياسر اوساخ موجوده من هنا وهناك بصرف النظر عن مسؤوليه البلديات ولكن احنا زاد مساهمين كمواطنين وبالتالي المبادرة تثمن وكالش قلنا باش يكون عندنا اتصال من هناك من توزر.
0: متابعات
2: معنا السيد عبد القادر بن عبد الله اللي هو ناشط ضمن المجموعة اللي تقوم بهذه المبادرة اللي اختارت عنوانها توزر دارنا ونظفتها من واجبنا. ونقول لك صباح الورد سي عبد القادر.
3: صباح النور مرحبا بكم جارو اف ام مرحبا بكم على التكريم اللي كرمتونا به على المباشر.
1: واجبنا يا عبد القادر واجبنا
3: نور قلبك
1: سي عبد القادر. مرحبا كمل لي الاسم الثلاثي معناه عبد
3: الثلاثي هو حتى في الاشاره تاعنا واصلنا اصل دوه
1: هكا لقب دوه
3: اي دوه
1: دوه دوه دوه دوه دوه يا مرحبا دوة. يا دوه يا باي
3: مرحبا بك يا اخويا الساحي نورك
1: منورين عادين دوه. كيف جات هالفكرة هذه توزر دارنا والناس الكل هبطنا للميدان وننظفوا ونستحفظوا على دارنا؟
3: والله هي من شاب من الشبان اللي هم ناشطين في البلاد الحق احقاقا للحق هي لغته هو اللي جاب الاسم حقيقة اقترحه الاسم وافقت عليه انا وانطلقنا باذن الله في البلاد.
1: كيف انطلقتوا ايش عملتوا بالضبط؟
3: والله ايش نقول لك هي جد تلقائيه معناها قاعدين وحنا بطبيعتنا من قبل نعمل في مبادرات اللي هي معناها قررت رواج اصلا في على تواصل الاجتماعي وعلى معناها حتى القنوات وكل شيء وتعرفها انت معناها محطه القطار وبرشا نشاطات اخرى معناها في الاودي وفي الازقه وفي معناها الواحه الحمد لله عندنا كارير فيها الحكايه هذيه واحنا حابين نزيدوا الرسخوها في الشباب نتاعنا معناها في العقليه خاصه.
1: اي نعم. بي شو عملتوا كيف بديتوا شو اللي عملتوا بالضبط كيف لميتوا رواحكم شو اللي عملتوا؟
3: ما لميناش رواحنا احنا زوز من الناس.
1: اي
3: قعدنا في القهوه حكينا في الموضوع هذا نتاع الزباله والاوساخ الموجوده اللي متراكمه في كامل الجمهوريه مش كان في توزر فقط.
1: اي
3: معناها نلاحظوا انها موجوده الشيء هذا ما ندسوش احنا على رواحنا لكن احنا من واجبنا كمواطنين وناشطين في المجتمع المدني ناثروا الشباب وناثروا الناس على المحيط
1: اهبطوا للميدان وبديتوا تنظفوا هاني الراه في
3: صوره. اي اي اي احنا هبطنا تو بزوج شخصيات موبايل ونهزوا ونحطوا في الموبايل الكبيره مساهم المجرى نتاع الماء نتاع توزر معروف.
1: كيف بديتوا بزوز قداش ولات المجموعه تو؟
3: والله المجموعه وصلت البريسك الامس الساعيك 50 واحد
1: بارك الله بيه. ونهارت غدوة قلتوا يوم كبير غدوة في توزر
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إحنا رو أملنا ديما الأمل القدام وأنه هو غدوة يكون خير. إحنا الذروة نتاع العمل نتاعنا السبت والأحد يعني يكون جي نتاع الناس
1: يا سيدي. هنا دعوة
3: ثم برشا عباد اللي كما
1: قلت توزر أهالي توزروا معاكم نفطة زادة هكا ولا لا؟
3: لا نفط عندهم مبادرة هم وإحنا مبادرة ما نعرفش الاسم نتاعها أنا.
1: أعطيني دعوتك لأهالينا غاديك باش ينضموا ليكم ويقوموا بواجبهم نحو بلادهم ونحو دارهم. عجبتني شعار دارنا ولزمنا نظمهم.
3: والله هو أنا الرسالة لهم ماذا بينا هم عملوا مبادرة نتاع الواد اللي هو مجرى الماء القديم هذاك باش يحبوا يرجعوا به الماء. ماذا بينا ينزلوا على المنوال الكل معناها يدخلوا معناها في الحملة اللي هي تونس دارنا مش توزر فقط معناها. ماذا بينا كل ولاية معناها تكون حتى يبادر مبادرة المواطن هو يخلي حتى المسؤول ولا العامل البلدي ولا أي إن كان يكون معناها متحل بالمسؤولية معناها.
1: واضح. وما لا غدوة وقتاش تبدا العملية؟
3: وإن شاء الله احنا رانا
1: فيكم. وين نجم نجي يا اخوي؟ نحب نجي يعني نسكن في توصل ونحب نجي. وين نجي يا عبد القادر؟
3: غدوة الحي باش الانطلاق نتاعنا احنا راه مازال الوادي القدام معناها حتى الراس العين هو.
1: اي.
3: عندنا مسالك سياحية معناها في البلاد. اللي هو معناها طريق البركة وطريق اللي يعدي الطوارق وهذه ما تعرفهاش القديمة القديمة والقرهمان
1: اللي يحبوا يجي ويشاركوا وين يجي
3: اللي يحب يجي يشارك يجي للبركة المسالك المسالك السياحية.
1: بربي عندي فيديو بعثولك يا مروة شوف كان تقاه فيه عبد القادر في وسطك الواد هذاك اللي فيه الماء وهما ينظفوا ويغني في غناية هكا ولا لا؟
3: نغني والله انا رغنا تقريبا انا لعل في نفط هذا. نعم
1: لا انت قالوا لي تغني وتغني بالقدا وتقول في العروبي الباهي ترى سمعني حاجه هكا غدوه نقولوها مع بعضنا
3: بالعروبي.
1: اي بالعروبي ما شنو
3: والله
1: يجيني الشنبط حاجة. أنا تو يسالش على الطاير هكا نعيطوا بها للناس الكل غدوة بشي يبدأوا ينظفوا يعملوا جو الكبير. أعطيني ياي
3: ما يجيني على المباشر أنا يجيني نختار حاجة.
1: أي يا قدور أحمد القادر قول حاجة توزرية.
3: وش أنتوا حاجة توزرية؟ تقول لي لا غنية قال لي غني غنية وكرني بالعروبي.
2: أعطينا الغنية
3: شط جريد ونخلة يا محلاه. وش أنا ما قدش أقدم قدام راني عندي الغناء تامس من أسبخرة ونعطيك الغناء أصلا.
1: تقول حاجة أعطيني حويجة
2: ما هو مهدلنا للمناسبة
4: خطيب يروح
3: إنه مش نتاعنا ما قدتش ما شدتش
1: لا عندي لا ما توا ما لقاهاش يا أخويا غدوة لقاها لهم وغني لهم غدوة شبعوا خليهم يعملوا جو بالغناء ينظفوا البلاد. برافو عليك شكرا ليك شكرا على هذه المبادرة الرائعة جدا اللي موجودة عندها ايامات تمهيدا ليوم غدوه صح. وبعد غدوه باش يقول لك ينظفوا البلاد كامله رغم الفيديو عندي وهو يغني حبيت نمر
2: لا والله وحتى تنظيف الواد كله
1: الواد هبطوا كله نظفوه الدنيا شكرا ليك عبد القادر ميرسي بوكو. نبقاو في المتابعه لمثل هذه المبادرات اللي ان شاء الله نقواها في كل بلدان هكا كانوا كل واحد ينظف صحيح. في معتمديته ولا في حومته
2: قدام داره
1: ولا قدام داره تمشي الامور. يلا فاصل ونتواصل ابقوا معنا رجعينا.

جوهرة اف ام. Téléchargez notre application جوهرة اف ام sur App Store et Google Play. L'application جوهرة اف ام ديما معاك على App Store والGoogle Play.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
2: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900
1: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
2: عندك أورانج
3: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم الويكند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
6: اوه الدار سخونه خي سكرتو الكليماتيزور
7: كليماتيزور باير
8: لا لا يخدم لباس عليه اما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك
9: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله
10: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها
11: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا
2: مع أورانج بوستي الغنطري باللوفروات
1: ما تحيرش بالإنترنت والمكلمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكلمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
2: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري باللوفروات عندك أورانج
12: جوهرة
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موجة مع الموجة
13: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وجمعة مباركة للجميع وكما كل جمعة عنا كتاب الويكاند روايتنا اللي نحاولوا نوصلوها لكم ونقربوكم منها ونقربوها منكم انتوما وندعوكم لقراءتها خلال الويكاند
0: كتاب الويكاند كتاب الويكاند
14: كوارنتينا هو رواية كتاب الويكند اللي باش نحكيه فيها مع كوارنتينا هنا بشوفه مع الأستاذة سلمة اليانكي شنية الحكاية هذه بالضبط كوارنتينا واللي يقولوا لها سلمة صباح الورد أستاذة
15: صباح الخير حاتم
13: معاك الخليفة متاعنا زادة سي خليفة بن سلمة هو اللي يستقبلك لله كوارنتينا كوارنتينا شخصية معناها أجنبية ولا شنية الحكاية شنو العنوان ما هو لا. هذا العنوان
15: كورنتينا لا هي مش شخصية كورنتينا يعني تسمية يعني هي كلمة الحجر الصحي باللغة الإسبانية نحكي فيها يعني نحكي مع على الفريبية على على على الحجر الصحي يعني كعمدان يعني بالفرنسية أربعين يوم أربعين يوم اللي يقعدها الشخص في في في في حالة حجر في حالة الفيروس معناتها
13: أي
15: في حالة العزل أي
13: إذن فينا العملية في إسبانيا دولي خليفة
14: التجربة الذاتية عشتها لحظات الحجر الصحي وما دوستها
15: هي شوف هو بطبيعة هو شو أي كتاب أنا نتصور معناتها أنه الكاتب يكون بطبيعة مش يكون عاش معناها الأحداث لكن مش عاشها بحذافيرها فيها خيال بطبيعة الحال الحكاية هي القصة كيفاش مش النوع بفسرها لك أنا الحكاية هي أنه فما شخصيات مجموعة نسوة عائلة لمدوا في دار شهره حجر يعني 40 في في في في الكورونا في فتره كورونا
13: يعني في تونس معناها الاحداث هذه تصير ولا في اسبانيا؟
15: بطبيعة الحال لا في تونس في تونس
13: في تونس وسميتها كورانتين علاش؟ عندك جذور اسبانية؟
15: لا لا
13: اندلسية ما ترجعش اندلسية يا سلمى اليانجي
15: لا لا هي تسمية هكاك جات معناتها هكا حبيت يعني حاجة تكون مش على القليلة حتى القارئ كيف يجي يشوف التسمية كيف ما عملت أنت يعني يتسأل هكا يجي نوع من التشويق معناها باش يفهم شنو معناها حبيت أنا نقول يقرأ الكتاب باش يحاول أنه يكتشف شنو
13: هذه الرواية الأولى سلمى ولا عندك روايات سابقة؟
15: أكيد عندي روايات سابقة لا ماهيش الأولى هذه الرواية الثامنة هذه الرواية الثامنة قبلها كانت مكعب روبيك اللي حايزة على الكوماد الذهبي جائزة لجنة التحكيم عام 2021 صادرة وكانت قبلهم زيدا رواية فما ثلاثية اللي تحكي على فترة الثورة التونسية والانتفاضة التونسية فيها ثلاثة كتب اللي هما عندما يحترق الليمون وللأمل ولادة قيصرية وكاوس الدمشقية هذو ما 2014 2018 2018 2018. وفما قبلهم بالكل أول عمل كان سراب وضباب سنة 2005 هذا حائز على جائزة رئيس الجمهورية
13: الحمد لله معناها تتويجات ممتازة هذه في رصيد سلمى اليانجي. سلمى باش نسأل كورانتينا صادرة عن أي دار وين نقوها؟
15: صادرة عن دار ميارة للنشر موجودة في المكتبات التونسية وإلا إذا ينجم القارئ يتصل بدار النشر حتى على صفحته على الفيسبوك ويكون التوصيل حتى الباب الدار يعني
13: سيبيا سيبيا كوارنتينا أدعوكم لقراءتها للتمتع في الويكند هذه بهذه الأحداث وبأوسي الكتابة لتجمع بين الخيال من ناحية وبين الواقع التقاطعات اكيد عملتهم سلمى اليانجي في اللعبه الروائيه هذه ادعوكم لقراءتها وفيما بعد يكون عندنا متابعه لرايكم وملاحظاتكم اللي تبعثوهم لنا. شكرا لك سلمى اليانجي. انا باش نمشي مباشره هكا دون قل اخر حتى شيء اخر بعد الفاصل مباشره للكليب الجديد لضيفتكم اليوم اللي هي نجلة إسكندر.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: الجملة الموسيقية والطريقة متاع الغناء هزتني شوية جو جزائري. تو نسألوا بعد قليل ضيفتنا اللي ترجعنا بالكليب الثاني بعد ما كانت في ولت عمناول تو نزيد نثبت ولت عمناول كانت معنا في استاج لهنا نجلة اسكندر ضيفة الدنيا وما فيها
2: ضيفة الدنيا وما فيها
1: نجلة بون روتور يلا مرحبا بك
3: يعيشك سي حاتم صبيح الورد المستمعين الكل مروة سي خليفة كما حضرتك قلت اللي أنا عديت معكم تربص وبالنسبة لي أنا في دارنا توا
1: مرحبا بك منورتنا احنا نعرفوا جيدا غرامك بالغناء وغنيت في أكثر من مناسبة لكن المرور إلى الإنتاج الخاص بك كان بطريقة مدروسة علاش لأنه مشيت ديريكت لي كليبات وحطيته مع شان يوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى غيرهم ولقى ورجع صدى اللي تفاعل واللي شكر واللي عمل ملاحظات كما الملاحظة اللي قلتها أنا حسيت بروحي في جو جزائري أنا ما نعرف صحيح ولا غلط
3: أي الأغنية كانت هي أول حاجة كلمة تونسية أنا صاحبة الكلمات وألحان العازف الممتاز هو سي أن بيركسيونيست يعني عازف إيقاع لكن في نفس الوقت اقترح اللحن وعنده برشة ألحان وعنده برشة خدمة استنى فينا دونك وقت اللي اقترح علي اللحن قال لي راهو باش تكون في أن ستيل هكا شوية الكلمة تونسية صحيح لكن التوزيع باش يكون بطريقة معناتها يقرب شوية كي تسمعها تحس روحك أنك في
1: هكا في جو أمبيونس كاين الجيريان مغربية احنا من معناها تقريبا
3: منش بعد على بعضنا
1: منش بعد على بعضنا
3: أنا مع التنوع الحقيقة معناتها
1: الكليب الثاني هذا في مسيرتك
3: الكليب الثاني بنخدم
1: شكون اللي قاعد ينتج لك الكافر شوف
3: انتاج خاص
1: انت تصرف على
3: انتاج خاص اي
1: تصويرا وكلمه انديكيت ولا احنا
3: كل شيء سي حاتم في تونس لازمك تنتج وحدك شكون باش ينتج لك ما عنديش حل اخر معناها وبما انه لقيت انه عندي موهبه الكتابه دونك قاعده نكتب وعندي برشا اغنيه تستنى في التنفيذ وكاو ما تشلتنا العجيب
1: التنفيذ غالي في تونس كيف شنفدو استوديو معناها صوتي تسجيلا وبعد نمشي للفيديو الكليب وغير ذلك
3: اي تكلف مش معناتها توا تنجم تتحايل شويه يعني
1: تتحايل عليهم
3: ليه مش تتحايل عليهم لكن لكن تحاول انك توصل انتاجك
1: اون كومبوز باش تنجم
3: توصل فوالا سي سا
1: انت كان ما تلقاش كل ينتج لك خليفه راهو عنده فكره
3: اي هاني نستنى حتى
1: تنجل هذا بنتنا
4: نشتها بنتنا ونتشرفوا بها
1: علاش تنتج للبراني
4: اختارت الفن ما اختارتش الواحد انا حاب نسال علاش الاصرار اي على انك انت تكون تكتب الاغاني يعني ما عندكش فرصه تاخو من اغاني اخرى ولا من
3: التجربه الاولى كانت من كلمات معناتها مختار

0: كبسي دونك اقترح عليه الكلمات عجبوني. اللحن زاد كان من عنده هو، لكن بعد
1: عازف هو الكبسي،
0: هو الكبسي عازف عازف عازف وبون كانت معاه تجربة الحقيقة ما هيش. أما بعد كي لقيت روحي أنا نجم نكتب علاش ليه معناتها ديجا الغناية هذه كلماتي واللي جاية ديجا، فما غناية أخرى وصلتني البارح من استوديو يعني سيت وزعت وحاضرة للتصوير بقدرة ربي، يمكنش جمعة جاية تصوير الغناية الثالثة في إنتاج نجلة اسكندر.
1: نجلة نحب نسأل توا، أنت مازلت بيريود باش تخدم الغناية هذه وتوصلها تمر الغناية الثالثة، ما تعتقدش أنه لربما تأثر على الغناية الثانية ما تاخوش وقتها؟
0: لا هو البريود بيناتهم مدروسة يعني يعني مدروسة. يلزم يكون انتاج متواصل باش توصل يعني انت الكلمة اللي تحب عليها والنوعية الموسيقى اللي انت تحبها والتوزيع اللي انت تحب توصله. خاطر توا سي حاتم في الساحة فما برشا فنانين قاعدين يخدموا، لكن ديما تقعد الميزة متاعك كيفاش انت توصل اللي تحب عليه المساج اللي تحب تبلغه كسوسوا بالكلمة ولا باللحن.
1: نجلة اسكندر انا نعرفها قبل مغرومه بالعمل الاذاعي والتلفزيون، مغرومه اوسي بالغناء والزوز مع بعضهم. انا هل الان التوجه اللي مشيت له هو التفرغ للعمل الغنائي للفن بشكل عام، وهل تجاوزت مرحله الهوايه باش تدخل مرحله الاحتراف ولا تشارك في الحفلات وغير ذلك الخاصه والعامه وغير ذلك؟
0: اكيد هي مرحله الاحتراف لو فات كو بديت انت تنتج يعني سيي معناتها حطيتها في مخك وحطيت اوبجيكتيف في مخك باش توصل له، ما تنجمش تكون تخسر في معناتها تو تانفيستي وتدفع في فلوس وتلوش في كلمه باهيه وتتعب وكذا باش من بعد تسلم يعني.
1: نعم نجيك خليفه.
2: الحضور في المهرجانات وقتاش؟
0: جي بقدرة ربي، أنا نحب نمشي بشوية، ما نحبش نحرق مراحل، ما نحبش نبدأ بإعادة أغاني. بون جيتني فترة عودت أغنيات عملت دي كافر، لكن توا بالنسبة لي إنتاج خاص يعني حتى كان ما بين الأغنية والأغنية شهر ما يقلقنيش.
2: يعني مصرة لاحظت أنك ما تغنيش أغاني غيرك بينما نشوف في محترفين ويغني وغني غيرهم ما نشوف فيهم في المهرجانات.
0: غنيت في القناة متاعي شين يوتيوب كان يعملوا عليها طلة بتبيع على المستمعين بكل لطف.
1: نجلة اسكندر
0: ايه فيها برشا اعادات، يمكن 6-7 اعادات. ومن بعد دخلت في الانتاج الخاص لانه باش تفرض باش تتخلي بصمتك يلزم انتاجك.
1: أكيد
2: ولكن الانتاج خاص مكلف، هاك تشوف
0: مكلف ويحب له فلوس ووقت وتفرغ وكل شيء. وش أنا ربي وفقنا
1: هذا لقيته معناها تخدم تاخذ في الشهرية تفضل منك الشهرية ديك باش تنتج هكا ولا لا؟
0: بالطبيعة على حسب برشا حاجات بالطبيعة.
1: ولا ما هوش وراها بير متاع بيترا ولا مثلا
0: ما صعب
1: كما اللي غادي كمان
0: مالك شي تخليف نجيب هون دل
1: هي قلت شو منتج منتج فارق العادة كان تلقى حاجة خط حاسب منتج ينتج ينتج
2: هكا ولا لا
1: باي بشكل
2: ان شاء الله موفقة
0: يعيشك
1: اللي نقولوه لبنتنا تشجيعاتنا ان شاء الله موفقة.
0: الله يخليك شكرا سي حاتم.
1: داركم بطبيعة الحال جورة فيلم تي في، احنا سعدنا اللي عديت معنا وقتك التربص وكان تربص ممتاز وحبيناك حتى تواصل لك التزاماتك العائليه والفنيه خلاتك تتفرغ شويه للفن نتاعك.
0: اما الراديو متواصل معناتها نتبع فيكم ونحب نكون بيناتكم
1: وقت اللي تحب مرحبا بيك ووقت اللي تحب زاد تحضر اغانيك هذايا واجب نقوم به.
0: الله يخليك سي حاتم.
1: فنانه معناها تخدم في الفن بمحبه كبيره ومش راهو لغايات في نفسي يعقوب تخدم في الفن تحب تعمل فلوس ولا داشون ولا لا بمحبه كبيره بعشق كبير وبايضا تزيد هي من مكتوبها ومن وقتها باش توصل رسالتها الفنيه. ان شاء الله
0: ينال اعجاب المستمعين. كما قلت لك الانتاج مازال متواصل. تحيه كبيره للملحن شهاب وخيلي اللي نتامل له بمستقبل واعد.
1: شهاب وخيلي
0: اي
1: كيما خليفه وخيلي
0: ونحب نحيي المخرج زاده اكرم بلاغه، الموزع الكبير زاده صابر زويغي، الموسيقار الكبير والفنان صابر اللي حتى الخدمه الجايه معاه دونك هو اللي قاعد يوزع لي في الاغاني وان شاء الله
1: ان شاء الله موافقه
0: عايشك صحتك.
1: نقولوه لبنتنا قلنا نجلة اسكندر، تنجموا تدخلوا شين يوتيوب راهو نتاع نجلة اسكندر تكتبوا نجلة اسكندر تلقاو شين يوتيوب على ذمتكم تلقاو الكليب الاولاني تلقاه اللي كفر اللي عملتهم راهو عملت اعادات ممتازين بطريقتها الخاصه معناها ميقدم هذوك جديد زاد تلقاوه على شان يوتيوب
0: وبينتو جديدة زادة استنيونا هكاك 15 يوم اخرين يهبط الكليب جديد بقدرة ربي ان شاء الله ينال عجب الناس الكل
1: ان شاء الله هذا ما نتمناه وان شاء الله موافقة
0: يعيشك صحتك ونشاهدوك
1: دائما وابدا في انتاجات رائعة من هذا القبيل احنا بالبوان هذا نوصلوا هكا ولا لا الى خاتمة اللقاء انا اعطيني الفيديو متاع نجلة جديد الكليب الجديد شو عنوان الغنية بالضبط
0: اختفت لي قلبي
1: شكونه نشوفوا شكون اختفلها قلبه تبعوا الغنية تعالوا نختموا بالغناية
0: الفن
1: اختفلها قلبه نختموا بالكليب الجديد لنجلة اسكندر باي ان شاء الله نهاية اسبوع مريحة للجميع ان شاء الله جمعة مباركة نتلقاو نهار الاثنين القادم من 6 ل 9 باي وتحية تونس

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: Ma Orange, boostez le rentrée, belle Maxbox 5G.
4: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G débit 100 mégas. Yani accès à internet ou accès sur le forge ou le craya ou le game. Tu branches maintenant, tu connectes le temps maintenant. Et ça, c'est pas sensible. Et 69 dinars ou 900, fiouz 99 dinars ou 900 في الشهر.
3: Mais la pêche te stanna. Emche l'aqrab boutique Orange ou boostez le rentrée, belle Maxbox 5G. عندك أورانج
5: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كاتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش
8: اريدو طور عالمك
9: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة النية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
1: جوهرة
2: بيبليسيتي
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة صعيدية
10: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في حملة توعوية اختار لها شعار الوقاية من حوادث الطرقات سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك غدا دعا الديوان الوطني للحماية المدنية مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة للوقاية من حوادث الطرقات والحفاظ على سلامتهم وسلامة جميع المواطنين وفق ما نشر على صفحة المتحدث باسم الحماية المدنية على منصة الفيسبوك. عقدت أمس الخميس بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل للجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية خصصت لمتابعة تقدم المشاريع العمومية المتعلقة بالبناءات المدنية والجسور والطرقات ومشاريع البناءات المدنية في طور الدراسة وذلك للوقوف على مدى تقدم إنجازها والإشكاليات التي تحول دون إتمام استكمال بعضها في الأجل. بالنسبة للمشاريع الوطنية تناولت الجلسة الطرقات السريعة خاصة بالنسبة لإنجاز وصلة الربط بين تطاوين بطريق السيارة مدنين راس جدير 1001 قسط عدد 1 حيث استكملت الأشغال بنسبة 100% وتم القبول الوقتي لها فيما بلغت نسبة تقدمها 91% في القسط عدد 2. دوليا قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس أمس ما تسبب في أضرار طفيفة. المؤسسة المملوكة للدولة الليبية أضافت أن الفرق المختصة بدأت في عملية سحب الوقود من الخزانات لتقليل منسوب الوقود فيها ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وإبعادهم إلى الخارج. يأتي ذلك غدا قول وزير الدفاع كاتس إن لدى كيان الاحتلال خطة جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع أيضا لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليها. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن سيول تدرس تقديم مساهمة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يشهد توترا متزايدا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ختاما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن تحمل أسلحة غربية الصنع ومستودع معدات عسكرية تقنية في ميناء تشيرنومورسك إضافة لضرب سفينة شحن تحمل معدات عسكرية وذخيرة في ميناء يوجني. موجز إلى اللقاء.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فان. حب الحقيقة ننصح الخضارة كل مادة ما تترسم السلع ما تترسم الخضرة والغلة يخوي شوية شوية بيح الكل وتبيع خضرة نظيفة وغلة نظيفة خير من اللي تنتج باكلك وطاقة تلوز وحطها وانت واخد من ساحة فانت قدس لي وتلقى فرصة اللي كانت عندك مرشي هنا بصراحة ما يجيش وبعد فانت تبيعها عادمة للناس وخضرة راهي إذا فاتت نهارين راهي ما عادش تباع وتولي طرية وتولي تترعرع وتولي ما هيش لك الكل علاش مو بالنور
2: ضرب الماء يكونوا مطميش تلقاوي موجود الماء يعني بيع فيه ذمي عكيف وبتدخل بخمسمين
3: والله حبيت نسأل ستيك على قطاع متاع الذهو اللي قاعد كل يوم يتخس قلنا قبل صحانة قوية هذيك علاش الذهو قاعد يتخس لكن هو سامحوني هاي ما تميش صحانة ودرجة الحرارة نقصت يقولوا لك نقص ساعتين ليه ليه أكثر من ساعتين من نص النهار للأربعة متاع العشية لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي سامحني في الكلمة ما يقصوا كيف القائلة هكا وصلنا في تونس تلي استاجراتي بلنا احنا حد وقوت ويوفى أما مش في سكتمبر لا مسؤول يتكلم ولا مسؤول يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هم يحتي جارة ثانية
4: السلام جوهر والله يعطيكم الصحة انتم قاعدين تعديوا في صوت المواطنين اما مرة اخرى اللي تصنط مسؤولين اللي باش يتصنطوا ينفذوا ذلك هو ملاهو قاعد يتصنط وذو قاعد ينفذ احنا توا في الزهرة وراد كل مقصوص علينا الماء معناه ما يزيش مع الناس ماء ثابت ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات واحد ما يزيش الضوء يقصه اربع خمسة مرات
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح بالدنيا وما فيها

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: مع اورانج بوستي الرونتري بالوفروات.
5: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالوفروات. عندك اورانج.
6: جوهرة
7: أنا فاضل لسه معايا كم أول مرة،

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
4: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع عند حد. ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش.
5: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني. ماكس بوكس 5G أورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها واي فاي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ، مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
6: جوهرة أفلام.
2: Publicité.

0: العبار بالقدي، قرينة تحمر محليها ما كنت برلعبي وتاكل وصحة وشفاء.
1: اي يعطيك الصحة. هذا الكبكابو.
0: هذا الكبكابو.
1: اي نمشي للسلايط.
0: وبعدك احنا نعمل سلايطة فنوخي دماغ.
1: اي
0: اللي هي بعد ما سمت الكروفيت نتاعي في طرف الميم طوح يخليك كروفيت مش طيبة طرف كليل طرف تنسيزوم دوكش الناس هذا مش سمت قرشة يولي حال حليل نطوح الميم نربي كروفيت كروفيت نخرجهم وبعد كان عندك انت في دارك طرف سوبا كارني طرف سوبيا نزيد نعملهم أبينج لفيروفينير على القليل طيب هو مش برشا يبتو نقصهم في التريفات معهم طريفة شيشة معدنوس
1: شيشة
0: شوية شبت اللي عنده خد خليطة قبل عنده شبت شوية شبت وشيشة الملح وزيت زيتونة يحب القارس برشا عطيرة قارس ثانية
1: أفوكا
0: وتكتب أحب الشيء يا أفوكا يا بنيتي نخلط على الأفوكا نعمل الأفوكا أي نحطه في كعبة الأفوكا تجيب لينا ومعها مايونيز اللي يحب يحط على جنب ياكل بها.
1: حلوة برشا الحقيقة هيلة هذه هيلة.
0: نجم زينوها في الكوب اللي تخذيت نحطهم على برا هكا ونزين نتاع بالكربيس ونطلاني.
1: شنو عندنا حلو؟
0: ونعملوا الكفاصة. وباش نعملوا كفاصة. باش نعمل لكم كفاصة هي مالح شيخ الكروفيت بعد الثوم بالسومبيا خلي شيخ شعبي شيخ.
1: اي.
0: دونك نشري الكفاصة نتاعي.
1: اي.
0: نشقوا من الكرشة كبيرة على هكا في الوسط بعد ما طيبت الصوص بشاميل متاعي اللي قلت لكم عليها المرة الأخرى اللي هي مغرفة زبدة مغرفة فارينة نص رحليب نخلصهم بالكدب البيك يقرب يتوب شوية نواد مشكات فوقها وبعد ما جي سوتي الكروفيت هذه نسوتي الكروفيت مش مصموتة جي سوت الكروفيت بعد ما طوحته كل نقصها تروس تروس عليها تعطيك البنة مع طرف فرماج نخلط ونحل الكواسه نتاعي ونحط فيها نزيد فوقها القلوب الاخضر الشيه انت واش عندك تحب تزيدها الفرماج من فوق وتحطها شويه في الفور وتخرجها باش تلي الكروستيون وتعطي التبنه وتاكلوا صحه بالشفاء.
1: يعطيك الصحه سبوحه محلاها الغوسات هذيا اليوم اليوم الغوسات ما جاتنا من تونس يظهر لي كبكاب
0: من تونس من تونس اليوم. من حلق الواد
1: من حلق الواد اليوم جاتنا تجري الغسيت حلوة برشا الحقيقة. يعطيك ألف صحة يا سبوحة هكا كنت معانا في منيو صيفي إن شاء الله أنتم زادك كيف كيف لقيتوا الدبارة سهلة ما هيش صعيبة دونك سورتو الكرواسون تجري الكرواسون فخسيل في الدار هي البرشا ما تقعدش تعمل فيه أنت دونك شوية أخرى زادة باش إن شاء الله في ساعتنا ثانية نتلقى مع بعضنا في أجواء أخرى وفي معلومات جديدة الإفادة والاستفادة على جوهر FM.

نشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. لبنى حميدة.

0: الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبا يؤكد أن إمكانية تسجيل موجة حر ثالثة بالبلاد أمر مستبعد، مشيرا خلال مداخلة هاتفية على الجوهرة فام إلى إمكانية وصول أول منخفض جوي إلى البلاد خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري، ومن المحتمل أن يكون مصحوبا بأمطار وفق تصريحه. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطاوين إبراهيم غرغار يفيد في تصريح للجوهرة فام اليوم بأن عدد حالات التسمم الغذائي بتطاوين ارتفع إلى 23 حالة، مشيرا إلى أن 4 منهم تحت رعاية طبية، أما البقية فقد غادروا المستشفى الجهوي وهم بصحة جيدة. في شأن آخر، الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه يعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 13 عونا لسنوات 25 و 2026 و 2000، وذلك في عدة اختصاصات تتوزع بين الإدارة والتقنيات والخدمات، ويشترط في المترشح أن يكون تونسيا ومتمتعا بحقوقه المدنية وخاليا من السوابق العدلية، وألا يتجاوز السن الأقصى 40 سنة بتاريخ غرة جانفي 26 و 2000، مع إمكانية التمديد إلى 45 سنة كحد أقصى للذين يتمتعون بالاستثناءات القانونية مثل التسجيل بمكاتب التشغيل أو التكفل بخدمات سابقة بالقطاع العام والترشح لخطة مناظرة واحدة فقط. الولايات المتحدة تعلن عن امتلاك خطة عديدة وخيارات غير معلنة لمواصلة الضغط على النظام الإيراني، وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى إن الإجراءات الأخيرة قلصت بصورة ملحوظة قدرة طهران على الوصول إلى العملات الأجنبية وتمويل الواردات. تم مقتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ أمس الخميس حسب ما أفادت مصادر من الجانبين لوكالة فرانس بريس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا بكم بنة الصيفية، بنة الصبحية، بنة الأجواء على الدنيا ما فيها جوهرة فام شغل ليزاند متاعنا. نرفقوكم في كرهبكم، نرفقوكم في دياركم، في الكوجينة، في أي مكان تكونوا، نونسوكم وتونسونا زادة بحضوركم بتعليقاتكم. مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش ننتقلوا احنا نحكي توا على الجو الجامعي، العودة الجامعية كما كل يوم خدينا فقرة، كل مرة نمشيو مع جامعة مع كلية مع معهد عالي. اليوم باش نحطوا رحال على الموسيقى والفن والأجواء مع العلم، هذه مهمة جدا كي نحكيو علم وموسيقى وعلم الموسيقى. نمشيو اليوم للمعهد العالي الموسيقى بسوسة مع سيد مدير المعهد العالي بالموسيقى بسوسة الدكتور وسيم جمعة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور أحلام، صباح النور لكل مستمعين جهرة فهم. مرحبا بك.
1: مرحبا بك، أنت منورنا اليوم. الكاسكيت الحمد لله كاسكيت جامعية اليوم.
2: أي بالطبيعة اليوم نحكيو على كما قلت أنت العلم والفن.
1: كان المقاربة.
2: أي هو أستاذنا اللي طول في عمره محمود قطات يقول الموسيقى علم وصناعة وفن، فن في الأخير، ولكن هو علم وهي حرفة ومهنة صناعة، وفي الجانب الأخير هو الفن. دونك احنا اليوم باش نحكيو على المعهد العالي للموسيقى في أبعاده الأكاديمية العلمية وفي الجانب الفني والثقافي. معناها هذا اللي واخو حيز كبير زادك كيف من الأنشطة اللي في موجودة في المعهد بتاعنا.
1: في المعهد دونك كونفوشيوس الحكيم الصيني ايش يقول؟ يقول لك اريني غناء امه اريك مدى حضارتها. وهذا معناها يتطابق لي ريغيرش والبحوث الموسيقيه والابحاث الموسيقيه اللي موجوده. نحب نعرف اكثر ما يمكن السنه على المعهد العالي للموسيقى.
2: احنا كالعاده كما بقيه المؤسسات الجامعيه ان شاء الله نفتتح السنه الجامعيه بمعناها العوده يوم 12 سبتمبر بالنسبه لاطار التدريس، و يوم 14 بالنسبة للطلبة، وهذا بدينا فيه العمل منذ شهرين تقريبا. السنة ما كانش عنا عطلة في المعهد العالي للموسيقى، كنا العمل على معناها ليلا وصباحا لأنه عنا التزامات أولا مع طلبتنا وثم حتى في تجاه المؤسسة، لأنه سنة نعد للإعتماد والأكريديتاسيون. دونك إن شاء الله عنا في شهر نوفمبر لفيزيت متاع الإكسبير متاع ميوزيك اللي باش يعطيونا الإعتماد النهائي للمؤسسة متاعنا. عنا كيف التأهيل الجامعي وتأهيل الإختصاصات سنة كيف المعهد العالي للموسيقى في ثلاث إختصاصات معناها موسيقى وعلوم موسيقية أداء موسيقي وإلا هندسة وتقنية الصوت. والحمد لله يعني قدمنا كيف ما قدمت جميع المؤسسات التعليم العالي إلى التأهيل الجامعي، وكان لنا الحظ وأسعدنا بالحصول على تأهيل المساقات الثلاثة متاعنا. دونك إن شاء الله عنا طلبة اللي بيجونا يا أما في موسيقى اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية وإلا اختصاص الأداء الموسيقي والاختصاص التقني هو هندسة وتقنية الصوت. الحمد لله قلت هذوما موجودين سنة، والطلبة ديجا سجلوا وعملنا الاختبارات، وأنا ديجا مزل جاي من الاختبارات القبول الطلبة في مرحلة الماجستير. عنا كيف ثلاثة ماسترات في المؤسسة اللي هما في الموسيقى والعلوم الموسيقية أداء موسيقي وإلا هندسة الصوت، وما يتميز به كيف المعهد العالي للموسيقى الماجستير المهني المشترك ما بين كلية الطب والمعهد العالي للموسيقى اللي هو معناها السوريز سور لو جاتو. هذا الاختصاص اللي عنده معناها هو الفريد من نوعه في العالم العربي وفي افريقيا في هذا التخصص. دونك في اختصاص العلاج بالموسيقى، قلت بالاشتراك مع كليه الطب مشكورين زملائنا واصدقائنا اللي فتحوا لنا البيبان تاعنا 6 سنين، وهذه الدفعه الرابعه وما شاء الله بدينا نخرجوا في نورات معناها من هذا الاختصاص. المعهد العالي للموسيقى لم يكتفي بهذا، السنة إن شاء الله عندنا 5 مشاريع جديدة متاع تخصصات
1: بالضبط
2: إكسترا أونيفير معناها للكومبليمونتير دي فورماسيون نسميهم دي سي أو سي دي سيرتيفيكا ديتود كومبليمونتير. هذوما مازالوا في مرحلة الإعداد، هما حاضرين براتيكمون بنسبة 70-80%، مازالت المراحل النهائية متاع الإجرائيات الإدارية والموافقات وحكاية هذه. دونك عندنا اختصاص الجندر هذايا الليدرشيب انكلوزيف جندر ايكواليتي والترانسفورماسيون انستيتيوشنيل، هذايا يخص المساواة بين الجنسين وحضور المرأة في المشهد الإعلامي في المشهد الثقافي في المشهد الجامعي. دونك هذا السي أو سي الأولاني. السي أو سي الثاني هو برودكسيون ريجي انيماسيون كروس ميديا، والناس كل تعرف لي المعهد العالي للموسيقى عندنا راديو خاصة بينا، مش كون إن شاء الله هذه السنة موعد لإطلاق هذه الراديو، الإطلاق الفعلي معناها الراديو اسمها راديوني، راديو اوني معناها يونيفرسيتير أو موحد، دونك راديو الجامعة، الجامعة جامعة سوسة. راديوني حلو يعطيهم الصحة أولاد زملائنا، هو راديو يونيفرسيتير، دونك باش يجمع كل مؤسسات جامعة سوسة اللي عددها 17، لكل مؤسسة باش يكون عندها فضاء خاص بها تنشط هي كما تراه كما يحلو لها. ومن هنا إن شاء الله يكون عندنا إشعاع على 30,000 طالب عندنا في جامعة سوسة، وعندنا 3,000 إطار تدريس، دونك هذوما الجمهور متاعنا أساسا، ولكن إذاعتنا محلولة للجميع. وستكون كالعادة الشقيقة الصغرى لجوهرة أفام، لأنه جوهرة أفام دائما تحتضن المعهد العالي للموسيقى، وليداتنا وطلبتنا وخريجينا والمتربصين متاعنا الكل مروا من هذه الدار، من جوهرة أفام، فنوجه لها التحية. دونك راديوني هي معناها مخبر لتدريب، وهل السي او سي هذا قلت البرودكسيون ريجي انيماسيون كروس ميديا باش يعطينا الفرصه. بالطبيعه السي او سي هذا باش يكون معنا شركاء ان شاء الله، باش يكون معنا كليه الاداب ومعنا البوزار، عندنا نوتر ديبلوم ان سيرتيفيكا باش يكون مقترح ان شاء الله في الار ثيرابي، العلاج بالفنون، هو زاد شقيق العلاج بالموسيقى، وهذا يظل احلام باش تكون عندك في بلاصه، لانه باش ترجعوك الى اي مش مقاعد الدراسه، ولكن الى السبوره والى
1: نرجع نقري،
2: نرجع نقري معنا، ومرحبا بك في الار ثيرابي ان شاء الله.
1: عندي حنين على الموسيقى، درست فيه وعندي حنين كبير برشا.
2: هذا السي او سي باش يكون مع مدرسه الصحه وتقنيه الصحه والبوزار، فيه دراما ثيرابي، فيه البينتينغ ثيرابي، وفيه الدانسينغ ثيرابي، وفيه الموسيقى، العلاج بالموسيقى. دونك هذه شهاده اخرى تكميليه في هذا الاختصاص. اختصاص الرابع وهو المانجمنت كولتوريل ارتستيك دووا دو لا بروبريتي انتلكتويل، وهذا باش يكون ان شاء الله مع لي جي ومع كليه الحقوق، هذه الملكيه الفنيه والملكيه الادبيه اللي احنا في تونس للاسف معناها رغم وجود وكاله تونسيه لحمايه الملكيه الفنيه والفكريه، الا انه لحد الان ما زلنا ما نعرفوش حقوقنا، ما لنا وما علينا. هذا السي او سي هذا او التكوين الاشهادي باش يعطي للناس ولا اللي باش يقراو فيه فكره اكثر على الانتصاب في القطاع الخاص من اجل بعث شركات انتاج فنيه و
1: انتربرونيريا
2: زاد ستارت اب في هذا المجال في المانجمنت
1: اللي موجودين
2: في المانجمنت كولتورالي ارتستيك. انا توا غدوه باش تعمل حتى حفلات، المتعهدين الحفلات ما شاء الله موجودين، ولكن من هو الاكاديمي منهم وشكون اللي قرا على قواعدها واصولها ويعرف القانون ويعرف الايكونومي ويقرا معناها القواعد العلميه، هذا باش يكون متوفر عندنا. لو سوري سور لو غاتو كي العاده في الخامسه عندنا ان شاء الله لو دي يو اسمه لو كونسرفاتوار دو لي اس ام اس، هذا ان شاء الله معهد الموسيقى الجهوي الموسيقى في سوسه، يقدم دروس للاطفال، ولكن ناسينا شويه الكبار، ولا احنا باش نحلوا ابواب المعهد العالي لتكوين في الموسيقى بالنسبه للسينيور المتخرجين الكبار، باش يقراوا تكوين اكاديمي عند جامعيين، وفي الاخير يتحصلوا على ديبلوم يونيفرسيتير ان شاء الله، باش يكون على عامين الديبلوم هذا، باش يقدم دروس نظريه وتطبيقيه وعزف وغناء للمرتدي. هذا بالنسبه للجانب الاكاديمي. عندنا الجوانب الثقافيه والفنيه، احنا مشكور ونحب نوجه تحيه لخويا وصديقي دكتور فاخر حكيمه اللي غادرنا سنه، ولكن والمجموعه اللي كانت عامله معاه السنه الماضيه معناها قاموا بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للثقافه، مع بلديه سوسه، مع جوهرة أفام، بعث الموسم الموسيقي بسوسه، وكانت فما تقريبا كل شهر عرض موسيقي بالمراوحه بين الجمعيه الرشيديه رشيديه سوسه والاوركستر السيمفوني بالمعهد العالي للموسيقى،
1: تميز
2: اكزاكتومون، وكان عنده معناها صدى واشعاع وطني مش حتى محلي وحتى دولي. دونك احنا سنحاول انه ندعم هذا هذه التظاهره، وان شاء الله نلقاو الدعم من عند شركائنا. ثم مولود جديد هو الجمعيه التونسيه للموسيقى العربيه اللي هي المقر نتاعها المعهد العالي للموسيقى، واللي زاد كيف ممكن ستدخل في اتفقنا مبدئيا انه تدخل في هذه الحراك الثقافي والموسيقي، ويولي كل شهر يولي موسيقى رشيديه، موسيقى عربيه وموسيقى غربيه، ونجدد كل موسم. اكتوبر ميوزيكال سيكون عندنا محطات موسيقيه ومحطات علميه من حيث بعث معناها ايام علميه اسمه ميوزيك 2035 ان شاء الله نتحدث على نستشف الإشراف، سنحكي على الموسيقى
1: كاملة.
2: إلى أين ستذهب الموسيقى، وين باش تحكيوا على الموسيقى كاملة، وكيف يكون التدريس الموسيقي. هذوما تقريبا المحاور الكبرى اللي نعد لها السنة في هذا الموسم. إن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل.
1: أمين يا رب، إن شاء الله ربي يوفقكم.
2: موسم سهلة، ما هي سهلة بالكل، وربي ينجح وليداتنا ويعطيهم الوقت الطيب.
1: أمين يا ربي. نحب نرجع معك أنا جوست على خاطر تفرحني برشا شهادة الاعتماد لاكريديتاسيون كي نحكيوا عليها. ما شاء الله خاطر تعديوا على معنا برشا من خيالنا من الجامعات والكليات في هذا المجال لاكريديتاسيون. نحبوا نعرفوا الاختصاص بالضبط في شهادة الاعتماد اللي باش تكون بالمعهد العالي للموسيقى. ان شاء الله تحصل عليها.
2: احنا بحول الله احنا تحصلنا على 70 أو 80% منها. انا خبير في الاعتماد وان شاء الله انا عندي تفاؤل كبير للي تحقق في المعهد العالي للموسيقى. نحن بصدد اعداد التقرير النهائي وزياره ان شاء الله في قلت الخبراء في شهر نوفمبر. هو مع ميوزيك سي الاكرونيم نتاع ميوزيك كواليتي انهانسمنت، اللي هو الهيكل الاوروبي الوحيد المخول لاعتماد جامعات ومدارس العليا للتكوين الموسيقي في العالم. دونك احنا التعامل معنا مع ميوزيك ان شاء الله جاونا زارونا في زياره اولى في 2023 وزياره التاهيل ان شاء الله ستكون هذه السنه. تاهيل الاختصاصات نتاعنا اللي كنا نحكي عليها ثلاثة مسارات اللي هما موسيقى علوم موسيقيه اداء موسيقي وهندسه وتقنيه الصوت. يقول قايل شنو نعمل بها
1: الاكريديتاسيون؟
2: سا كوا اولادنا اللي باش ياخذوا ديبلوم من عندنا ان شاء الله غدوه ما عادش يمشي يعمل ليكيفالونس نتاع الديبلوم نتاعو، ما يقعدش يحاول يبرر معناها شنو قريت وماذا عملت. راني عندي ان ديبلوم اكريديتي من ميوزيك اللي قلت هي الانستونس الكبيره في اوروبا معتمده، وحتى تعتمد في استراليا وفي امريكا، وعندها معناها مؤسسات اللي قامت بزيارتها واعطتهم الاعتماد. دونك احنا ان شاء الله اذا كان خذينا الاعتماد بحول السنة تحصل عليه بحول الله. ثم عندنا كيف كيف ليزو 21001 اللي هذه كيف كيف خذته أغلب المؤسسات الجامعية بجامعة سوسة، ونحن من هذه المؤسسات اللي خذينا لا سيرتيفيكاسيون. دونك اعتراف دولي من ناحية لاكريديتاسيون إلى سيرتيفيكاسيون، هذا تضمن جودة في التكوين. ونحن إن شاء الله سنعنا بفضل الإطار الإداري والإطار التدريسي اللي هما من خيرة معنا في البلد هذه. دونك إن شاء الله نقدم لطلبتنا أفضل تكوين وأفضل شهائد معترف بها وطنيا ودوليا.
1: يعطيك الصحة. دونك نختم كلامي معك. دونك فيها المهندسي الصوت اللي خارج فيها هندسة الصوت. هندسة الصوت أسكو عندهم حقية ولا عندهم ينجموا يتحصلوا على شهائد معتمدة من في جديد، وإلا الشهائد المعتمدة كان على
2: هو الاعتماد سينطلق اسنا معناها ما فماش رجعي، ولكن السنة اللي يقرأوا السنة بتبيع هما أول دفعة ستكون معتمدة معناها عند الأكريديتاسيون تاعها.
1: سيدي اش باش نقول لك، وفيت وكفيت. معاش ما عندي ما نقول لك. دكتور وسيم جمعه مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسه، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله كيف كيف لوليداتنا، وماذا بينا نشوفك تعملونا كل الاجواء هذيك كل نهار اربع حويجه غسيتات نحبوا نلقاو كيكه كيما مستانسين.
2: اكيد جدا.
1: وتكون مفتوحه لينا الناس الكل.
2: مفتوحه نعم. هو هذا حتى التخصصات اللي قلت عليها هي حبت او حبينا من خلالها هو الانفتاح على بقيه معناها مكونات المجتمع المحلي والوطني. دونك باب المعهد علي مفتوح اكيد جدا في التظاهرات الفنيه والثقافيه، ومرحبا بكم الناس كل،
1: وتفتحوا على المحيط كامل سواء الجامعي أو أي مؤسسات موجودة. دونك يعطيكم ألف صحة. خليني نقول لك زادة كيف كيف إن شاء الله بالتوفيق. شكرا. دكتور، وإن شاء الله ديما تجي بحذانا ووقت لك كريديتاسيون تقول لي عادة.
2: أكيد
1: أنا أحق راه باش تقولي لي نعديها معنا.
2: أنت ستكونين في الدار وقت تخري معي.
1: معك موجودة إن شاء الله. شكرا لك دكتور وسيم جمعة. شكرا. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. هكا ختمنا اليوم مع المعهد العليا، وختم نازدة مع الأيام افتتاح ونقول احنا العودة الجامعية. إن شاء الله مكللة بالنجاح. موسيقى ورجعين.

0: على تزيين المدارس. تفضل.
1: اوكي، عايشك يعطيك الصحة. بون، جمعية وصي المبادرة التربوية هي اسمها على جسمها، هي جمعية المبادرات ومبادرات في كل ما يهم الشأن التربوي. كما تعودنا مع الجمعية كل مرة نعمل مبادرة تحاول أنه باش دخل الفرحة لأبناء التلاميذ، كما مبادرة الرحلات التعليمية لفائدة المدارس الريفية، كما مبادرة احسبوا صغيرك ودافيه، كما مبادرة أجنحة تحدي المطالعة اللي معناتها تبرعوا بالكتب نتاعهم. دونك كل مرة هكايا تكون نعملوا مبادرة نفعية. بمناسبة العادة المدرسية السنة قلنا علاش ليه أنه نحاولوا باش نساهموا في تزيين مدارسنا وإعطائها حلم مزيانة يكونوا تستقبل صغير راتنا بأحسن ثوب لها. دونك الفكرة جات أنه نعملوا تدريبات هي تكون مدفوعة من طرف المتدربين والعائدات نتاعها باش تكون لفائدة الحملة هذه، حملة تكون اليوم وزين مدرسة غدوة. أكيد الهدف نتاعها هو الأساسي، هو الهدف الخيري، لكن في نفس الوقت فما تكوين باش يكون لفائدة المدرسين اللي يرغبوا باش يواكبوا التطور الجديد، خاصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم. باش يكون المرة هذه حول صناعة الفيديوهات التعليمية الهادفة اللي تحاول باش تعاون المدرس في تقديم محتوى جاذب وممتع وشيق بالنسبة للتلاميذ. الحملة انطلقت توا منذ يومين والحمد لله لقينا معناتها إقبال نعتبروه محترم جدا، سواء بالتفاعل، سواء بإبداء الرغبة، وسواء بالفعل فما ناس انخرطت وقيدت وسجلت في التدريب هذايا. إلى حد الآن عندنا مسجلين ما يقارب 6 حضورين وما يقارب 10 عن بعد، خاطر احنا طاقة الاستيعاب مش تكون ياسر الحقيقة، خاطر التدريب معناتها يجب يكون على مستوى معناتها علمي ومهني. دونك حضورين ما نجموش أكثر من 12، وحتى عن بعد ما نجموش أكثر من 30 متدرب. الحضوري إن شاء الله باش يكون يوم الجمعة 11 سبتمبر بمركز في رادس، والعن بعد باش يكون يوم الثلاثاء 8 سبتمبر من الساعة السابعة إلى العاشرة 3 ساعات دون انقطاع، وبالطبيعة باش يكون فيها شوية اللي كان مقص علينا الضوء بالطبيعة ونخلو عشان إن شاء الله ليه. وإن شاء الله زيدا يوم السبت 12 سبتمبر في نفس التوقيت. المحتوى واضح، هو صناعة الفيديوهات التعليمية وتحويل المحتوى التعليمي. أولا باش نصنعوا المحتوى، خاطر نقول فيديو تعليمي راهو بالأساس محتوى تعليمي. دونك باش يكون فيها زوج حاجات، معناتها إعداد المحتوى التعليمي بالذكاء الاصطناعي ثم تحويله إلى فيديو، فما عدة أنواع متاع فيديوهات. دونك هما الكل باش يتعرضوا له إن شاء الله في الدورة هذه اللي مدتها 6 ساعات. الأهم من هذا احنا ماذا بينا يسجلوا أكثر من العديد والعديد، ونوعدهم أنه كيف كل مرة المداخيل والعائدات باش خاطر السنة الدراسية مازالت ما بداتش، وعلاش ليه كل مرة أنه نعملوا حملة لفائدة هدف معناتها سامي للمدارس نتاعنا ولتلاميذنا، خاصة في المناطق الريفية. ولذا ندعو كل المشاركين، كل المربين، مدرسين ابتدائي اعدادي ثانوي، ان ينضموا للحملة هذه عن طريق صفحة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، او يتواصلوا معنا مباشرة 25 961 602. وعليه لازم ندعو المجتمع المدني ككل والمراكز اللي قاعدة تكون هي ليس بسيط، معناتها صدقني ما يكلفش بار مجهود، اما النفع

0: نتاعو باش يكون الاثر نتاعو باش يكون اثر كبير، وخاصه انه في النهايه باش ندخلوا الفرحه للطفل التونسي في بلادنا العزيزه.
1: يعطيك الصحه، مشكوره برشا سيده وداد بودريكه رزقي رئيسه الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه، ان شاء الله سنه مكلله بالنجاح. شكرا لك. دوك احنا شويه اخرى باش نمشيو مع اخبار منتصف النهار، وهكاك ان شاء الله نتلقى معاكم في ساعتنا الثالثه.

0: الكرتابة حاضرة، التبلية حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبري وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: الرونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
2: مع أورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
4: جوهرة
2: أفلام بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير التربية يؤكد استكمال 81% من التلاميذ عملية التسجيل عن بعد. واشنطن تعلن انضمام الاتحاد الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. في تفاصيل أخبارنا، أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال إشرافه على موكب توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، أعلن عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة يومي 14 و15 من سبتمبر الجاري، من بينها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستان من مدارس الفرصة الثانية في ولايتي باجة ونابل.
6: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، وثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. ستفتتح 23 مؤسسة تربوية، سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها وتم إعدادها واللي تم إحداثها، ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد. أيضا فضاءات التحضير الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عن 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في طلب النامع الخصوصي. فيها الحقيقة أنا دائما سأكون واضحا ودقيقا، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية في مستوى الأسوار. جيت مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت للسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبنائنا التلاميذ. والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى ما ترونه الآن في مجرين من تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
5: أيضا أعلن وزير التربية نور الدين النوري اليوم في تصريحه لمراسلنا عن استكمال 81% من تلاميذ كل المستويات التعليمية عملية التسجيل عن بعد استعدادا للعودة المدرسية إلى حدود مساء يوم أمس عبر المنصة التي خصصتها الوزارة للغرض.
6: مساء أمس 81% من التلاميذ المسجلين قد رسموا على المنصة. ككل منصة جديدة، كل منظومة جديدة، ككل تطبيقة جديدة، في البداية حتى في أشخاصنا عندما نتعامل مع تطبيقة جديدة نتعثر في البداية، نجد بعض الصعوبات، ولكن فرقنا الفنية مركزيا وجهويا تدخلت لمرافقة الأولياء وأبنائهم لحل هذا الإشكال، والآن تجاوزنا هذه المشكلة نهائيا. الحقيقة بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي تقريبا أغلب العناوين وبنسبة مرتفعة جدا وصلت إلى المراكز الجهوية ووصلت إلى المكتبات الخاصة. بعض العناوين خلال بداية هذا الأسبوع ننتهي من توزيعها على المراكز الجهوية وعلى المكتبات لتمكن المواطنين والأولياء ومن اقتناء هذه الأدوات المدرسية. وإحنا سهلنا حتى القائمة متاع الكتب والقائمة متاع الكراسات المطلوبة من أجل أن ما نشوفوش طوابير أمام المكتبات. لا خوف على الكتاب المدرسي موجود، الكراس المتوفر بطبيعة الحال بلا شك، الكراس المدعم لا يتبع وزارة التربية ولا المركز الوطني للبيداغوجيا، يتبع وزارة التجارة، وأنا أتابع مع سيد وزير التجارة مسألة التزود بالكراس المدعم وأطمئن أيضا الأولياء بوجود هذا الكراس المدعم.
5: تحدث محمد المكرازي مدير التصرف في ممتلكات وزارة التربية عن إتمام عملية توزيع مستلزمات والتجهيزات المدرسية على جميع المندوبيات الجهوية للتربية والتي تم اقتناؤها عبر صفقات عمومية وطنية.
7: كل هذه التجهيزات معنية بها كل الجهات، هذه صفقات وطنية نقوم بها على المستوى المركزي توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبة للأثاث المدرسي تم اقتناء عملنا صفقة عامة فيها تقريبا 91,100 طاولة باش تتوزع أسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها الابتدائي الإعدادي والثانوي. بالنسبة للآلات الناسخة عندنا تقريبا 3,000 مؤسسة باش ينتفعوا بالآلات الناسخة بقيمة 15 مليون دينار. طبعا الأثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية تجهيز الفضاءات التحضيري عندنا 130 تقريبا فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي تاع طاولات عادية 130 مخبر. بالنسبة للإحداثات باش يتم التجهيز تم احنا بدينا في التجهيز متاعهم كلهم، تجهيز المخابر العالمية المخابر التعليمية والاستعمال الإداري والآلات الناسخة.
5: أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي التي تستهدف إيران، مشددا على وقوف واشنطن إلى جانب حلفائها لمنع طهران من استغلال النظام المالي العالمي وفق تعبيره. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مؤكدا أن جميع الخيارات مطروحة في التعامل مع طهران. أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يكثف إجراءات الضم من خلال أوامر غير مشروعة بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا اليوم نقلها إلى لبنان 4 أشخاص إضافيين أفرجت عنهم دولة الاحتلال الإسرائيلي غدا الإفراج عن مدني يوم أمس، معلنة استعدادها التام كمنظمة للعمل كوسيط محايد في العمليات الإنسانية المستقبلية متى ما توصلت الأطراف إلى اتفاق. حققت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رقما قياسيا تاريخيا مع حكومتها اليمينية التي ظلت حتى هذا اليوم الجمعة في السلطة لفترة أطول دون انقطاع من أي حكومة أخرى منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 46 و900 وألف. وتشغل ميلوني التي تقود أيضا حزب إخوة إيطاليا اليميني منصب رئيسة الوزراء منذ 1413 يوما، وقد أدت اليمين الدستورية في 22 أكتوبر من عام 2022 لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته حكومة سيلفيو بيرلوسكوني الثانية والتي استمرت في الحكم من عام 2001 إلى 2005. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك، فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
8: المراديو أوتيلز، أوتيلز for all your desires.
9: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
10: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسير قريبة مني.
11: عجين انرجي قدم لكم انفوسبور.
12: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
13: نص نهار وعشرة دقائق على جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أنفو سبور، البداية بتعينات الجولة الثالثة، تعينات الحكام الدفعة الأولى. غدوة السبت كالعادة كل المقابلات تنطلق على الساعة الرابعة ونصف في استاد الكانز أكتوبر. ديربي الشمال، المتصدر النادي البنزرتي يواجه الأولمبي البيجي، تحكيم وليد المنصري، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. التقدم الرياضي بسقية الدائر يواجه نادي حملنف على استاد الطيب المهيري، تحكيم حمزة جعيد، وفي غرفة الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية يوم الأحد، الترجي في مباراة التعويض يستقبل مستقبل المرسى على استاد حمادي العقربي بيرادس، تحكيم بديس بن صالح، وفي غرفة الفار أسامة بن سحاق. النجم الرياضي الساحلي يواجه شبيبة العمران، تحكيم منصر بالعربي، وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. على استاد المتلوي، نجم المتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة، تحكيم لمحرز الملك، وفي غرفة الفار مجدي بلغة. بعد 20 سنة ترجي الجرجيسي يرجع اليوم للمسابقات الإفريقية، وين يواجه الفريق المغمور نادي ديمبراز السنغالي. رجال المدرب منصف مشارك يطمحوا لنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب اللي باش تدور اليوم انطلاقا من الساعة 3:30 على استاد الطيب الميري بصفاقس. ماتش باش يكون منقول على التلفزة الوطنية، وباش نعطيكم التشكيلة المحتملة لفريق العكارة. سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، محمد المختار، زيدي إدم الطاوس، ياسين العريض، سامبا ضيوف، صادق التوش، دافيد روي، ريان السماعلي، خليل القصاب، كيبا سوي، وهداف الفريق حمدي العبيدي. بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية. في نفس المسابقة، النادي الرياضي الصفاقسي واصل الاستعدادات لمواجهة نادي شوتينغ ستارز غدوة في نيجيريا انطلاقا من الساعة الرابعة. السي اس اس سحب الركور في التتويجات بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، 4 ألقاب. يواجه نادي شوتينغ ستارز صاحب أول لقب على مستوى كأس الاتحاد الإفريقي موسم 1992. الفريق شوتينغ ستارز الموسم الفارط احتل المركز الثالث في البطولة النيجيرية. مسابقة دوري أبطال إفريقيا، النادي الإفريقي العائد بعد 7 سنوات لمسابقة الشامبيونز ليج يواصل التحضيرات لمواجهة جوليبا المالي غدوة انطلاقا من الساعة 7 مساء على استاد حمادي العقربي بيرادس، بحضور 25,000 مناصر. كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. بالتوفيق لفريق الشعب. الاتحاد المونستيري أعلنت الهيئة المديرة التسييرية على موعد الجلسة العامة التقييمية، الموعد الجديد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من الساعة 6 مساء. أبرز المواعيد الأوروبية لليوم، ريال مدريد يبحث على مواصلة البداية الطيبة مع المدرب مورينيو في مواجهة ريال بيتيس انطلاقا من الساعة 8. الريال يبحث على الانفراد بالصدارة. بالنسبة للبطولة الألمانية، شتوتغارت يواجه كولن، إبستويش تاون في البطولة الإنجليزية يلعب مع نادي ليفربول، البي اس جي في البطولة الفرنسية يبحث على أولى الانتقال الساعي لخطف الصدارة من نادي ليل. بالنسبة لدوري الدرجة الثانية الفرنسية، بولون يواجه نادي ديجون، فريق لعبنا التونسي سامي شوشاني اللي سجل ثنائية في آخر مواجهة. دانكيرك يلعب مع كليرمون، فريق لعبنا التونسي دانكيرك خليل العياري، ولافار يواجه ريد ستار، فريق لعبنا التونسي سيف الدين الخاوي اللي سجل في المباراة الفارطة. هذا كل معنا في أنفو سبور. كان معكم رامي نصر في التقديم، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
11: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
12: اني اي iSync, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس بحرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات،
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
3: جوهرة
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الأخيرة من بيدونو. اليوم الجمعة، ديما قولوا إن شاء الله جمعة مباركة، دونك 4 سبتمبر. اليوم مش نحكي على المؤازرة والتفاعل والمساندة والمحبة اللي بين التوانسة والأخوة والتكافؤ والتضامن، دونك مش نحكي على سوليداريتي مزيانة برشا من لاينز كلوب، نحكي ليا شوسي كارتاج. أكيد مش نمشيه مع الطالبة توا مريم العمرية اللي هي طالبة بليا شوسي كارتاج. أهلا وسهلا يا مريم.
5: عطيما
4: مرحبا بيك.
5: عايشك يعطيك الصحة ومتخليك.
4: عايشك. أي وقتاش قولي عادة وقتاش نبدأ نقرأ؟ وي
5: هو نقرأ لكم سبتمبر إن شاء الله، وإحنا كنتي يقولهم لتخي سبتمبر جغوي في إيكول الحميرة.
4: أي سبتمبر
5: اللي هو جست غاديكا باش نحاولوا باش نتبرعوا ان شاء الله باللي فورنيتور سكولير تو سكي كارتابل توشي تو كل شيء، باش نعملوا اون جورني داليماسيون معاهم وفوالا، معناها جست نحاولوا نعاونهم باللي نقدروا.
4: نحب نتعرف عليك انت اكثر وبعد باش نمشي لليكول هذه تعطيني عليها اكثر معطيات وللساده المستمعين والمستمعات. دونك مريم انت كل شنو السنه الثانيه ثالثه؟
5: انا باس دوزيام اني بياي في اش اس اي.
4: ما شاء الله عليك تبارك الله. من تونس مريم؟
5: اي من تونس.
4: من تونس به ليا شوسي كارتاج، ما شاء الله تعم بطاقات. هذا نجم نستناوك تولي لنا اكسبير حاجه هكا، قول لنا شنو باش تولي.
5: هو انا في الفيير اللي انا فيها اكثر انفورماتيك، ثم الفيير الاخرى اللي جيلي هما يمشوا بها اكسبير وباش
4: حاجه تخرين. اكيد اي نحب نمشي للسبيسياليتي نتاعك انت، معناها الافاق موجوده برشا.
5: والله اي بيسك فما انفورماتيك، معناها راهو فما برشا افاق،
4: العالم محلول معناها.
5: والله
4: سي بيان. دونك بالنسبه لل سبيسياليتي نتاعكم فيها برشا من الطلبه موجودين؟
5: اقل من البزنس معناها اللي هما معانا، اما اي عمل تمشي ويكثروا، عمل يكثروا.
4: دونك انتم في الجامعه في الياشوسي نحكي في الانستيتيو، كيفاش هل انتم مع الطلبه الجدد اللي يجيو لا بروميير اني تقفوا معاهم تكونوا دي زاكومبانياتور هكا ليهم تعرفوهم بالجو باش ما يبداوش دي بيزي؟
5: وي ديجا فما كلوبات ديال معناها الخدمه نتاعهم انهم يعرفوا العبيد الجدد، يعملوا لهم جروب وكل شيء وكل، اما انا مانيش فيه الكلوبات هذه، اما فما منو.
4: اي اكيد موجود، معناها هذه باهيه برشا خاطر بيان سور تبارك الله عليك انت في ليانز كلوب جديد في هذه برشا هكا ولا ليه؟ دوك مريم خليني نمشي معك اكثر تفاصيل في الأكسيوم تاعنا، خلي عرفنا برشا بالمدرسة دي اللي تحكي عليها أنت.
5: هي إيكول الحميرة، مكتب هو وفي زغوين.
4: قداش يبعد على زغوين؟ على المدينة نحكي.
5: أي ولا كيلومتر دو كيلومتر.
4: أي داكوغ، معناها إيه شوية بعيد
5: شوية. في الأرياف شوية. ولا في الأرياف شوية.
4: أي.
5: ديجا ما بحذيتش ديار، كلهم قال لنا المدير كيفاش نعمل فيزيت، قال لنا يجيو من بعيد. ما بحليش ديار ويترسيو يمشيو على ساقيهم، وفي برشا طلعات وهبطات باش تخلط.
4: الثنيه ماهيش مؤمنه بالكدا؟
5: الطريق.
4: الطريق.
5: ما لينا.
4: اي دونك
5: الطريق اللي جينا منه فيه برشا هبطات وطلعات الحق. خليهم
4: هذا كي ما بالكهرباء خليك تاع الفقيد اي معهم ربي ان شاء الله. وخليني نقول لك زاد خرجوا برشا دكاتره وبرشا مهندسين وخرجوا برشا فاعلين في المجتمع من المدارس هذيا معناتها نحييهم برشا ونحيي الاولياء بالحقيقه على خاطر اولياء مجهدين مكافحين برشا يمشي على سقيه مع ولده ولا مع بنته ويوصل بالكيلومتر بثنين ثم اللي فما 5 كيلومتر راهو يمشي ودونك بشي قرى 8 متاع الصباح يلزم يكون من 6 ولا في الطريق باش يوصل. يعطيكم الصحة على اللفتة الكريمة هذه منكم يا مريم دي جون كي من هكا يخبوا بالطريقة هذه ما نجموا كان نفرح بكم برشا. دونك الدعوة متاعك شنية يا مريم؟
5: والله احنا جست نحاولوا ندبروا الماكسيموم من الفورنيتور وكل شيء متبرعات ديجا شادين دي كوليكت وكل شيء ونزيدوا نحاولوا نسانسيبيليزيو عبيد اكثر في تونس الكل.
4: كيفاش قاعدين؟ كيفاش تعملوا في سانسيبيليزاسيون؟ كيفاش؟ هل عن طريق الفيسبوك؟
5: فوالا فيسبوك انستغرام نكلموا دي انفلونسور يهبطونا حتى نحاولوهم الكل باش نوريو اللي احنا عندنا اكسيون واللي يحب يعاون يعاون.
4: تري بيان. قداش انتم في الكلوب؟ قداش من مجموعه الكلوب قداش فيها؟
5: الاعضاء يمكن 150
4: 40 باهي برشا. وكل واحد من شيرته هو وتتفرع الحكاية بالكدا وناس كل تنجم تسمع دبوشة لغاية زادة بيا برشا وفي ولا في زادة الحكيم الأعلام كما معنا احنا اليوم في منصتنا جوهرة فام نجم نعرفوا كيفاش طريقة باش نجم نعاونوا
5: احنا وين نجمو باش نعطيكم توا نوامر ودوكم النوامر يكلمونا يا اما هما عندهم بلاصه يجيو فيها والا حتى نحنا نمشيو لهم وين هما يحبوا وناخذوا دي فورنيتور توسكي قصص كتب حتى كرتابه قديمه ما عادش يستعملوها ما تبدا مهيئه معناها وكل شيء. نمل النوامر
4: قبل النوامر استنى قبل النوامر باش خليك تركز بالكدا في النيميرو. ما تواجهتوش المصانع هذيا اللي تصنع في لي كارتاب؟ ما تواجهتوش المكتبات؟ ما تواجهتوش اللي نجم يعطيك فورنيتور سكولير؟ ما تواجهتوش لجمعيات اخرى خيريه؟
5: بيان سور توجهنا معناها للمكاتب والمصانع نحاولوا نلقاو هذا كان ما لقيناش معناها اسي كراتب وكل شيء ناخذوا باسوام معقوله معناها
4: الأسوام المعقوله هذه معناها انتم يوليوا يعملوا لكم تغييف ريدوي معناها
5: فوالا كي ناخذوا بالكبير بنومبر كبير كل شيء يولوا ينقصوا فوالا اللي كان
4: سي بيان معناها هذه حاجه مهمه برشا. دونك خليني انا زيد نعاونك شويه دونك من خلال جوهره فام تنجم هوني سور لي زوند بتاعنا اللي قاعدين يسمعوا الناس الكل بالنسبه لي يا شوسي كارتاج تونس كلوب لاينز كلوب دونك نجموا رانا نتفاعلوا مع الخيان الكل في المسانده والحقيقه في التضامن مع المدرسه هذه مدرسه عاود لنا اسمها
5: مدرسة الحميرة في زغوان.
4: مدرسة الحميرة بمدينة زغوان. دونك عطينا الأرقام اللي نتصلوا بها.
5: فما 54 417 044 وإلا
4: 58 435 697. باهي سيبي عاود لنا مرة أخرى مثالش.
5: 54 417 044 و 58 43 56 97.
4: Très bien. Donc, كلمة الختام مريم.
5: عايزكم الناس الكل اللي ينجموا يتبرعوا حتى كان ما ينجموش وعايزكم معنا. ميرسي بوكو.
4: يعطيك الصحة. هكا كانت معنا مريم العمرية من الياشوسي كارتاج. خليني نقول يعطيهم ألف صحة لجون كي من هكا ويخموا في الصغيرات ويخموا في بلادهم. هذا هو عنوان الانتماء. يلا موسيقى ورجعينا.

مرحبا بكم من جديد. وهكا وصلنا لي آخر البرنامج بي دون لول اليوم الجمعة. إن شاء الله نهاير مبروك عليكم الكل وجمعة مباركة للناس الكل. قلكم من أحلى ميلان. إن شاء الله نتلقاو في مواعيد أخرى. شكرا جيهان برحومة في الإخراج التقني، خرج رقمي نرجس قلالة، كانت معنا سعاد العدويني ثم جمال بوقديدة. مشكورين برشا كلكم. إن شاء الله نتلقاو غدوة في للا البيا من 9 للعشرة. خليكم مع وردة سلطنوا معها شوية. اسمعوني.

0: l'été.
1: مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرونتري مشكل للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك أورانج.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
4: ربي عليكم، شنبلغيكم المساعدة
5: مع ميكرو جوهرة. فاشل صوتك.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à Mena, connecte Mena. Fiha Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. Ou fiha Zeda Turbo Gaming, les marmoumines de l'arbre en ligne. Ken Jaou Gaming, Streaming, Wallace Scrolling, Mal Maxbox 5G, Andek Internet très haut débit, Menrir Hatta Loading, Beshmet Fallet Hatta Lahda. Mouch Fokhra, Amal Maxbox 5G Orange, Haja Okhra, Andek Orange.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل تتمكن خلال شهر أوت الفارط من حجز 120 ألف قارورة مياه معدنية وتحرير 77 مخالفة اقتصادية من أجل المضاربة وزيادة غير القانونية في الأسعار، وذلك خلال 134 زيارة ميدانية وتدخلات رقابية بمختلف مراحل توزيع المياه المعدنية بالجملة والتفصيل والأكشاك والمقاهي والمخازن العشوائية وفق المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروك. هذا وأبرزت المبروك أنه في إطار إعادة استقرار التزويد بالمياه المعدنية تم خلال اليومين الفارطين تنفيذ عمليات توزيع مكثفة وواسعة ل 282,136 قارورة مياه معدنية بإشراف فرق المراقبة الاقتصادية بنابل وبالتنسيق مع المصالح الأمنية وبمتابعة مستمرة من السلطة الجهوية والمحلية وبمساعدة من المصالح المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات. في إطار مشروع تعزيز التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحميات البحرية للحفاظ على الطبيعة، نظمت اليوم بالمنستير وزارة البيئة ورشة وطنية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المقاربة التشاركية في حماية البيئة البحرية والساحلية من خلال جعل المجتمع المحلي شريكا فاعلا في الرصد والمتابعة وتحويل المعلومة البيئية من مجرد بيانات إلى أداة لدعم اتخاذ القرار وحماية الموارد الطبيعية. تفاصيل أوفى تحدث عنها لوليد الجزيري ممثل عن مركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة ياسين رمزي الصغير.
4: هو ورشة تكوينية للجمعيات والخبراء الوطنيين حول الايماب. شو الايماب؟ هو برنامج متاع متابعة ورصد للتنوع البيولوجي البحري والضغوطات البشرية اللي قاعدة تصير على بحرنا. الفكرة انه هذا المتابعة هو متابعة برنامج الامم المتحدة للبيئة وتابعة اتفاقية برشلونة اللي 21 بلاد اللي يتشاركوا في البحر الابيض المتوسط قاعدين يتابعوا في الحالة متاع التنوع البيولوجي والحالة البحار نتاعهم في 21 دولة بنفس الطرق على نفس المؤشرات باش نجمو نقارنو نحنا داخل تونس شنية حالة بحرنا، نقارنو جزيرة قوريا بالأماكن الأخرى في شنو الضغوطات البشرية وشنو التنوع البيولوجي وكيفاش قاعد يتغير مع التغيرات المناخية والضغوطات البشرية هذا الكل في تونس مع مقارنة بجيراننا الدول الأخرى اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط. الهدف أنه البيانات هذه اللي باش تجمع

0: الجمعيات اللي إن شاء الله اليوم باش يوقعوا الاتفاقيات مع وزارة البيئة والمركز متاعنا أنه باش هالبيانات هذو كل باش نجمعهم نفس الطريقة دونك نجموا نقارنوهم ويكونوا موجودين زادة باش نجموا أي شخص يستحق هالبيانات يكونوا بيانات مفتوحة اللي يخليونا نجموا نقارنوا ونجموا نشوفوا هالتطور اللي يجم يكون إيجابي كما يجم يكون سلبي.
1: ختاما دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها، موضحا ترامب في مقابلة مع شبكة بريطانية أن المراقبة تشمل موقع جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا يا مرحبا مع هلا ذواتي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
3: برعاية
2: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفو لاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.

الدنيا وما فيها.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: بغيف الخلاعة فات والقراية رجع وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس اقوى سوم ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي
3: جوهرة اف ام
4: الدنيا
5: جوهرة اف ام
6: جوهرة اف ام

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور
3: مدي ساعتين ودقيقتين على جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه طبعا بتعينات حكام الجوله الثالثه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الدفعه الاولى غدوه السبت. كل المقابلات تنطلق على الساعه الرابعه ونصف في 15 اكتوبر ملعب 15 اكتوبر ببنزرت دربي الشمال بين النادي البنزرتي الاولمبي البيجي تحكيم وليد المنصري وفي غرفه الفار فيليب بيريرا في استاد الطيب المهيري بصفاقس. التقدم الرياضي بسقيط الدير يواجه نادي حمل أنف تحكيم لحمزة جعيد وفي غرفة الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية نهار لحد الترجي الرياضي التونسي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى على استاد حمادي العقربي برادس تحكيم بديس بن صالح وفي الفار أسامة بن اسحاق. لتوال في مواجهة التأكيد بعد فوزه على نجم المتلوي في الجولة السابقة يلعب ضد شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي وفي غرفة الفار فيليب بيريرا. النجم المتلوي يلعب مع الأمل الرياضي بحمام سوسة تحكيم لمحرز المالكي وفي غرفة الفار مجدي بلغ. الترجي الرياضي الجرجيسي يرجع اليوم بعد 20 سنة لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية آخر مشاركة وهي كانت الأولى 2006 بيكون يواجه الفريق المغمور نادي دمبراز السنغالي انطلاقا من الساعة 3:30. مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. نعطيكم التشكيلة المحتملة للمدرب منصف مشارك في حراسة المرمى سيف الدين الشرفي محمد مختار زيدي آدم الطاوس ياسين العريض سامبا ضيوف صادق التوج دافيد روي ريان السماعلي خليل قصاب كيبا سوي وهدف الفريق حمدي العبيدي بالتوفيق لفريق العكا. نحكي على النادي الرياضي الصفاقسي في نفس المسابقة يلعب غدوة في نيجيريا انطلاقا من الساعة الرابعة ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري. السي اس اس صاحب الرقم القياسي في التتويجات بمسابقة الكونفدريشن كاب يلعب مع شوتينغ ستارز صاحب أول لقب 1992 الفريق اللي كان تحصل على المركز الثالث في الموسم الفارط في البطولة النيجيري. النادي الافريقي نفذ التذاكر الخاصه بمواجهه غدوه 7 متاع العشيه في مسابقه دوري الابطال الافريقي ضد نادي جولي بال مالي. 25000 مناصر من احباء السياق كل العناصر على ذمه الاطار الفني باش تكون مواجهه رقم 11 ضد الفريق المالي جولي با. 4 انتصارات للسياق 4 انتصارات لجولي با وزوز مقابلات وفاو بالتعادل. بالاتحاد المونستيري اعلنت الهيئه التسييريه عن الموعد الجديد للجلسه العامه الانتخابيه للموسم الخاصه يعني الجلسه العامه التقييميه عفوا الخاصه بموسم 2025-2026 نهار 29 سبتمبر انطلاقا من الساعه 6:00 مساء. الأولمبي البيجي في أخبار الميركاتو يعزز صفوفه بالبنيني إبراهيم أندرياس 26 سنة متوسط ميدان دفاعي. نذكر الأولمبي البيجي أهل كل المنتدبين الجدد لمواجهة النادي البنزرتي غدوة على استاد 15 أكتوبر ببنزرت في إطار الجولة الثالثة. نحكي على تعيينات طبعا مواجهة الجولة الافتتاحية من قسم النخبة لكرة اليد. نعطيكم برنامج المقابلات كل المقابلات تلعب غدوة انطلاقا من الساعة 5 في قاعة جمال دربي الساحل بين نادي كرة اليد بجمال والنجم الساحلي. في منزل تميم الاتحاد الرياضي التميمي يلعب مع حامل اللقب الترجي الرياضي التونسي في قاعة تبولبا. نصر تبولبا يواجه النادي الافريقي. قمة في المهدية في قاعة رشيد خوجة بين مكارم المهدية وبعث بن خيار. المنزل الرياضي يلعب مع نادي سقية الزيت جمعية الحمامات يستضيف سبورتينج المكنين. هذا كل معنا طبعا في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
4: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام. تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع اشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام.
5: برعاية
6: في عطلتك الجاية اختار Active Travel، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياش فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: مساء الخير مساء النور بونسوار جود افترنون اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا موجودين لقانا معكم الجديد في فواياج فواياج رحلتنا عبر الدول ولقانا اللي جمعنا معكم من توا للاربعه متاع العشيه

0: معكم نجيكم فكرة على آخر الأخبار متعلقة بكل ما يهم السياحة وشركة طيران في العالم للجمعة هذه. Airways. والبداية تكون من هنا من تونس من ولاية سوسة، وين عالت مؤخرا شركة تاف تونس على حصولها بنجاح على شهادة الوكيل المعتمد من دولة ثالثة، وهي شهادة السلامة الأوروبية الخاصة بشركات الشحن الجوي خارج الاتحاد الأوروبي واللي تتعامل مع الشحنات الجوية المتجهة إلى أوروبا. اليوم تشهد الشهادة هذه لسرية المفعول حتى النهار 29 جويلية 2029، بكون شركة تاف تونس تستجيب بشكل كامل لمعايير السلامة المطلوبة لنقل البضائع نحو دول الاتحاد الأوروبي، وتغطي الشهادة هذه وكيل المناولة هاندلينج أجنت والتخزين ستورش، واللي ضمها منصة الشحن بمطار نفيضة الحمامات الدولي. المصادقة هذه تمثل خطوة رئيسية وهامة للغاية في استراتيجية تطوير الشحن الجوي اللي تقودها شركة تاف تونيزي، وتتيح تسهيل وتأمين تدفقات البضائع من تونس وفي اتجاه أوروبا من خلال ضمان إطار عمل مطابق لأعلى معايير الدولية للسلامة لفائدة المشغلين اللوجستيين وشركات الطيران الناشطة الشركة انطلاقا من مطار نفيضة الحمامات الدولي. وبشكل ملموس نجم نقول كونه الشهادة هذه لشركة تاف تعترف بها السلطات الأوروبية كوكيل معتمد قادر على تأمين الشحن الجوي منذ نقطة البداية دون الحاجة إلى إجراءات رقابية أمنية إضافية عند وصوله إلى المطارات الأوروبية، ويبسط الوضع هذا بشكل كبير كل الإجراءات بالنسبة لشركة الطيران والمشغلين اللوجستيين اللي ينقلوا البضائع ما بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي، شيء اللي بيقلص أجال المعالجة الأمنية ويعزز موثوقية السلسلة اللوجستية. ويندرج بالأكيد الاعتراف هذا في إطار استمرارية ديناميكية إعادة إطلاق محطة الشحن بمطار نفيضة الحمامات الدولي، واللي تعمل عليها شركة تاف باش تخلي الشحن الجوي رافعة حقيقية للنمو والتنويع بالنسبة للمنصة المطارية، وأيضا كدفع وحافز الاقتصاد التونسي الوطني وكل ما يهم عمليات التصدير بالأساس بين تونس وأوروبا. تواصل مؤخرا الخطوط الملكية المغربية توسيع حضورها في السوق الروسية، وين تعتزم رفع وتيرة رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء كازا وموسكو إلى 14 رحلة أسبوعية بمعدل زوز رحلات يومية، وهذا ابتداء من 25 من شهر أكتوبر 2026. وتجي الزيارة زيادة هذه لتنضاف إلى خط المباشر اللي يربط بين الدار البيضاء وسان بيترسبورغ، واللي تأمنه الشركة بمعدل 3 رحلات أسبوعية، وبالتالي يوصل إجمالي الرحلات المباشرة يتشغلها الرام ما بين المغرب وروسيا 17 رحلة أسبوعية، الشيء اللي بش يعزز أكيد الربط الجوي بين البلدين ويدعم حركة السياحة والأعمال من الجانبين. أعلنت مؤخرا الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري تسلم أول طائرة من طائرتين من أصل 8 طائرات من نوع الإيربوس A320 ضمن برنامج دعم وتحديث أسطول النقل الوطني السوري والمرتبط بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي. زوز طائرات يدخلوا رسميا في سجل الوطني السوري وخضعوا للفحوص والصيانة والتعقيمات الفنية الشاملة قبل دخولهم الخدمة، ووصلت الطائرة الأولى بالفعل إلى مطار دمشق الدولي، بينما تستكمل الثانية أعمال الطلاء وتطبيق الهوية البصرية الجديدة للخطوط الجوية السورية على أن توصل خلال الفترة القادمة، فيما يهدف مشروع تطوير مطار دمشق الدولي والبلغ استثماراته 4 مليارات دولار إلى رفع طاقة الاستيعاب الخاصة به إلى 31 مليون مسافر سنوياً. عودة من جديد للخطوط الملكية المغربية لتواصل توسيع حضورها في السوق الروسية وتطوير منتجاتها على الصعيد الدولي في الفترة القادمة، ووقع تأكيد موعد انطلاق الرحلات القادمة بالفعل إلى يوم 25 أكتوبر من سنة 2026. تسعد مسؤولية إطلاق مشروع تجريبي يتيح لزوار الأهرامات الجيزة مشاهدتها من خلال رحلة في السماء عبر المنطاد تستغرق 15 دقيقة على ارتفاع يقدر ب 150 متر، وتتيح رؤية الأهرامات من فوق بفضل جولة بانورامية للأهرامات ومحيط الأهرامات، ومن خلالها يتم تزويد الزائرين بمعلومات على الموقع الأثري ب12 لغة عبر أجهزة صوتية رقمية متطورة.
1: Hello, this is Kiko. You're listening to my song while you're talking like that with Les Fis on Juara FM TV.

0: مع بعضنا في فواياج فواياج ديما على جمهور اف ام وجمهور تي في. واكيد وقيت باش نعرفوا شنو فما جديد الجمعه هذه مع تونيزي برومو. الموعد اللي نستناوه باش نعرفوا اي سورتو شنو فما على مستوى البروموات البروموات لابات وايضا كل العروض المتعلقه بالفنادق في تونس وفي الخارج. ديسكفري مواصلين معكم ديما في فواياج فواياج. وضيفتنا اليوم كما عودتنا ويام تعطينا فكره شنو عندنا جديد الجمعه هذه. مرحبا يا ويام.
1: عسلامه وليد.
0: لاباس؟
1: حيشك حمد.
0: الغيبه يا بنتي.
1: لاباس والله. هي كاع خدمه خدمه سيزون كاع وصيف.
0: سافا سيزون تعديت؟
1: سافا
0: غروسو مودو.
1: غروسو مودو سافا الحمد لله لاباس.
0: الاقبال اكثر على الوتله في تونس ولا على السيركوي في الخارج ولا السيركوي في تونس؟
1: اي والله الكل جينيرالمون تلقى فما دي دوموند على اسطنبول زاده بكثره. كيف كيف زاده لي زوتيل ما شاء الله. دونك لي سيركوي زاد كيف كيف. دونك فما اقبال السنيله بتحب تتفرهدوا ولا فما لي ريزرفاسيون الحمد لله.
0: الحمد لله. دونك سيزون غروسو مودو تتسمى بلوتو بوزيتيف الحمد لله حتى التو.
1: وي اكيد
0: ان شاء الله ان شاء الله. باهي حكيت على اسطنبول شنو عندنا جديد في اسطنبول لسه ما رخصتش شوي.
1: بيان سور احنا توا داخلين على لي موا دي بروموسيون. دونك نيكي العاده نطل ايكيب تونيزي برومو طل على حرفائها من خلال جوهره اف ام باش نذكروهم ديما اللي احنا بالنسبه لديستيناسيون اسطنبول نوفروا كل نهار ثلاثه رحله مبرمجه فيغ اسطنبول. وبالنسبه لشهر سبتمبر بريسك مازالوا معناها 3 سيمين. دونك باش نحكي على لو موا دوكتوبر. دونك بالنسبه لشهر اكتوبر احنا نوفروا
0: سبتمبر نحكيو شالي
1: سبتمبر براتيكمون مازالوا في 3 ديبار اللي هما فيهم كلكو بلاس معناتها اليوم قبيلوا فيهم كلكو بلاس. دونك نحب نقول حرفائنا اللي احنا وفرنا بروموسيون بالنسبه للي ديبار دو موا دوكتوبر اللي السعر نتاعها 1,750,000 دينار. واللي زاد وفرنا فيها تسهيل في الدفع معناتها الحريف ينجم يدفع 50% اللي هو شطر والباقي يدفع على ثلاثة مرات
0: يعني يدفع 875 دينار كما قاعدين نشوفوا في الافيش ويكمل الباقي على ثلاثة شهور كل شهر 292 دينار ويمشي يعدي الجمعة براتيكمون تعمل 66 كيف مع تونيزي برومو.
1: C'est ça. Donc, qu'il a le package, il faut qu'on fasse le vol à un nouvel air, ou il faut qu'on fasse le transfert de l'hôtel matar, ou de matar à l'hôtel, ou il faut qu'on fasse l'hébergement à l'hôtel. C'est selon le choix du client. On a une diversité de choix, mais les 3 étoiles, les 4 étoiles, que ce soit fil à le lit ou à la fil taxim, qui aime le harif.
0: Très bien. Le départ, c'est un hard lesson.
1: كل نهار ثلاثة عنا ديبار كل نهار ثلاثة.
0: داكول هو الديبار كل نهار ثلاثة فما سينويتي وسبع أيام هو فما جو حكينا عليه مرة خلينا نذكروا به المستمعين على خاطر الوقت نتاع المشي والوقت نتاع الجاي يربحك في نهار
1: وي أي
0: ويربحك في حق ليلة
1: اكزاكتومون
0: في نفس الوقت غير ما باش عادي جمعة أنت معناها
1: صحيح صحيح سبع أيام معناتها بالتمام بالتمام والكمال
0: باش تربحهم من الصباح لليل
1: صحيح
0: سبع أيام باش تعديهم في اسطنبول ولكن باش تعمل ستة ليالي على خاطر فما جنجيلة نقولوا احنا في الديبار وفي الأريفي باش نجموا نضغطوا اكثر على التسعيره
1: بالضبط صحيح هذا هو. دونك الديبار باش يكون الفول مع 7:15 7:30 تاع الصباح. دونك دوكو الكليون يلقى روحه على بكري مع تربح نهار في اسطنبول.
0: تري بيان
1: فوالا. دونك
0: هذا بالنسبه لرحله اسطنبول. نحكيو على لي سيركوي في تونس ولا نمشيو برومو هبال قبل؟
1: نمشيو برومو هبال. نحب نقول اللي لا شين اوتيليير تونيزيان بي اش ار بيتش اوتيل اند ريزورت توفر لحرفائها دي مايور بري سور لي زوتيل سيزار وغرين جولف سيزار سوسه وغرين جولف حمامات. بالنسبه للسيزار هاو موجود كلكو با
0: مجاور سيزار بلاس بجلمنا
1: وي في الزون توريستيك. دونك سان اوتيل 4 ايطوال يوفر الحرفاء ودونك تخفيض بنسبه 45%.
0: واو بريسك شطر
1: بريسك شطر اي نلقاو كيكا بريسك 60 دينار 70 دينار بار بيرسون معناتها
0: داكور بين 60 و 70 دينار هي اليس
1: فوالا. هذه بالنسبه للسيزار. وبالنسبه للجرين جولف تخفيض بنسبه 20%.
0: اوتيل جرين حمامات
1: في ياسمين حمامات اوتيل جرين جولف سان اوتيل 3 ايطوال موجود في ياسمين حمامات بريسك 300 متر من البحر ماهوش بعيد
0: قريب من كارتاج لاند
1: وي
0: بالضبط
1: فوالا. دونك في تخفيض بنسبه 20% كيف كيف زاد كيكا اكيفالون 70 دينار كيكا
0: تقريبا
1: تقريبا. بالنسبه للبروموسيون هذه متواصله حتى نهار بون حتى لو 8 سبتمبر معناتها الكليون يلزمو يريزيرفي قبل لو 8 سبتمبر بور دي سيجور حتى لو 31 نوفمبر
0: حتى 31 نوفمبر
1: اي
0: وقلنا حتى الويت سبتمبر. الويت سبتمبر يتيح نهار الثلاثة، دونك مازال عندكم اليوم الجمعة وسبت واحد واثنين وثلاثة باش ريزيرفيو وتربحوا اون غوميز ريدكسيون دو 20% في جرين جولف ياسمين الحمامات، والا 45% في سيزار بالاس في سوسا اللي هو زاد كيف كيف فيو سور مير على البحر وفي قلب البلاد.
1: وي
0: باهي خارقة العادة، هذه برومو هبال هبال بالحق. أيه. وتخلينا نمشيو للسيركويات اللي حضرتهم تونيزي برومو الجمعة هذه.
1: اي بالنسبه للسيركوي جربه نعرفوا احنا مازلنا في الصيف والدنيا مازالت سخونه وجربه عليها اقبال معناتها كبير برشا. دونك تونيزي برومو حاطه ديفيرون باك بالنسبه للسيركوي جربه. نبداو اولهم باك نتاع جربه جرجيس اللي هو لقى اقبال كبير برشا بالنسبه لصيف السنه. الحقيقه العباد كانوا لي كليون كانوا ساتيسفي والسيركوي كان ناجح برشا. دونك سيركوي جربه جرجيس نلقاو فيه une journée balade en mer, balade en bateau fi jazir tahsi jerbi. On a القاو فيه les différentes excursions l'اخرين اللي في جربه اللي هي قليله سيناغوغ حومه السوق الحاره الكبيره الحاره الصغيره. دونك الباكيج هذايا بالنسبه لسبتمبر باش يكون في بروموسيون. دونك لو بري ملي باش يكون 625 ولا 479 دينار.
0: اقل من 500 كريمه خارقه العاده.
1: دونك بروموسيون باهي
0: 150 دينار برسك اللوطه.
1: اي دونك الباك 4 jours 3 nuits فيه الترانسبور على اوتيل على بوس كونفور توريستيك
0: يخرج من تونس
1: يخرج من من من من, من البلايص الكل معناتها
0: اللي دي بار معناها اول ديبار منين من تونس
1: يكون من تونس
0: حمامات ولا سوسة
1: ولا كيكاو
0: فاقس لنوصلوا لنوصل جربة
1: voilà exactement. دونك الباكيج كيما قلنا فيه ترانسبور وفيه ليبرجمون في اوتيل بيتي بالي جربة
0: اون انكلوزيف.
1: Oui, en l'inclusive soft. Au fil des excursions, les comptes Taiwan ont score fiha.
0: Au bar ami, au 79 dinars, بالنسبه للوفره دي هل تتواصل حتى الوقت ايش؟
1: تتواصل حتى لاخر سبتمبر.
0: حتى لاخر سبتمبر. اكسيلون. ولي ديبار شو اللي متمتاحهم في العاده؟
1: لي ديبار بون بالنسبه لتوا ما عنديش بالضبط مع تنهرت مي يلقاو على السيت نتاعنا تونيزي برومو بوينت اي ينجموا يدخلوا يلقاو لي ديفيرون دات معناتها ديبار فوالا.
0: داكور بالنسبه لكل سيركوي نتاع جربه خاطر فما 3 سيركوي ديفيرون.
1: فما 3 سيركوي ديفيرون كل سيركوي والديبار نتاعو يلقاو لي دات ولي ديتاي الكل على السيت نتاعنا تونيزي برومو بوينت اي والا على الباج فيسبوك تونيزي برومو ولا انستغرام ولا يطلبونا على 36293 اصفار ياخذوا لي ديتاي كل معناتها
0: باهي
1: فوالا.
0: نمشيو للباك الثاني.
1: سينو وفرنا باك اخر اللي هو جربه جربه الفلامينغو اللي باش تكون فيها هو بريسك معناتها متقاربين لي باك مي الاخر حسي جربي فيه اون جورني حسي جربي في جرجيس وهذا فيه بلات فوالا وهذا فيه بلات اون باتو فيغ ليل دو فلامون روز. فوالا وفي زاده كيف كيف لي ديفيرونس اكسكورسيون الاخرين اللي هما قال ليلى سيناغوغ حومه السوق الحاره الكبيره الصغيره وجربه هود. بالنسبه للبري نتاع الباكيج هذيا 4 جور 3 نوي باش يكون ب 630 دينار فيهم تسهيلات في الدفع. دونك ينجم الكليون يدفع 252 دينار والباقي على مرتين.
0: باهي خارقه العاده.
1: فوالا
0: نمشيو للوفر الثالثه اللي مختلفه شويه اللي مختلف... اما ديما باش نزلنا الجربه
1: اللي مختلفه شويه هي ايكونوميك اللي ما يحبش يعدي اربع ايام ينجم يعدي ثلاث ايام معناتها نقصنا. فما شكون يقول لك اني ما نجمش نحب نروح نخدم ولا حاجه. دونك ينجم يقعد 3 جور دو نوي اكاهاو في جزيره الفلامينغو. دونك الباكيج هذايا في جزيره الفلامينغو وفيه وهما مروحين يتعداو على الجم باش يعملوا توخ في الجم ويعملوا فيزيت لونفي تياتر نتاع الجم. دونك الباكيج هذا في بروموسيون ملي كاين ب 495 دينار ولا ب 369 دينار.
0: اوكي
1: كيف كيف زايده فيه فيه الترانسبور وفيه ليبرجمون في اوتيل بيتي بالي وفيه لي اكسكورسيون اللي حكينا عليهم زايده
0: في جربه الكل موجودين نفس لي اكسكورسيون
1: براتيكمون موجودين فوالا. سينو اللي ما يحبش يمشي على الكار على البوس مالغري اللي هي كونفور ويحب يمشي على الطياره
0: راهو حتى المشي في البوس راهو تري اغريابل الحقيقه
1: كونفور لي صحيح
0: ابار كونفور معناها باش تشق البلاد الكل وباش تتفرج على اليمين وعلى اليسار وساعه ساعه تعمل بوز معناها مزيانه.
1: فما عباد تحب تمشي في سعودي في ساعه
0: تربح النهار نتاعها
1: فوالا اكسبريس. دونك تنجم تمشي. وفرنا باك جربه بار فول اللي هو ينجم يمشيو الجربه بالطياره. الا الباك انكلو الفول على تونسير اكسبريس ولا سيجور في اوتيل بيتي بالي ولا ترانسفير معناتها فما غادي ترانسفير باش يوصل لها من المطار لوتيل ومن لوتيل للمطار دونك الباك هذايا
0: سونز اكسكورسيون هذايا
1: هذايا سونز اكسكورسيون
0: دونك نجمو نزيدو
1: نجمو بيان سور اللي حاب ينجم يزيد
0: داكور
1: الباك هذا تلت 4 ايام 3 ليالي والسعر نتاعو 940 دينار باغ بيرسون
0: داخل فيها البي دافيون
1: بيان سور انكلو
0: بي دافيون وترانسفير من المطار لوتيل لوتيل للمطار والإقامة en all inclusive soft في
1: le petit palais
0: c'est un hôtel de 4 étoiles في في جربة
1: oui
0: très bien يعطيك الصحة وين كل ما تجي تجيب لنا ديما جديد وتجيب لنا لي زوفر لي برومو المزيانين اللي سنوفيهم المستمعين نتاعنا سورتو البرومو هبال من جمعة لجمعة نتابعوا شنو فما جديد ديما في تونيزي برومو شكرا لك وتحية كبيرة لليكيب الكل وان شاء الله نقولوا احنا ذي الوقت نتاع لاغيغ سيزون دونك ان شاء الله زاد كيف كيف تكون على الوتيرة نتاع السيزون استيفال وبالتوفيق لكم الناس الكل
1: ميرسي بوكو عايشك ميرسي افو وليد عايشك
0: الله يخليك ديما على تواصل مع تونيزي برومو نمو تليفون 36 تونيزي برومو بوان تي ان ولا على الريزو سوسيو باج فيسبوك كونت انستغرام والا تزورهم ديريكتومون في واحده من لي 17 اجونس الموجودين في كامل تراب الجمهوريه

إلى كل الأحبة في تونس ومشاهدي جوهرة تي في، بقدمكم عملي الجديد بعنوان ملكتي حياتي ودي عمري.

اليوم معكم في فواياج فواياج ديما على جوهر اف ام وجوهر تي في، وديما نعطيكم فكره على افضل واخر البروموات اللي نلقاوها في مختلف الفنادق في السياحه التونسيه. ونحكيوا على شريكنا في البرنامج بالاكيد سلسله فنادق المرادي، اكبر سلسله فنادق تونسيه موجوده من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، وعلى خاطر يخموا ديما في الحريف التونسي، وعلى خاطر يخموا في الناس اللي تحب تتفرد وتفرد العائله في الجمعه اللي مازالت قبل العوده المدرسيه، ويكملوا بقيه الصيف في افضل الظروف. ليزوتيل المرادي يقدموا لك افضل العروض مع الفونت فلاش الجديده، والنجم نوفروا حتى لل 25% بروموسيون في اوتيل المرادي بالاس في سوسه القنطاوي، والدلال يعمل سوسين كيف في اوتيل 5 ايتوال ما بين نهار 1 و 7 سبتمبر، والريزرفاسيون حتى نهار 4 سبتمبر. دونك حتى اليوم نص الليل تنجم تكمل الريزرفاسيون تاعك وتاخذ السيجور تاعك افيك اون ريدكسيون توصل ل 25% في اوتيل المرادي بالاس القنطاوي، كيف كيف ديما مع لي زوتيل المرادي ومع لي بروموسيون اللي نجموا نلقاوهم. المره هذه يوصل قداش؟ يوصل ل 40% بور تو سيجور من توا حتى النهار 31 اكتوبر، والريزرفاسيون مازالت محلوله المره هذه حتى النهار 10 سبتمبر. يعني كانت عادي غزلت محلوله المره هذه حتى النهار 10 سبتمبر، يعني كانت عادي غزلت ريزرفاسيون تاعك في واحد من لي زوتيل المرادي من توا حتى 10 سبتمبر تنجم

0: بين 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
1: هذا الموجز الإخباري. قمة المشاريع المتعلقة بأحداث مؤسسات تربوية جديدة وصيانة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 40% مقارنة بالسنة الفارطة، وفق ما أكده المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي لمراسلنا ماهر الصغير.
2: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية بيجة بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الأعدادية والثانوية يضم جميع الأنشطة الرياضية كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال ايام ان شاء الله نفتتحوه في ولايه القيروان، وسيكون جاهز ان شاء الله في غضون الايام القليله القادمه. كذلك في مجال صيانه المؤسسات التربويه اكثر من 1200 تدخل تم انجازهم في مجال الصيانه باش تكون جاهزه في حدود تكلفه جمليه تتجاوز 400 مليون دينار كافه التدخلات. كذلك الاحداثات الجديده والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة. إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: ونقل المدرسي بولاية منوبة ستتعزز مع بداية السنة الدراسية الجديدة بخط جديد يربط بين تبربة والمدرستين الابتدائيتين باللنصرين لورية وعين الكرق لنحو 90 منهم وعن الإطار التربوي، وذلك بعد صيانة وأصلاح أجزاء من الطريق المحلية 525 الرابطة بين مدينة تبربة وعمادات لنصرين والملاحة، وفق تأكيد المندوب الجهوي للتربية بمنوبة فوز مرابطة. دوليا وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقول اليوم أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر في جنوب لبنان تعزز المنطقة الأمنية للكيان المحتل، مؤكدا أن قوات الاحتلال لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي. ختاما، مقتل أكثر من 120 شخصا في اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية اليمنية منذ يوم الخميس حسب ما أفادت به مصادر من الجانبين. وقال مسؤول عسكري يمني إن حصيلة قتل القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلحا على الأقل.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net كل نهار جمعة سفر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهرفم
3: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.

0: Hotels for all your desires.
1: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تشيني سيركم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
2: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحققوه. تونسير قريبة مني.

كورونا ثريت ماوز نايت معاكم ديما في فواياج فواياج وديما على جوهرة فام وجوهرة تي في ونحكيو على عالم السفر ونحكيو على سفر للاتحاد الاوروبي ونعرفوا اذا كان نحبوا نسافروا لاوروبا من تونس ولا من مجموعه اخرى من الدول لابد من الحصول على الفيزا شنغن اللي تمكننا من انه ندخلوا لمختلف دول الاتحاد الاوروبي انطلاقا من بلد اسناد التاشيره. هذاك علاش اليوم حابين نحكي لكم على اخر الاحصائيات والارقام اللي وقع نشرها من طرف المفوضيه الاوروبيه اللي اعطتنا فكره على عدد التاشيرات تقريبا ونسب الرفض والقبول على المستوى الاوروبي في عام 2026. فحسب احصائيات المفوضيه الاوروبيه يتم قبول اكثر من 8 ملايين من 8 خلينا نقول فاصل 5 عفوا على كل 10 طلبات للحصول على تأشيرة شنغن، يعني على 10 دوموند فما 8 دوسيات ونص يقع القبول متاعهم، يعني معدل الرفض تقريبا متاع 1.5، وهكا نجم نقوله كونه الإجمالي القبول يعادل 85.4% بالضبط، ويبلغ متوسط معدل الرفض في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 14.6%. والتحليل هذايا بالأساس يستند لمجموعة من الأرقام والمؤشرات، وأهم المؤشرات اللي تم استند عليها التحليل هذايا هو إجمالي عدد التأشيرات الصادرة وأعلى معدل موافقة في الاتحاد الأوروبي. إذا كان نحبوا ناخذوا مثلا من قريب ونعملوا زوم على الدول والأرقام متاع الطلبات اللي تجي بالنسبة لفيزا شنغن وقداش يقبلوا على الطلبات هذه، نلقاو في التوب 5 فرنسا هي الرائدة أوروبيا بلا منازع في منطقة شنغن باعتبارها البوابة الأوروبية الرئيسية للقارة الأوروبية، واستوعبت وحدها تقريبا 3,100,000 طلب بالنسبة لعام 2026 وبلغ معدل الرفض 14.2%، لأن الإدارة الفرنسية تصدق على الغالبية العظمى من الملفات وتصدر رقم تتصدر برقم قياسي اللي هو 2,660,000 تصريح إقامة قصيرة الأجل، نحكيه على الفيزا شنغن دو تيب سي. وفي المرحلة الثانية والثالثة أو في المرتبة الثانية والثالثة تستحوذ إسبانيا، وألمانيا زاد على حصة هائلة من إصدار تأشيرات الشنغن باعتبار التدفق العالي على القطاع السياحة والقطاع المهني العالمي من مختلف القارات الآسيوية والإفريقية والأمريكية، وتسجل إسبانيا حوالي 1,710,000 طلب سنوي وتمنح تقريبا 1,470,000 تأشيرة، يعني 1.71 مليون طلب ويتقبل منهم 1.47 مليون تأشيرة بمعدل رفض يقدر ب 14.6%. هذا بالنسبة لإسبانيا. نجيو توا لألمانيا اللي يجيوها تقريبا 1,500,000 طلب وتمنح 1,300,000 فيزا في العام ومعدل رفض يقدر ب 13.1%. بعد فرنسا إسبانيا ألمانيا جي إيطاليا وهولندا في التوب 5، وخاطر نلقاو كونه الأساليب القنصلية متغيرة نسبيا في بعض الدول، ونلقاو كونه إيطاليا بلغت نسبة الرفض فيها 10.8% أكهو، الشيء اللي سمح لمليون ومئة وثمانين ألف متقدم بالحصول على حق الوصول للأراضي الإيطالية والأوروبية من بين 1,330,000 طلب، يعني 1,330,000 دوموند ووقع قبول 1,180,000 دوموند. في نفس الوقت نلقاو هولندا اللي كانت أكثر الصرامة في تقديم تأشيرات الدخول للأراضي الهولندية بشكل ملحوظ، وين تلقات 746,000 مطلب تأشيرة ومصادقة كان على 607,000، وبالتالي نلقاو عندها أعلى معدل رفض في المجموعة اللي يوصل 17.7%. بعد الدول هذه نلقاو سلوفاكيا هي من أكثر الوجهات سهولة في منطقة شنغن في الحصول على تأشيرة، وين بلغ معدل الرفض فيها أدنى مستويات وصل حتى 9.6%، يعني تقريبا على 100 طلب فما 9 ترفضوا و 90 ولا 91 وقع القبول متاعهم، وموافقة كما قلنا أكثر من 90% بالضبط 90.4% من الطلبات. ونلقاو كانوا سلوفاكيا تصدد قائمة الدول الأكثر ملائمة للحصول على تأشيرة قصيرة المدى، و ما هي
فمشكون هي بطبيعتها داخله في الاتحاد الاوروبي. دونك اذا كانت تاخذ انت فيزا لسلوفاكيا باش تنجم تمر منها لبقيه دول الاتحاد الاوروبي وتكمل في القائمه. نلقاو زاده رومانيا هي من الدول اللي عندها سياسه مرنه في تقديم التاشيره, وكيف كيف ايطاليا. ايطاليا قلنا 89.2% من الطلبات معد رفض 10.8%, ونلقاو حجم طلبات الكبير ونهج متساهل للغاية اللي تجي في رومانيا, وين تقبل 88.5% من الطلبات القنصلية. ومن بعدها نلقاو النمسا وسويسرا ولاتفيا, هي في قائمة الأكثر دول ملائمة للسفر. وتتميز النمسا لوتريش بنسبة قبول مرتفعة تصل 88.1%, ونلقاو سويسرا ولاتفيا تحافظ على معايير مماثلة ويعطيه التأشيرة تقريبا ل 87.5%, مع أن سويسرا عندها ان كادر سبيسيال. دونك هي موجوده في القاره الاوروبيه ولكن ما تتبعش كل شيء اتفاقيات شنغن, ولكن الفيزا شنغن وقت اللي تدخل بها لفرنسا ولا المانيا ولا غيره تمكنك من العبور الى سويسرا, وايضا فيزا سويسرا تمكنك من العبور الى بقيه دول الاتحاد الاوروبي. نلقاو زاده فما بعض الدول الاعضاء عندها معايير صارمه للغايه, مثلا مالطا اللي هي بجنبنا تحتل المرتبه الاولى كاكثر الدول صرامه وفي نسب الرفض المثيرة للاستغراب خلينا نقوله, على خاطر التود غفو بالنسبة للقنصليات المالطية توصل 38.4%. بعدها نلقاو بلجيكا بنسبة توصل 26.1%, مملكة بلجيكا. نلقاو إستونيا بنسبة 24.6%, البرتغال بنسبة 23.3%, وتقريبا الدول هذه ترفض في حدود الربع الطلبات اللي تقدم لها باش تتحصل على تأشيرة سياحية, دونك فيزا توريستيك ولا فيزا دافير دو تيب سي اللي مكنك من أنك تكون موجود على الأراضي الأوروبية 180 يوم على 360 تقريبا, يعني 3 شهور على 6 في الإقامة على أراضي الاتحاد الأوروبي.

0: متواصلين معكم في فواياج فواياج على جوهرة FM وجوهرة تي في، وكما قلنا لكم في أول البرنامج باش نحكيو على واقع القطاع السياحة اليوم في تونس والتحديات الكبيرة اللي نعيشوا على واقع الأيام هذه والفترة هذه بكل إيجابياتها وببعض النقاط السلبية اللي لابد أن نحطوا عليها أصابعنا ونحصروها كما نقولوا باش نحاولوا نتفادوها في الأيامات القادمة. الحقيقة فرحانين برشا أن اليوم نستقبلوا أن بروفيسيونيل دو توريزم، خلينا نقولوا كارير كبيرة لمدة أكثر من 25 سنة في قطاع السياحة في تونس وفي الخارج، تجربة تونسية مغربية إماراتية، شنو آخر كان منيش غلط، شنو آخر نقص أوروبية، مع سي محمد الجزيري اللي هو في الأساس مدير فندق في منطقة البحيرة في تونس العاصمة. طبعا نرجو نحكي شوية على الكارير متاعه. مرحبا بك سي محمد الجزيري ونورتنا بحضورك.
1: عسلامة سي وليد، شو حوالك؟ في الأول نشكرك على الاستضافة هذية ويشرفني باش نكون معاك. نقول
0: الحقيقة أنا حبيت يكون عندنا أكثر وقت باش نحكيو على ثلاثة محاور مهمة. أول حاجة باش نحكيو على محمد الجزيري، تجربتك في مجال السياحة والكاريير الطويلة هذية ما شاء الله في عديد الفنادق والمنتجعات اللي حكينا عليهم وباش نرجعوا لهم بعد شوية. حابين زادة نحكيو على السفر في حياة محمد الجزيري على خاطرك أنت زادة ولد التوريزم وحتى بحكم المهنة وخارج المهنة سافرت برشا، وحابين زي نحكيه على موضوع الساعة اليوم الواقع السياحي في تونس، السوق التونسية في ظل التحديات الداخلية والمنافسة الخارجية زاد الأولاد قوية برشا خاصة من جيراننا اللي نحكيه عليهم بالأساس. نحكيه على السوق المغربية، السوق المصرية، السوق الأوروبية زاد اللي في حد ذاتها هي كما إسبانيا وفرنسا وإيطاليا عندهم استقطاب كبير للسياحة الأوروبية والعالمية، وكل الإشكاليات اللي نعيشها على واقع الأيام هذه. نبدأ من النقطة الأخرى وبعد نرجع للأولانية
1: اللي تحب. مرحبا
0: سيدي. أوكي، خلينا نبدأ بالسياحة اليوم. كيفاش كانت السيزون حسب رأيك في موسم صيف 2026؟
1: الحمد لله المؤشرات لحد الآن تكون إيجابية، معناتها الستاتيستيك تكون معناتها مستقرة، معناتها كل شيء تبقى معناتها بارتفاع طفيف معناتها مقارنة بالسنة الماضية. هذا بالنسبة معناتها بين قوسين معناتها نقدروا نقولوا معناتها العنصر الإيجابي هو المداخيل الصيف هذه حتى 20 أوت الجاري. المداخيل السنة وصلت حتى 11 مليار مليون دينار. هذا هو معناتها مؤكد حسب وفق معايير البنك المركزي.
0: 11 مليار دينار.
1: 11 مليار دينار.
0: تقريبا 3.5 مليون أورو تقريبا.
1: حسب التقريب هذاك وحسب
0: الدولار صفر.
1: هذا الحد عندنا متاع 20 أورو.
0: اللي هو مقارنة مع مناول اللي فما إضافة.
1: بالطبيعة ارتفاع طفيف. أما تبقى إحنا خلينا نكونوا موضوعين بالمشهد السياحي هذا اليوم سي وليد، ما يكفيش معناتها باش يكونوا بالنسبة للأرقام هذه معناتها ما يطمنش باش يكونوا معناتها مداخيل، ثم عدة عناصر تكون هامة اللي هو معناتها بالأساس اللي باش نحكيو فيه اليوم هي تجربة السائح اليوم في تونس كيش يعيش وشنو الظروف اللي يعيش فيها.
0: احنا نحكيو على عمناو وقلنا اللي فتنا للأرقام تاع 2019 وكانت عنا قبل، كانت تتذكر في 2010 سنة قياسية نوعا ما وصلنا فيها ال 10 مليون و 11 مليون سائح. اليوم نحكيو على 11 مليون فتناهم بالنسبة ل 2025، ولكن ال 11 مليون هذوما مش 11 مليون سائح، هما 11 مليون عام تسجيل دخول للأراضي التونسية من سواح ومن أبناء تونس في الخارج والسوق الليبية والجزائرية فيهم. معنا
1: صحيح من جميع النواحي، هذا مع اختلاط مع في كل شيء، مع في مع الجنسيات وفي مع بالنسبة للأخوان الليبيين والجزائريين. ما ننكروش معناتها ثم ارتفاع معناتها بالبلدان العربية، معناتها ثم مصادر مؤكدة معناتها السوق السعودي تحسن، السوق الإماراتي تحسن، والقطري تحسن. فهمت كيفاش؟ تبقى معناتها نجم نقولوا ليبي والجزائري نزل شوي، ما عادش كيقبل الأمانة معناتها
0: نقص مقارنة بقبل
1: شوية.
0: فهمت؟ السوق الليبية ممكن للظروف الداخلية في ليبيا الشقيقة، والسوق الجزائرية مقارنة بعمناول فما كل لوكاسيون توريستيك اللي تبدلت او زاد لي ريستريكسيون على لي بوس اللي قاعدين يجيو، ولا تفهم الشروط لعبورهم من الجزائر لتونس.
1: صحيح، مازلت ما عنديش نسانو في سلطه الاشراف باش تمدنا بالمعناتها
0: بالارقام
1: وكل شيء بعد نعطيو، اما مؤكد معناتها اللي ثم انخفاض شويه معناتها في بالنسبه للسوق الليبي والجزائري معناتها. فهمت ثم فيما بقى معناتها السعوديين والاماراتيين والقطريين تحسنوا هذا بالنسبه للسوق العربيه، وهذا معناتها بالمناسبه احنا اللي باش نحتضنوا معناتها تونس معناتها عاصمه السياحه العربيه سنه 2027
0: ان شاء الله. تونس، نحكيو على تونس العاصمه او ولايه تونس. حكيت بك شوية على تجربة المسافر. المسافر على اختلاف الجنسية متاعه يحب يعيش تجربة مختلفة في تونس. المعاملة والتجربة متاع السائح الأوروبي ماشي كما السائح الروسي أو أوروبا السوق الأوروبية يعني الروسية والأوكرانية وغيره. وأيضا السائح العربي زادت التجربة متاعه مختلفة وعنده احتياجات ومطالبات أخرى
1: بطبيعة خاطر عندهم تقاليد وأرطالهم كلك سواء ما تحكت أنت. إحنا كي نمشيوا للعمرة ولا نمشيوا للحج ولا نمشيوا للإمارات في اللي في اللي في اللي في اللي فوار توريستيك نروهم كيش يتصرفوا كيفاش تقاليدهم معناتها سرتو معناتها بالنسبة للقدوم للفندق وكيفاش معناتها يسويوا معناتها تشيكين في الفندق معناتها لازم معناتها نحترموا تقاليدهم ونحترموا معناتها آرائهم وهما معناتها ناس طيبة معناتها فهمت كيفاش يحبوا معناتها خدمة معناتها سريعة ويخدموا معناتها فيها الجودة معناتها بالاسم
0: لكاليتي
1: اي لكاليتي سيرفيس هو معناتها فهمت
0: اليوم الكاليتي مازالت ماهيش او بوان ما تلبيش احتياجات السوق الخليجيه حسب رايك؟
1: والله ليه معناتها الامانه معناتها بصفه عامه اجماليا ثم اندماج معناتها بين الاطارات القديمه وثم معناتها اولادنا الجدد اللي متخرجين من المدارس هذوما نحاولوا باش ناطروهم معناتها في الاوبريشن معناتها في الملعب معناتها كي يبداو في الفنادق ولا كيف ولا يبداو في المطار وكل شيء تصير اختلاف بين ناس عندها خبره معناتها عاليه وبين ناس جدد والحمد لله معناتها الامور معناتها ماشيه في الامن نحبوا احنا كناس اللي معناتها خاطر معناتها نحبوا نطلعوا مديرين نحبوا نطلعوا كوادر هذا هو اللي حاجتنا به تونس توصلوا كيف انت كنت تحكي لي على السوق المغربيه وسوق مصر معناتها باش خاطر هما هربوا بينا الامانه
0: المغرب حتى موفى جويليا كنت نقرا بكري في الاستاتستيك فاتوا 20 مليون سائح في 7 شهور
1: صحيح خاطر افتتاحات نتاع فنادق وسلسله عالميه قاعده تصير معناتها بصفه متتاليه فهمت احنا هذا معناتها موجود البرنامج والاستراتيجيه 5 فنادق باش تحل في تونس العاصمه قريب بين 2026 2030 وكيف في الجنوب التونسي ما يخفيش معناتها لازمنا احنا نوصلوا معناتها نفوتوهم هما هذا بالخدمه والمثابره كيف ونخليوا الاستثمار نخليه ونفتحه للأمانة لازم نفتحه الاستثمار
0: فهم برشا شركات أجنبية تحب تجي دي ماركة ناسيونال طالبين يحبوا يدخلوا لتونس
1: وبلو حكيت أنا في عدة معناتها منابر أخرين لازم أن بصراحة تو مثلا في السوق الإسباني وصلوا معناتها يمشيوا في السياح من إسبانيا فهمت كيفاش تلموا اللي هما عندهم معناتها درجة كثيفة معناتها فهمت كيفاش احنا نحبوا هذوك من السوق الإسباني يتحسن اللي هما عندنا تو تعاقدات معناتها في شركات صحيح إن شاء الله يجيوا عندنا وكيف في لي بي سكوندينال معناتها يجيوا عندنا أكثر معناتها كيفاش كيف كنا قبل في التسعينات سي وليد
0: فهمت صحيح السوق السكندنافيه كانت ناشطه برشا في تونس فما هنا زاد اشكاليات اخرى عندنا البروبليم دو لايريان اللي يحط اليوم ولا ولا ولا يسبب عائق قدام مجموعه من الاسواق لي ليني الطيارات اللي مالوغوزمون الفلوت محدوده بالزوج شركات الوطنيه التونسيه اللي عندها
1: انت سي وليد حطيت صبعك على جرح
0: اي
1: ما تجيت في النقطه المهمه والبدايه
0: دونك يلزمها حلول
1: وبروكو با لوبن سكاي
0: هو
1: فهمت كيفاش محور مهم وقاعدين هما في البرنامج ما فيش
0: الحقيقه احنا فرحنا بال بال بال بال بال بال بقدوم الشركه المصريه اللي خدمت على الخط موسكو مستير وسان بيترسبورغ مستير كخطوه اولى ان شاء الله تتحل وتتوسع في مع شركات اخرى
1: صحيح ثم تاكيد رحلات تجويه باش تصير السنه القادمه اللي هي ليفول شارتير بين لندرا ومعناتها وتونس معناتها مرتين في الاسبوع فهمت وفي تعاقب بخلاف توزر هذيك نعرفوها من قبل تونس فرنسا فهمت ان شاء الله معناتها تعاقدات اكثر والربط الجوي زاد الربط الجوي يكون معناتها يكون ملائم باش الناس اللي جايين من بعيد والخليجيين هذوما ما يلقاوش صعوبات معناتها كلك سوا معناتها في الحقائب ولا في الشنط ولا يبداو معناتها يوصلوا امنين للفندق وبعد تعب هذاك خاطر رحلات تدوم اكثر من 4-5 سوايع بصفه عامه هذا هو اللي حاجتنا معناتها فهمت
0: تجربه المسافر سي محمد تبدا من بلاده من اللي يعمل لونجستريمون لومباركومون يطلع في الطياره نتاع شركته ولا شركه البلد اللي ماشي له معناها شركه سواء تونيسير ولا نوفالير ولا شركه منين هو جاي بعتالي الاكسبيريونس نتاع المطار اللي اليوم ولات فيها مشكله كبيره من ناحيه طاقه الاستيعاب والخدمات والجوده والكونفور اللي اليوم ولينا نلقاوه موجود في المطارات الخليجيه والاوروبيه وغيره اللي احنا ستاندينغ هذاك مالوغوزمون في عدد كبير من مطاراتنا مازلنا ما وصلنالوش ومن بعد تجربه النقل الداخلي اذا كان جاي وحده الترانسبور والربط ما بين المطار والاوتيل التاكسيات والكيران والترامواي والمترو وغيره ومن بعد التجربه داخل الفندق ومن بعد التجربه خارج الفندق في المجال السياحي شنو باش يلقى شنو لي زاتراكسيون شنو البرودوي اللي باش نقدموه له لين يعاود يرجع لبلاده
1: صحيح هذا هو معناتها البرنامج الكلاسيكي اللي يصير في بلدان العالم الكل بون للامانه باش نقولوا معناتها نشكر الناس اللي قاعده تخدم اليوم معناتها ثم معناتها او نيفو معناتها
0: ثم مجهودات كبيره هذا ما نشكوش فيه
1: او نيفو ديجيتال تحسننا وهذا سهل لنا معناتها الوسائل التنقل نتاع السائح او نيفو ديجيتال معناتها بالنسبه معناتها باش الطلب يكون سريع ومؤكد 100% تحسننا كثير معناتها مقارنه معناتها بالعشر سنين اللي تعداو معناتها كيفاش هذا وبعد احنا الناس تحس معناتها الكليون معناتها الناس لو كليون يروا كيف يقولوا معناتها الحريف هو ملك في الفندق معناتها لازم يوصل الناس تعرف اصحاب الفنادق والفنيين يعرفوا لو فات اللي جاي تخلي الكليون الفندق ما تعبوش تدخل له يعمل معناتها تشيكين معناتها يكون رابيد وافيكاس معناتها سريع ومتقن وتهزوا معناتها تو ديريكتومون فما تشيكين يصيروا في الغرف تصير معناتها نقعدوه ونجربوه حاجه في عقلنا وشنو هو الحجز نوعيه الحجز وشنو
0: وكل عطاء لو عمر فيش دو بوليس ومش عارف شنو هذاك الكل تو ولا جوزناه
1: بالديجيتال بكل شيء نبداو عندنا معناتها اللي قاعدين نخدموا عليها معناتها هذيا نصير نبدا عندنا البريفيرنس نسميوها بالعربيه هذيك الخاصيات نتاعو فهمت كيفاش اللي يتمنيهم الكلية عندنا كل شيء في الداتابيس في الاورديناتور من قبل ما يجي معناتها فهمت مبكر معناتها تشيكين يصير وديريكتومون نهزوا الغرف اما شنو كيف نقول لك من المطار ومن الفندق لازم المعلومه كامله تتعطى للحريف باش الحريف بعد يقول لك قلت لك وما قلتليش وكذا فهمت والبرنامج ها واش عندك وها وقت باش تاكل ها وقت باش تشرب ها وقتاش عندك معناتها اجتماع مع التور جايد نتاعك غدوه الصباح باش يزيد يفسر لك يعطيك المعلومه واحنا على ذمتك وها الارقام اللي تتصل بهم هذو هما المعلومات كي تكون شامله
0: هو بالنسبة للسائح اللي يجي لتونس عن طريق عن تور اوبيراتور العملية ممكن تبدأ أسهل في التريتمون نتاعها من أنه سائح جاي وحده قص وحده على بلاتفورم ولا على السيت ولا على البوكينج وجاي عمل ريزرفاسيون دوتيل سور بلاس ولا يجي يحب يريزرفي سور بلاس ويحب يلوج على الترونسبور معناها يعمل الكونفيكسيون نتاع الباركور نتاعو وحده لأنها تفرق في طبيعة في طبيعة السائح
1: فيها وعليها تفرق وما تفرقش خاطر الكليونات نتاع البوكينج نتاع السوشيال ميديا يخوفوا معناتها عندهم تأثير هو السائح مش عطيه يوصل تونس عطيه كيفاش يعيش في تونس كيفاش يعيش في تونس نوعية الخدمات تكون ممتازة يترقب فيها خاطر غدوة كي باش يروح لازم يعاود يرجع لنا وهذاك هو راس مالنا
0: ويعملها بيبليسيتي بوزيتيف في بلاده
1: وهذاك نجاح تونس في الموسم السياحي كي يرجعوا لنا ويقيمونا غدوة يشكرونا لأصحابهم لأصدقائهم وهنا تكون معناتها التقييم يكون معناتها إيجابي هذا هو اللي حاجتنا به معناتها فهمت باش يكون يصير معناتها بعد الإقامة معناتها فهمت كيف
0: اليوم تتصور أنه بطاقة الاستيعاب اللي عندنا وبالإمكانيات الموجودة نجموا نخموا في أسواق أخرى غير الأسواق الكلاسيكية معناها السوق الأوروبية معناها الكلاسيك احنا فرنسا ألمانيا إيطاليا إسبانيا جبدنا شوية على السوق الاسكندنافية مش ياسر كلاسيكية ولكن فما دوتخ مارشي اللي هما ينجموا يكونوا دي مارشي بوتنسيال للسوق التونسي حكيت على الخليج وما زاد المارشي الأزياتيك اللي هو مهم وعنده ان بوتنسيال دشاء عالي حان الوقت باش نفكروا في فتح الباب اللي معناها ونغزروا كونفينابلومون الاسواق هذه
1: هي موجوده استراتيجيه موجوده كل شيء تبقى كيف قلت لك نرجع لك فهمت هي الربط الجوي الجوي كي توفر السائح ما يبقاش وما عليهش وما يحبش يتعب هو عنده اسبوع نهار مشي ونهار جاي ديجا نحاولوا من السمانه فهمت كيفاش ما يقعدوا له 5 ايام
0: ما نجيش نعمل ترانزيت بخمسة وستة سوايع في مطار
1: فهمت هذا هو ما تبقى معناتها ابار الربط الجوي لازم احنا قاعدين نشوفوا فيه معناتها في الفوار ومزاره السياحه ومع كيف معناتها الصناعات التقليديه معناتها المعارض وكل شيء قاعدين نعرفوا بمنتوجنا ومعناتها بالفنادق نتاعنا تبقى لازم التاكيد خاطر في بعض الاحيان شنو الاشكاليه هو الاشكاليه في ناس تجي معناتها اخر لحظه معناتها فلان معناتها في لاست مينيت هذوك ما لازم ما يلقاوش اماكن يحبوا يجي خاطر اليوم الدنيا تبدلت وعوار في العالم الكل الدنيا مش مؤكده معناتها كي باش يجيك في جويلية يحب في ماي ريزيرفي في ماي لازمك توفر له انت معناتها الطائرات الموجوده فهمت اشتراك كيف عملنا مع العمره والحج ووفرنا وكذا سياحه دينيه معناتها بالاول نكملوا مع السياحه معناتها تاع البلدان هذوك ما نوفروا الطائرات ونكريو ونعزوا ونستقبلوهم وكل شيء حول الليل الامور تكون طيبه
0: ان شاء الله يا ربي انت اكيد حضرت في برشا معارض نتصور خاصه بالسياحه الجمعه داخله فما توب ريزا ان شاء الله كيف كيف في في في, في فرنسا وقت اللي يجيو دي تور اوبيراتور ولا مختصين في السياحه للستون تاع تونس على شنو يسالوا وشنو يطلبوا
1: هو اليوم للامانه معناتها صحيح ان تونس اليوم معناتها مش معناتها باش يحجز لك معناتها غرفه وفندق ولا باش يحجز لك اسبوع على الشاطئ هو يحب يجذب لك خدمه ممتاز يحب يجبد لك معناتها الظروف معناتها الحاجات الاساسيه في الفندق كنت موجود معناتها للامانه زاد معناتها لازمنا ان شاء الله يا ربي يكرمنا وتبعد علينا القصان الضوء والماء هذوما باش
0: هذا كنت تسرك عليه النقطه هذه
1: يحب السارح يتهنى في بلاده وما الامور احنا الحمد لله امور طيبه تو لحد الان ما نحبوش هذوما تاثر علينا مش ما تصيرش معناتها
0: هما صاروا دي كوبيور ظهر لي في بعض الوحدات الفندقيه بالنسبه للضوء في السيزون هذايا
1: صارت في الحمامات في سوسه في تونس العاصمه أي. فهمت هذوما تاثر شويه خطر علاش هما تو لازم نلقاو الحل فيهم معناتها مش اوكي مش معناتها بالنسبه معناتها هذوما القصان الضوء معناتها عطب تقني وبس لازم نشوفوا الحل ونعطيو معلومه للحريف وقت باش يرجع وكيفاش ونتفاداو الله لا يقدر خاطر ثم منتجعات كبيره فيها عده معناتها غرف ومتفرقه لازم نقراو الله حاجات طارئه في المصاعد في كذا لازم نعملوا لها معناتها برنامج كامل في السنه القادمه خاطر اول مره نصير تحب ولا
0: اول مره بالطريقه
1: أول مرة
0: هذه
1: نعيشوها والمولدات الكهربيه اللي عندنا كل في اللوطه معناتها في كلكسوا في الريسبشن في كلكسوا في معناتها في المطاعم ما عندناش في البيوت الفوق حتى الماء يقص على ساعه ما يطلعش ثم في بعض الاحيان
0: مشكله خاطر لي بومب عادش يمشيو دونك ما تنجمش تدفق الماء
1: اليوم لازم نحطوا اليد على الجرح ونزيد ونبنيه في البنيه التحتيه ونقويها ونتلم الشمل والمهندسين تعاود ترجع حتى معناتها كان ثم تحسنات في فتره الركود هي في الشتاء باش عام الجاي ان شاء الله ما انت ما يصيرونيش الاخلالات هذوما سي وليد
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله احنا توا في الاغيير سيزون باش ندخلوا في البارتي ولا في الوقت التوقيت نتاع الباس سيزون وفي الباس سيزون زاد فما اشكاليه نتاع انه برشا ديزوتيل اللي مالوغوزمون يسكروا باش يضغطوا على الشارج ويخرجوا اليد العامله الموسميه ويبداوا يحضروا في رواحهم نوعا ما انه باش يعاودوا يحلوا في شهر مارس ولا افريل دونك ديما فما ثلاث اربع شهور اللي تضعف فيهم الخدمه في الصيفيه كيفاش تشوف اليوم ربما السبل باش نخدموا على البارتي نتاع الباس سيزون وربما نبحثوا على اسواق جديده اللي نجموا ندعموا فيها السياحة الشتوية كما سوق أمريكا الشمالية سوق الكندية البلدان اللي الطقس يوم يولي ياسر بارد ويساعدهم ويولوهم الطقس متاع تونس مثلا
1: هي الأمانة معناتها حكينا فيها قبل عدة مرات ومعناتها وصلت الأشراف لكل شيء والفنيين وكل نعرفوها طبيعي جدا في كل معناتها جهة كلك سواء في تونس العاصمة ولا في الحمامات في تبرقة في الجنوب فما وتلة تسكر هذيك فرصة اليوم شي يحسنوا خاطر ما تجمش أنت تسكر وباش تحسن ولا باش تصلح ولا حاجة والحريف ساكن بارتي ما يتقلق
0: بيان سور أكيد
1: ما لازمناش نحطوا فهمت لازم نكونوا شفافيين هذه من ناحية ومن الناحية الثانية ثم ناس معناتها ثم معناتها فنادق أخرى نخدموا قاعدين احنا بالعكس هذه فرصة ثم عندنا التوجهات نتاعنا في السياحة الرياضية في السياحة الاستشفائية معناتها في كامل التراب التونسي وعندنا مياه البحر والناس تجي هنا وثم معناتها نوعية نتاع جنسيات تحبت تجي مثلا في نوفمبر ديسمبر وكل شيء مش كثير اما ان شاء الله تو قاعدين ناس معناتها من بنزرت للجنوب قاعدين ناس تزيد وقاعده تستثمر باش يعملوا معناتها هي سونتر ميزون فور معناتها فهمت كيفاش فيه معناتها كلك سوا قاعه رياضيه معناتها كلك سوا في ثم معناتها لي مساج كلك سوا سونا حمام كبير عربي تونسي كيف فهمت كيفاش هذوما يساعدوا للحريف باش يجي ما يقعدش في البيت ولا ياكل برا ولا تبدا طقس بارد يولي يستغل هذوما معناتها الحاجات الرياضيه ولا يستغل كيف كيف زاد الفو معناتها بارتيسيبي على لي زيفينمون زاد معناتها ثم النوعيه نتاع
0: يحبوا على ايفنتس
1: نتاع كيف ما قاعده تصير في تونس العاصمه علاش ما نكملوش بها في الشتاء
0: الحفلات الكبرى المعارض الكبرى
1: حتى الحفلات الخاصه النوعيه نتاع غناء خاص نوعيه نتاع اكله خاصه هذه بالمشاركه مع معناتها مع البلدان العربيه مع السفارات في تونس وكل شيء نجيبوا كنا نعملوا معناتها جاسترونوميك معناتها نتاع البلاد هذيك ونستدعوا الناس ونحطوا ونعملوا لهم دي بروموسيون هكاك تصير معناتها
0: لمش الخدمه لمش عملوا خدمه والخدمه على طول سي محمد انت خدمت مع معناها في عديد الوحدات الفندقيه مع ديزوتيل اللي يتبعوا ديشيل انترناسيونال كيما الهيلتون كيما راديسون بلو وغيره اكور وغيره ومع ديزوتيل اللي هما سي دي مارك لوكال شنو الفرق؟
1: والله ما هو كي تجي تشوف الفرق، مش الفرق هي في الاستمرارية. أما معناتها ثم للناس اللي بس عليها في تونس عندها وتلة وقاعدة تصرف ودمها وعندنا في وتلة من طراز عالي، ما تلقاهمش لا في فرنسا لا في
0: صحيح، وممكن خير من ديشان انترناسيونال
1: كلش أشرقت الأنوار. ثم عندنا هنا منتجعات في تونس من ناس تفتخر بها وتقول بها، معناتها فهمت
0: صحيح.
1: فهمت كيفاش من المارك، فهمت صحيح ان قاعدين ناخذوا معناتها في أسامي وكل شيء، هي هذيك معناتها خاطر معناتها عدة غيات مالية وكل شيء ما يستعملوا الأسامي. أما احنا عندنا فنادق
0: أسامي، تحكي على الأسامي العالمية،
1: الأسامي معناتها ناخذ اسمه برا ساعة ساعة في بعض الأحيان، أما هو تلقاه معناتها
0: شيخو فرانشيز
1: شيخو ومعناتها والجيستيون معناتها تونسية، معناتها
0: كيفاش
1: ياخذ الاسم يحبوا، خاطر في السوشيال ميديا مالوريزمون في البوكينج في تريب ادفايزر كلمة ماريوت، كلمة ما نحبش نعمل
0: ماريوت هيلتون شيريتون راديسون بلو ما عرفش انا
1: تجذب الناس وكل شيء. أما ثم اللي يحتمل هو معناتها الأمانة، معناتها نحكي معاك تعرفني أنا صريح
0: أي بطبيعة، هذا المطلوب
1: فهمت، هو معناتها الفايدة للخدامة التوانسة تساعدنا خير الماركات الأجنبية عليه، خاطر بصراحة معناتها ثم معناتها هي إدارة، معناتها إدارة فردية، معناتها إدارة واليوم تخدم هنا غدوة يبعثوك مثلا المغرب، غدوة يبعثوك لهذيا.
0: أوكي معناها فماك الروتاسيون بالنسبة للمانجمنت معناتها.
1: هذه من ناحية وللأمانة تعلم حاجات أكثر معهم هما لا فورماسيون اللي هو ناقصنا، معناتها هي معناتها عندهم دي سونتر أكاديمي العام 12 وهذا اللي قاعدين نخدموا
0: ديما، فما تكوين مستمر،
1: تكوين مستمر من الرسكلة نتاع الخدامة كصغار باش نوصلوهم كل ما الافكار تصير من الرؤساء الاقسام ومن الناس اللي قدموا ولا يجيو دي كابينيت جديد يعطيهم ديما، معناتها بالنسبه للشركات الاجنبيه كل هذه معناتها في
0: الستاندار
1: نتاعهم، فهمت كيفاش؟ احنا في تونس ناقصين شوي،
0: لكن
1: نوصلوا نحسنوا هذه نفوتوهم، فهمت كيفاش؟ خاطر احنا خاطر هما فما حاجات في ماليه هما قاعدين يقرنطوا وينحيوا من لحمهم ودمهم، احنا ليه احنا مولي المولي يعطي ساعة ساعة يهبط لك كعبة حوت سبادون مليون في وسط البيفي اللي ما تلقاهاش في حتى وتيل،
0: صحيح
1: يدلل معناتها يحب لي جاست اللي سوران ايبانوي ومفرهدين وياكلوا
0: بالدار سي ان بلوس
1: معناها اللي في كروشه
0: مسيوي صحيح
1: هو معناتها
0: مي زاد لابور نتاع لي مارك انترناسيونال تعطي اون سيرتين معناها ايماج دو مارك للتوريزم في البلاد هيك، وتعطي نوع من الثقه زاده لو فات انك انت تحل موقع من المواقع كيما بوكينغ ولا غيره وتشوف لي زونسي انترناسيونال موجودين، مش عارف انا في تونس العاصمه ولا سوسه ولا مستير ولا جربه ولا غيره، تعطي نوع نتاع كونفيونس طمأنة للكليون في الكاليتي دو سيرفيس والخدمات، يقول لك مادام فما الماركه هذه والماركه هذه موجوده او العلامه هذه والعلامه هذه سيت بون سيني بالنسبه لي. ابار انه فما لي غون فواياجور اللي عندهم لي بروغرام دو فيديليتي ويساعدوا انه يمشي، اذا كان حكيت بك على اكور يقول لك انا نمشي لا ويليا اكور جو مو سون بيان ونجم نزيد لي بوين على الكونت نتاعي.
1: صحيح سي وليد، لي براند هذوما بالنسبه معناتها معناتها عنده قدره تنافسيه كبيره في العالم الكل، معروفين فهمت كيفاش، وتعطي شحنه للحريف باش يحبوا معناتها اللي سماك غناك متفاهمين هذه فيها. اما كي نجي انا نرجع، احنا ما نقارنش بروحي باوروبا، ديما نقارن بروحي بمصر وبالمغرب. احنا في المغرب مثلا ثم شركات اطلس معناتها الناس تجري باش تحجز فيها ما تلقاش فيها مكاكن في الصيف. خلال تجربتي الاخيره معناتها في السنوات الاخيره في المغرب شركة أطلس عدة شركات أخرى معناتها لوكال معناتها فهمت
0: هي محلية
1: الناس متفلتهاش وفيها خدمة من جودة عالة ومنتجعات معناتها في دي بلاس معناتها كيكسوا في مراكش في قدير ولا حتى في الدخلة معناتها ناس كلها لوكال.
0: والأسواق اللي تتعامل معها شنية بالأساس؟ يعني السواح من يجيو
1: من كل علاش نرجعوا للمكان، هو الربط الجوي عندهم المطارات، في كل مدينه عندها مطارها ديريكت،
0: مطارات
1: عندها مطارها اكادير عندها مطارها، فما كيف مراكش عندها مطارها وكازابلانكا تعطي على الرباط زاد كيف
0: والرام الريزو نتاعها كبير،
1: والرام الريزو نتاعها بي والبينيفيت فيها سكاي وورد وكذا مش سكاي وورد
0: لا لا لا الاليونس
1: الرام
0: وان وورد رام
1: لا مش رامون والله لا الله محمد رسول الله
0: عطون ذكروا البروجرام نتاعها
1: هذيك هي معناتها تعطي شحنه للحريف شيء. احنا التونسيين عندنا فيداليتي وكل شيء موجود وكل شيء وتحسننا ما تحسن،
0: ولكن ماشي في حل ماشي في في في ما فماش اكور بتاع حلف دولي.
1: احنا تكترى نوفالير معناتها مصلي على النبي، فهمت كيفاش؟ كي تجي تقارن نوفالير مشيت ماشيه بالكدا ان شاء الله تونسير كملوا نمشيو
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. هذا اكيد المانجمنت يكون كان ايجابي على الـ على الـ على الـ السوق التونسيه. اليوم فما زاد السواح من نوع اخر اللي ما

0: تعرف
1: تقول لي خلص وتعدى
0: شنو اللي تحب كذا يحبوا با دروا ليرور فهمت كيفاش وكيف كيف معناتها احنا نشكروا معناتها المسؤولين الامريكيين اللي في تونس قاعدين يساهموا زاد كيف كيف معناتها باش يجيبونا سواح وسفير الامريكي قاعد يخدم هذا ويروج بالمنتوج وكل شيء كفرت صحيح قبل فهمت كيفاش تبقى ان شاء الله معناتها تصير تبادلات بين تونس وبين امريكا فهمت كيفاش زاد والسوق الكنديه نحبوها تجيب حدانا
1: كيف كيف اللي قاعده تتحرك بالكدا السوق الكنديه سورتو في العامين الاخرين مشات بالكدا بالكدا سورتو في الـ في الـ في السيزون نتاع نتاع نتاع الشتاء من جمله التجارب نتاعك كانت عندك تجربه مختلفه نوعا ما في فتره معينه في الامارات العربيه المتحده وكنت عديت اون اكسبيريونس بروفيسيونيل نتصور انتريسونت نحب نسلك عليها كانت في برج العرب اللي هو واحد من ليزوتيل معناها سي ان ميت خلينا نقول في الموند دو توريزم كيفاش كانت الاكسبيريونس؟
0: والله بالنسبة لي أول تجربة كانت لي الحقيقة متاع ربي انترناسيونال هي برج العرب في دبي اللي هو اللي يتابع شركة جميرة عندها
1: جميرة
0: عدة منتجعات في العالم وكل شيء برج العرب هو معناتها من الأوائل متاع الفنادق سبع نجوم اللي صارت في معناتها في دبي قبل وقت الفترة الانتعاشة اللي صارت في دبي معناتها كانت نجيو معناتها شخصيات كبيرة رؤساء دول يجيو ديسبار
1: وقت بنيان دبي كاريمون معناتها دبي مازالت ايمرجنت وقتها في تنبك
0: الايمرجنت نتاعها قبل ما يعملوا المترو قبل ما كل شيء فهمت وبعد حلوا الاتلانتس وحلوا الاميريتس اللي ما في عدة فنادق اخرى في النخلة وكل شيء اما برج العرب هو يمتاز القيمة الموقع نتاعو جاي في وسط البحر اول حاجة وثاني حاجة الخدمات من طراز عالي وعنده معناتها في الليلة محمد صلى الله عليه وسلم الحانات نتاعو والمطاعم نتاعو في مطعم تقولش عليك في
1: اكواريوم
0: في اكواريوم تهبط له بالاسانسور يهبط فيك وسط الماء ولي زاكواريوم باللي روكان يبداو دايرين بيك ثم معناتها عدة دي تريك تقولش
1: عليك ولي روم تاع الدروج مغطيين بالذهب
0: تقولش عليهم مغطسين بالذهب
1: هما
0: نوعية خاصة اون بلوس زاد الجمال نتاع المنظر نتاع الالوان وكل تقوش عليها لوحه ملي تدخل في الريسبسيون وانت ماشي باش تعمل كاس شاي كل شيء تلقى الماكله البنينه تلقاها فهمت كيفاش الخدمات من طراز عالي ثم ناس اللي معناتها لاباس عليها تحب تجيب الهليكوبتر تهبط بالهالي باس
1: اي عندهم
0: تسكن ديريكت كيفاش وكل هذه سويت معناتها غاديك تصير معناتها حتى معناتها حفلات كبيره واحد هذا هو باش يمتاز بالجرب اما تو تقدمنا شويه ولاو عده فنادق في الخليج كيف معناتها برج العرب وكل شيء اما ديما يفقد برج العرب قيمه ثابته في دبي
1: حاجه اخرى بالنسبه للتجربه من النوع هذايا هو ابار لوتيل والامبلاسمون نتاعو كيما انت قلت الاطارات الموجوده فيه تلقاها من عديد
0: دول
1: 99 جنسيه معناها فما حتى دو بوان فيو نتصور في تجربتك الشخصيه والمهنيه لو فات انه تتعامل مع جنسيات مختلفه من العالم سانغيشي ليكسبيريونس بروفيسيونيل اي بيرسونيل في نفس الوقت
0: هذا هو نحكي لك غاديك احنا كنا بدينا في العلاقات العامه نخدموا بحكم نحكي لغات وكل شيء دينا في العلاقات العامه يجيونا كل ياخذونا من كل ديبارتمون من كل قسم اي عندك شي فكره انت اليوم نحبك ما تعرفش قول هنا في وسط الناس كبار معناتها في يعطيوك فرصه تولي يحبذوك في الخدمه تولي معناتها كي
1: تحس روحك فاعل
0: كي يصير التقييم كل ثلاثة شهور نتاع كل خدام غاديكا ما تنجمش تقعد ما تقدمش في حاجه ما تنجمش تقعد بعد سنه ولا سنتين ما توليش اطار معناتها شي حشومه فهمت حتى كي معناتها بالانجليزيه بيبل كراي تو ليف برج العرب سي برج العرب وانا مال مشيت معناتها خاطر مشيت لكروازير توريستيك في امريكا وكل شيء
1: اي مشيت للكاريبيين
0: يحصل لها شرف تخدم في برج العرب وثم توانسه ثم توانسه خدموا معايا ونجحوا كيف كيف فهمت
1: ثم نزلاء توانسه
0: اي ثم نزلاء توانسه يجيو على ليله
1: مثلا يجيو يقول لك نعمل اكسبيريونس نتاع برج العرب
0: ليله وعلى البوكينغ تلقى عنده لي بوان وكل شيء فهمت يجي على ليله فهمت كذاش ثم توانسه يعيشوا معناتها مصلي على النبي معناتها في العالم الكل
1: عنده امكانيه باش يدخلوا
0: يجي تفطروا برا خاطر انت تو تدخل بيت الحمام قبل بيت الحمام غاديك معناتها نسميوه في سال دو با يحطوا مثلا ايرميز دون لو تون يحطوها بارفان او دو تواليت وكل شيء
1: في اللي سال دو
0: في السوش كامل تهزه بلاش تابع للاقامه
1: اوه
0: اي وفهمت وقتها مازلت كي خرجت ايرميز معناتها
1: اي لي برودوي نتاعها
0: 2006 2007
1: داكور فهمت الوقت يزرب ياسر مالوغوزمون حبيت نحكي معاك زاد على الاكسبيريونس في لو مون دي كروازيير خدمت في واحدة من أكبر وأهم الشركات في العالم
0: رويال
1: كاريبيان اللي كانت تخرج بالأساس من شرق الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل دي تورني أن بو باغتو دون لو موند مي سورتو في جهة الباهاماس وغيره كيفاش كانت الإكسبيريونس؟ إكسبيريونس ديفيرونت في الموند

0: توريزم.
1: والله بالنسبة للسفن السياحية هو معناتها تحس معناتها تخليك تخدم حياتك للخدمة وتحب الخدمة، غاديك تخدم 5-6 شهور ما غير كونجي معناتها ما غير نهار أوف، صباح عشية، وكي تبدأ تخدم بالقدال الحاجة الامتياز يخليوك تعدي عشية ولا ليلة. عندنا معناتها خاطر عندنا ليلة في الأسبوع يعمل أوفر نايت الباتو يخليوك تخرج برشا، يعطيك عرفك كي تكون أنت خدمتك متميز وناجح في خدمتك يخليوك تخرج تسهر تكتشف المكان. طابت في إيطاليا، طابت كلك سوا في بورتوريكو
0: بالباس ماريتيم،
1: فأنت والمكان اللي يمشي فيه السفينة يخليك تخرج تكتشف. وناس اللي تخدم مش على الراتب غاديك يخدموا بشي راد الدنيا pour découvrir le monde
0: pour l'expérience
1: اي ويتعلم ويشارك لا بوليفالونس معناتها فهمت في كل شيء معناتها في كلك سوا ما تخدمش في الريسبسيون برك تخدم في المطعم يعطيوك فرصه تحب تشارك في لي زاكتيفيتي مع الصغار مع الكبار
0: اي دونك سي سي سي سي معناتها travail polyvalent
1: بوليفالون هذا هو فهمت وتشوف جنسيات العالم الكل ويعلمك تقيد كل شيء اللحظه اللي يقولها الحريف لازم تتقيد فهمت خاطر هذيك لازم الجيست لوج نتاعك يكون موجود والرابيديتي ما يقول لك ساعه ساعه في بعض الاحيان يقول لك قديش الوقت راني قلقت لازمك تقيدها فهمت ما تعرفش عليا هذيك فادت عمل المشكله خاطر يخافوا ما تفهم تصير دي زانسيدون في بعض الاحيان فما حوره في يسخن يهز يلوح روحه
0: تصير هذه صافي
1: يحبوا يعرفوا يتبعوا الكليونات كيفاش يجي وعلاش ويبوك واحد يشكي ولا حاجة تصير فيها معناتها
0: كومبنساسيون
1: لا تصير فيها لازمك انت كيفاش ترضيه لك
0: اوكي لازم تلقى الحل داكور
1: الفولو اب والسويفي معناتها لازمك تتابعه وتشوفه بعد راضي بك اللي انت اعطيته له ولا لا كلك سوا عشي زيت كلك سوا تحط له فلوس شوية في الكونت نتاعه كلك سوا معناتها الفليجة نتاعه تكسرت في الاريفي لازمك
0: تبدلها له وتعمل له ابجريد تعطي دي سيرفيس
1: النقاط رايح دبش وكيفاش انت باش تتصرف معاه يولي اللي يدخل معناتها كيفاش باش يقيمك ويكتب تبع عليك ويولي يرجع هذيك هي تسمى العضويه نتاع نتاعهم
0: الحديث معك ممتع ولكن السؤال اللي باش تخدم به خاطر الوقت وفي احنا نحكيو ديما في فواياج فواياج وانت سافرت برشا شنو هو الفواياج دو ريف بالنسبه لك او لا ديستيناسيون دو ريف
1: والله الحمد لله ربي كرمني عملت معناتها حجه ان شاء الله نمشي ديما عمره للبيت رب معناتها المكه خاطر السياحه الدينيه فيها بامتياز وقد ما تمشي وتشوف معناتها
0: وفيها الجميرة
1: فيها جميرة فيها جميرة في جبل علي ما شاء الله اللي براند الكل موجودين معناتها السعوديه تقدمت نحب نمشي واحد معناتها الدعاء غاديك سورتو في فصل رمضان ولا في الحج فما مواسم تخول لك باش تمشي سورتو مع العائله ولا حاجه حاجه من تيران
0: حاجه ما حاجه ممتازه غير غير غير البقاع المقدسه فماشي وجهه اخرى في العالم
1: فما اسبانيا برشلونه قريبه حتى الناس بصفه عامه معناتها
0: لا انت فماش ديستيناسيون دو ريف فماش بلاصه اللي تحب تمشي لها وما زلت مشيت لهاش اسبانيا نصورك مشيت لها
1: مشيت لها برشا برشلونه تعجبني برشا ان شاء الله بوركو با فما اماكن في اسيا ما زلت ما مشيت لهمش بعاد معناتها جزر مشيت البوكيت في معناتها في تايلاند وكل شيء فهمت ما نحب نمشي ثم اماكن في اسيا ما زالوا بعاد نحب نكتشفهم
0: ان شاء الله
1: هونغ كونغ كذا كذا وربي ان شاء الله يعطينا الصحه والعافيه
0: الصحه والعافيه والعمر والفلوس ورضاية الوالدي
1: كنا نحاول باش ننجحوا
0: ان شاء الله يا ربي شكرا لك سي محمد الجزيري نورت بحضورك كنا فرحانين برشا حاضر بحثنا حكينا معاك على واقع السياحه اليوم في تونس والافاق نتاعها ومعاك نوصلوا لخاتمه لقانا اليوم ميرسي اللي تبعتونا بعد شويه موعدنا مع اخبار الاربعه ونمشيو ديريكتومون مع ليكيب سبور وبرامجنا اكيد مازالت متواصله على جوهرة اف ام وجوهرة تي في في الامان باي باي
1: بارك الله فيك
2: كل نهار جمعه سافر وانت في بلاصتك سافر وانت في بلاصتك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهرة فم على جوهرة
3: فم برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
4: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
5: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
6: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
7: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام
8: تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى.
9: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبلها،
10: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 5 سبتمبر الحالي لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية العمومية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. وتشمل الترشحات التي يتواصل تقديمها إلى 10 سبتمبر الحالي الطلبة المقيمين بالإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، على أن تعطى الأولوية للطلبة التونسيين المقيمين بالأردن. الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية بإجراء 616 تدخلا، من بينها 186 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات. وتتوزع هذه التدخلات وفق بلاغ لوزارة الداخلية إلى 93 عملية لإطفاء الحرائق و186 تدخلا في مجال النجدة والإسعاف بالطرقات و324 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، إضافة إلى 5 تدخلات على الشواطئ و8 عمليات في مجالات مختلفة. دوليا، قال مسؤولون اليوم أن وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية سترسل قوارب إلى القنال الإنجليزي وبحر الشمال للمساعدة في البحث عن المهاجرين وإنقاذهم، وذلك بعد أيام من لقاء زاعمي فرنسا وبريطانيا ومناقشتهما ملف الهجرة. الخزانة الأمريكية تعلن أنها بصدد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات، وتواجه إيران حربا اقتصادية متصاعدة تتجلى أثارها في الداخل عبر ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تراوحت بين 80% و100% لبعض السلع، بالتوازي مع تراجع قيمة العملة الوطنية بأكثر من 6% خلال أسبوع واحد. ختاما، انتشال شخصين على قيد الحياة اليوم من نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في نيبال بعد 9 أيام من فيضانات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 وفقدان 5600 شخص.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
11: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
12: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
11: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
12: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
11: اس ام اس على 85 990.
12: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربعة وثمانية دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا، رفقكم حتى للسبعة متاع العشية. متابعتنا للموسيقى التظاهرات كيل عادة حاضرة ثلاثة سوايع كاملين، كيب كاملة تكون معكم إن شاء الله. منير إسماعيل في الإخراج، مرحبا ياسمين جديد في الديجيتال، أهلا وسهلا سعاد في الستاندار، أمين الميلادي معكم من قدام ميكرو الدنيا. وما في عشية اليوم زادة بشكون بارسيلمون كروية، خاطر بشكون حاضر معنا إن شاء الله أنيس الذوادي في متابعة مباراة الترجي الجرجيسي في إطار كأس الكونفدرالية الإفريقية. أنوس أهلا وسهلا.
3: مرحبا أمين، تحية ليك، تحية اللي تابعوا فينا الكل على جوهر فم تي في. في الحقيقة ممثل كرة القدم التونسية الترجي الجرجيسي اللي يلعب في استاد الطيب لميري بصفاقس، بما أنه استاد عبد السلام كزوز والاستاد في جرجيس ماهوش مؤهل حتى لاحتضان مقابلات البطولة. ترجي جرجيس يلعب في جربة ميدون، دونك التجأ أنه يلعب خارج جرجيس واختار ملعب الطيب لميري بصفاقس لاحتضان مقابلته ضد ديامبرز السنغالي. الفريق هذا اللي متأسس عام 2003، فريق مغمور لكن عنده إمكانيات كبيرة. حاليا المقابلة بدأت، ونذكر أنه أول فريق يطلب من فريق آخر وجماهير فريق آخر أنها تكون حاضرة وتشجع. هذا اللي قام به رئيس النادي حافظ طالب، رئيس ترجي جرجيس، اللي نشد جماهير السي اس اس أنها تقف مع جمهور ترجي جرجيس في المقابلة هذه. وشفنا حتى زيارات متاع رؤساء سابقين للسي اس اس، حضور زادة لرؤساء متاع فرق موجودة في صفاقس، عقارب، قرقنا، تقدم سقيت الدير، لافتات تساند في ترجي جرجيس، مع لافتة أخرى ممتازة اللي هي وقوف جمعية اتحاد بن قردان، واللي كان الشعار بتاع بن قردان مع شعار منطعة ترجي جرجيس في المقابلة ذي. المقابلة فيها حضور جماهيري محترم، توفير تذاكر الجماهير السي اس اس بسعر رمزي 10,000، مع الجماهير اللي تنقلت سواء من جرجيس وجربة وغيرها من مختلف المدن القريبة. النتيجة هي 1-1 إلى حد الآن، بما أنه فريق السنغالي كان فاجئ فريق ترجي جرجيس. الحاج جي بي ديالو كان منذ دقيقة 13 العملية الأولى كانت بعيدة على مرمى الشرفي، والعملية الثانية تمكن ديالو من افتتاح النتيجة تقريبا بنفس الكيفية متاع العملية الأولى اللي ضاعت، دونك استغل الجهة اليسرى لدفاع فريق ترجي جرجيس. ثم خليل القصاب منذ دقائق تقريبا دقيقتين يعدل النتيجة بتصويبة قوية لترجي جرجيس، والنتيجة 1-1 تقريبا، بدينا نقرب من 40 دقيقة. نعطيكم التشكيلة اللي بدأ بها ترجي جرجيس في مقابلته بقيادة مدربه منصف مشارك في المقابلة، اللي نذكر ترجي جرجيس ده يرجع للمسابقات الإفريقية بعد 20 سنة كاملة. دونك سيف الدين الشرفي في حراسة مرمى ترجي جرجيس، كيف نلقاه في التشكيلة كل من اللاعب ديالو اللي موجود في التشكيلة، أو توري، صادق، سامبا ديوف، آدم الطاوس، مختار بن زيد، دافيد، حمودة جرتيلة، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وكيبا سوي. وكان قريب برشا حمدي العبيدي من ازدواجية انه يسجل بكري شوية. دونك تقريبا 40 دقيقة والتعادل هدف مقابل هدف بين ترجي جرجيس وفريق ديامبرز السنغالي، في انتظار غدوة ان شاء الله شوتينغ ستارز يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من 4 متاع العشية، والسبعة متاع العشية النادي الافريقي يستضيف الجولي بالمالي. ونذكر الترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الاول.
2: شكرا لك نيس، يعطيك الصحة. طبعا في متابعة إن شاء الله متواصلة إن شاء الله مربوحة للترجي الجرجيسي وكل ممثلي الكرة التونسية في الكؤوس الإفريقية سنة 2027 و2026 بطبيعة الحال، وإحنا ديما في متابعة معك. يلا الانطلاقة تكون مع الموزيكات وتسويت، جينا مع بيه سلطان على جوهر.

0: نرجع معكم من جديد في بايل. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نحكي على تظاهرة رياضية إن شاء الله بعد شوية. ما قبلها نرجع مع أخونا أنيس الذوادي مع نهاية الشوط الأول مباراة ترجي الجرجيسي والفريق السنغالي. ما حفظتش اسمه الحق.
1: ديامبرز
0: اسمه؟
1: ديامبرز السنغالي. دونك ديامبرز ترجي الجرجيس في ملعب الطيب الأميري نهاية الشوط الأول على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. ديالو كان سجل للفريق السنغالي دقيقة 13 وخليل القصاب عدل للترجي الجرجيسي في الدقيقة 35 نهاية الشوط الأول في هذه اللحظات في انتظار انطلاق الشوط الثاني. المهم بالنسبة للترجي الجرجيسي إن شاء الله ما يقبلش أهداف أخرى، يحاول يسجل أكثر أهداف، ونعرفوا خاصة أنه ديبلاسمون باش يكون للسينيغال، يحاول أنه يطمئن على النتيجة من هنا، دونك باش ينجم على الأقل يكون في الدور التمهيدي الثاني. هذا متمنيه بالنسبة لترجي جرجيس اللي في الحقيقة تقريبا فما إجماع كبير أنه الفريق هذا محبوب في تونس، وشفنا حتى التضامن بتاع الأندية الكل اللي كانت واقفة معاه من خلال مقابلته هذه، وقدم منافس اللي هو كما قلت ديامبرز النيجيري اللي هو متأسس عام 2003 لكن سوفور متاع أكاديمي. دونك فما برشا نجوم من السنغال، ونعرفوا ليز أكاديمي في السنغال قاعدين ينشطوا، ونعرفوا الكرة السنغالية زادة قاعدة تقدم خاصة في الشباب. ومردود أول شوط أول ممتاز بالنسبة للفريق السنغالي، دونك لازم ترجي الجرجيسي يرد باله في الشوط الثاني.
0: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة. طبعا ترجع وحدنا إن شاء الله في أي وقت وين ما يكون فما مستجدات في المباراة هذه، في انتظار بقيت المباراة إن شاء الله ينورونا، إن شاء الله يكون تكون النتيجة إيجابية للفرق التونسية اللي تمثلنا في الكؤوس الأفريقية كرة القدم. 4:23 دقيقة موسيقتنا تتواصل مع سميرة سعيد وبعد شوية يا روبي.
2: بايلا بايلا

0: تامر حسني على جوهر اف ام هرمون السعاده، ان شاء الله ديما موجود وان شاء الله ديما في العالي اللي معانا. نوصلوا للاربع وستة وثلاثين دقيقه، هرمونات السعاده، الرياضه، الفرحه، الكل تنجم تتحير وتنجم تكون موجوده في تظاهره باش تكون غدوه تحت شعار المشي في الماء دواء. غدوة في بوجعفر سوسة تظاهرة نظمها المرصد الوطني للرياضة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة ومنظمة الصحة العالمية مكتب تونس. هي تظاهرة رياضية تحسيسية ومفتوحة للعموم، يظل الشعار متاحة وعنوانها يترجم كل شيء، المشي في الماء الدواء. وهي تظاهرة الهدف متاحة التنفيذ اتفاقية صحيح، ولكن الهدف هو مكافحة التبغ، مبادرة الحوكمة الحضارية من أجل الصحة والرفاهية. تظاهرة كيف ما نفهم وزادة تشجع على ممارسة النشاط البدني وتعزز ثقافة الرياضة كوسيلة للوقاية وتحسين الصحة وجودة الحياة. في جوهر فين ديما عن الفقرات اللي تحكي على الرياضة وممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني. إن شاء الله الجمعة جاي نرجع مع كوتش هايثم، زادة نعطيكم دي زاستوس وخاصة زادة أفكار جديدة باش تشجعكم خاصة على ممارسة الرياضة. تلقاو كل تفاصيل التظاهر هذه على الصفحة الرسمية على فيسبوك طبعا، اللي تدعو فيها كل الناشطين الرياضيين، الجمعيات وغيرها من المشاركة، تدعوهم باش يشاركوا ويستمتعوا بهالنشاط التحسيسي والرياضي في شاطئ بوجعفر غدوة تلقى من السبعة متاع الصباح. إيماجين دونك رياضة السبعة متاع الصباح وبوجعفر، دونك يدور لي كومبينيزون مزيانة ياسر، وخاصة أنه غدوة نهير سبت فهم برشا ناس مرتاحين، دونك فرصة وطقس جميل. منير قال لي نعم طقس جميل جدا، دونك أنا اليوم زاد قصدت ربي سبعة متاع الصباح، طقس ياسر مزيان وحاجة اللي تشجع الناس على الخدمة على النشاط البدني على الترهيد، زادة خاصة كيف يكون على الشط وفي الماء، خطر المشي في الماء دواء. هذا شعار تظاهرة اللي غدوة نجم انتم تكونوا من المشاركين فيها في شط بوجعفر سوسة أبارتير من السبعة متاع الصباح. إن شاء الله يكون إقبال كبير وإن شاء الله تكون تظاهرة ناجحة بطبيعة الحال. نواصل معكم بالموزيكا زادة كيف كيف، ما تنساوش عنا متابعة مباراة ترجي الرياضي الجرجيسي في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية كرة القدم. الشوط الثاني هو بدأ وإن شاء الله وين ما يكون فما أي جديد نعرفوه مع أنيس الذوادي. سكور ديجا في الميتون الأولاني وفي 1-1، إن شاء الله بالتوفيق للترجي الجرجيسي. نواصل مع الموزيكا، جينا توت سويت وبعد شوية مع ويلك فوري مع البلوتو جسارة زادة كيف كيف، تستناو جول في جو تابع.
1: تسمعوا يا مرحبا مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: برعاية
3: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
5: جوهرة
2: أفلام بيبليسيتي
1: بايلا
2: بايلا

مع بوب مارلي على جوهر اف ام. نرجو معكم من جديد الاربعة وخمسة وخمسين دقيقة في بايلة حتى السبعة، مواصلين معكم. تغيير في النتيجة ان شاء الله بعد شوية نتعرفوا عليه وباكثر تفاصيل مع انيس الذوادي في اطار مباراة ترجي جرجيس. بطبيعة الحال تفاصيلنا نعرفوهم ان شاء الله بعد الاخبار في موجز الخمسة، احنا مواصلين معكم حتى السبعة.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: مع أورانج. بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدا عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
2: Publicité.
6: Business News. Business News.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن عن نتائج تقييم المطالب المتعلقة بتركيز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية في إطار الجولة السادسة من نظام التراخيص الواردة على الوزارة حتى 30 من جوان المنقضي، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الجولة قبول 344 مطلبا بقدرة جملية ب 455 ميجاوات، منها 187 مشروعا من فئة 1 ميجاوات و119 مشروعا من فئة 2 ميجاوات وثلاثة مشاريع من فئة 10 ميجاوات. في القطاع الفلاحي، رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقاسرين فاطمة حليم تفيد بأن صابة التفاح خلال الموسم الحالي تقدر بحوالي 75 ألف طن مقارنة ب 62 ألف طن في الموسم الفارط.
8: المساحة الجملية تقدر بحوالي 10400 هكتار. الإنتاج سنة وصل حوالي 75 ألف طن. تقديرات الإنتاج عندنا حوالي 4.8 مليون أصل تفاح. الأصناف هي غالبيتها أصناف خرفية كما الجولدين كما ريتشارد، مع بروز أصناف نصف مبكرة خلال السنوات الأخيرة إسونسيالمون الجالا رويال جالا. بالنسبة للإنتاج الموسم هذا كما قلت 75 ألف طن مقارنة 62 ألف طن في الموسم الفارط، والتطور هذا يعود الدخول
7: المساحات
8: الفاتية في طور الإنتاج.
7: من جهة ما كدا عدد من فلاحي منطقة سبيبة في تصريح لمراسلنا في الجهة تراجعا في صابة التفاح مقارنة بالمواسم الفارطة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وهو ما أثر على نشاطهم الفلاحي.
9: التفاح عم نول مشكل من السنة، السنة قل مع المناخ زاد السنة قوي ياسر في السخانة، كونه فهمت الله يعني السخانة دي ما خلتش التفاح يحمار وطيحت الكعبة برشا ونقص الضوء، فهمتني ولا يعني تعب الفلاح ياسر. وثم يعني نجم نقول لك اللي أكبر ثم سواني يعني تعبت خلاص وما عادش تعطي عندها نتيج، ثم نحيت قصان من الضوء، قصان ضوء ياسر يا أخي في ال 24 ساعة ساعة ساعة ناخذ 6 سوايع ما عملوا حتى شيء، اثنين زاد الدواء لتر توصل 473 دي سي سكسبير، مو فانتو يوصل 520 لتر، يعني دوات غالية، اليد العاملة غالية، والدعم عندي لا ما ريناش دعم بكل صدق.
10: المناخ ذاك ما أمر من ربي معناها، أما الأكثرية 50% نقص الانتاج السنة من الضوء. احنا أم ربينا يدعمونا بالشباك الواقي، للآن ما دخلتش في تجار السبيبة بكل، عملاول بالنسبة لعملاولنا لقيت هذايا نجم نقول لك بياعها سنيتي ويمكن قريب نكملها. السنة ما طلش عليه حتى تيج، هو في العادة يبدأ من آخر أوت نبدو نجمع معناها من 25 أوت 20 أوت، نحن والمناخ تحمار الثانية سنة نحو والطياح السنة بشكل غريب.
9: نحن نطلب الدعم ونطلب تغطية متاع سواني فندي اللي يساعدونا في الشباك، كون الشباك تو اختار بك الحساب بالكم 7 ملايين وما وصلناش الهكتار، الهكتار يعمل 7 ملايين بالشباك، تو الهكتار فندي اللي واصل يحكوا عليه ب 20 وباكثر من 20. يعني ان شاء الله نطلبوا من الدولة تعاوننا وان شاء الله ربي يتينا بالوقت الطيب.
7: دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب اليوم الاحتياطية الفيدرالية بخفض أسعار الفائدة، وإلا فإنه سينهي التجارة مع الدول التي تحقق فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة، وذلك تعقيبا على تقرير الوظائف الشهرية الذي جاءت أرقامه أقوى بكثير من التوقعات، حيث حث ترامب البنك المركزي ورئيسه على التصرف بذكاء وخفض أسعار الفائدة. ختاما، مسؤول كبير في إحدى شركات التأمين الرائدة في نيبال يقول إن الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي قد تسفر عن خسائر تأمينية تجارية تتجاوز 132 مليون دولار، على أن تشكل مشروعات الطاقة الكهربائية معظم الطلبات وتغطي تعويضات التأمين عند صرفها الخسائر التي يتحملها مشغلو محطات الطاقة.
6: Business News.
2: جوهرة فاهم تندنس
3: تندنس
11: برعاية مع أريدو. سافر لفرنسا وانتي متمان على المكالمات والانترنت، اكتيفي روميك باسبور باك تو يونيفرسيتي على ماي أريدو، وإلا نجمة 147 جيس وتمتع ب 15 جيجا و 15 دقيقة مكالمات لحبيبك في تونس.
12: أريدو، طور عالمك.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وإنما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، هذا هو موعدنا اليومي في فقرة توندانس، وكما تعرفوا كل نهار جمعة نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على أوبتينيوم، اللي هو أن انستالاتور دابليكاسيون ليبر، نلقاه أن ستور ألترناتيف للي سمارتفون إي لي تابلات اللي يخدموا كان على الأندرويد، يخدم على نفس الشاكلة ونفس الطريقة اللي يخدم بها الجوجل بلاي ستور، مع أون بارتيكول اللي هو ما يقترح علينا كان ديز ابليكاسيون اوبن سورس، يعني تنجم تيليشارجي وتنستالي وتعمل لي ميزاجور عن طريق لي فيشيي بوان APK الاكستنسيون تاعهم APK، ديز ابليكاسيون اندرويد انطلاقا من الكود سورس تاعهم بكل سلاسة وبكل سهولة. تنجم بتبع تيليشارجي اوبتينيوم وستر دابليكاسيون تاعو ان توت غراتويتي، وما يستحق منك الشيء هذايا كان بعض الدقائق. اوبتينيوم نلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com، سي ان سيرفيس اون لين يخدم باللغتين الانجليزية والفرنسية، وكما قلنا ما يخدم كان على الاندرويد. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدو ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.
6: Tendance.
14: Baila.
15: Baila.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
3: موعد جديد مع معرض التسوق والآثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي لوازم العودة المدرسية آثاث وديكور الدار صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالأوفروات
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
1: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرنتري بالأوفروات عندك اورانج
4: جوهرة
1: Publicité.
0: Baila.
4: Baila.
5: معكم من جديد في بايلا مرحبا بالجميع ساعتنا الثانية وإحنا نكمل معكم حتى للسبعة تحية للطلبة الكل طلبة في تونس وخارج أرض الوطن على قريب دونك العودة الجامعية سينومش نحكي على الطلبة التوانسة المقيمين في بلدان الخليج وخاصة في الأردن على خطر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت أعلنت على فتح باب الترشح بداية من السبت 5 سبتمبر اللي هو غدوة لفائدة الطلبة التوانسة المقيمين في الأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي للتمتع بمجموعة من مقاعد دراسية في المؤسسات الجامعية العمومية الأردنية للعام الجاي 2026-2027 عدد المقاعد 45 مقعد هذا يدخل في إطار برنامج تبادل طلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية باش يتواصل ترشحات حتى 10 سبتمبر دونك إذا كان باش تقدموا ترشحاتكم بداية من غدوة إلى يوم 10 سبتمبر كل الطلبة المقيمين في الإمارات في البحرين السعودية سلطنة عمان قطر الكويت وتعطى الأولوية لطلبة التوانسة المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية المقاعد ذوما باش يتوزعوا بين 30 مقعد في مرحلة البكالوريوس بمنحة في اختصاصات طبية وشبه طبية واختصاصات أخرى 15 مقعد في مرحلة الدراسات العليا تكون بدون منحة وهي حسب أعلان الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشترط بالنسبة لمرحلة البكالوريوس أنه يكون المترشح متحصل على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها عام 2025 أو 2026 مع استيفاء بطبيعة شروط القبول المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية والخاصة ب 2026-2027 للطلبة غير الأردنيين بالنسبة حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية للسعودية ما فعليهم استكمال إجراءات معادلة الشهادة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية قبل الترشح متاعهم ويتم احتساب معادلات وفق اليات معتمدة من الجانب الأردني برشة تفاصيل أخرى تنجم تلقاها أنتم على سيت متاعنا جوهر FM بوانات سينو ذكر أنه هذا خاص بالتوانسة المقيمين في الأردن أو في دول الخليج مجلس التعاون الدولي لدول الخليج العربي دونك 45 مقعد للدراسة في المؤسسات الجامعية العمومية الأردنية إن شاء الله بالتوفيق للجميع فترة هذه فترة انسكريبسيون فترة ملواج على الكري وبطبيعة الحال زادة كيف كيف الفوائي وغيره دونك شوية صبر وإن شاء الله الأمور الكل تشد مكانها وكل شخص إن شاء الله يبدأ سنة جامعية جديدة إن شاء الله تكون موافقة وناجحة ومتميزين إن شاء الله مواصلين معكم احنا بالموسيقى، تكون بعد شويه مع محمد رمضان عن بلاك ايت بيس. اما تو سويت خليكم مع رامي عايش.
0: بايلا
4: بايلا

0: ريتمو. الريتمو مازال متواصل مع المرهدي رياضي مع متابعتنا لمباراة ترجي رياضي الجرجيسي في إطار كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مع فريق من السنغال. النتيجة إيجابية. أنيس مرحبا من جديد.
1: مرحبا من جديد أمين. تحية ليك, تحية للناس كل اللي تابعوا فينا. بالفعل بداية موافقة بعد غياب 20 سنة كاملة لفريق ترجي الجرجيس عن المسابقات الأفريقية. آخر مشاركة كانت موسم 2005-2006. دونك يرجع ترجي الجرجيس بعد 20 سنة بنتيجة إيجابية, وخاصة نجم نقوله قلب المقابلة لصالحه بما أنه قبل هدف منذ دقيقة 13 عن طريق الحاج ديالو دقيقة 13, بعد عدل خليل القصاب من كانت تصويبة قوية في الدقيقة 35, بعد نفس الملاعبي خليل القصاب أضاف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 56, وسامبا ديوف هو صاحب الهدف الثالث اللي كان تسجل في الدقيقة 70. هكا ترجي الجرجيس يربح 3-1 قدام ديامبرز السنغالي, مقابلة اللي عرفت إقصاء محمد دياني دقيقة 67 من جانب الفريق السنغالي في انتظار مباراة العودة. كل التوفيق بالنسبة لترجي جرجيس اللي كما قلت ونذكر لعب مقابلته اليوم في ستاد طيب المهيري بصفاقس, باش يعمل ديبلاسمون إلى السنغال لمواجهة ديامبرز السنغالي. مقابلة العودة باش تكون اون ديبلاسمون وإن شاء الله يكون في الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكاف. ونذكر غدوة انطلاقا من الأربعة بوقت تونس سي اس اس تلعب في نيجيريا ضد شوتينغ ستارز, وغدوة 7 متاع العشية في الشامبيونز ليج النادي الأفريقي يستقبل جوليبا المالي في ملعب حمادي العقربي بيراد, والترجي الرياضي التونسي معفى من خوض الدور الأول في رابطة الأبطال.
0: ماتش الكلوب يظهر لي باش يكون أمام شبابيك مغلقة. دونك
1: بالفعل
0: الكل وفات.
1: صحيح تيكيت الكل وفاو. نذكر نادي الافريقي طالب 35,000 تيكي, لكن في الاجتماع الامني تقرر سماح ب 25,000 متفرج فقط. دونك منتظر باش يكونوا ال 25,000 حاضرين. نعرفوا انه جماهير نادي الافريقي تقريبا تحضر باعداد كبيره واعداد محترمه جدا, والمقابله على مستوى النقل التلفزي زاد ننتظره بما انه باش تكون على ابلكاسيون الفروان اللي هي تابعه للنادي الافريقي. دونك منتظر باش تكون على الابلكاسيون في انتظار بتبيع الأقرب أنه باش تكون بصفة حصرية على الابليكاسيون الخاصة بالنادي الإفريقي, في انتظار أنه التلفزة الوطنية تعلن على نقل المقابلة من عدمها في الساعات القليلة القادمة. أما تقريبا بنسبة كبيرة باش تكون على الابليكاسيون الفروان.
0: إن شاء الله بالتوفيق لكل ممثل تونس طبعا في مختلف التظاهرات والمسابقات الإفريقية لكرة القدم أو لأي رياضة. شكرا أنيس الذوادي, إن شاء الله بشترجع بحضرنا الستة في جوهر السبور. احنا نواصل مع الرياضة مع الموسيقى ومع محمد رمضان
2: على جوهر FM TV. موج مع موجة, موج مع موجة.

0: يلارا فابيان على جوهر اف ام، مرحبا من جديد، مواصل معكم كالعادة. الموعد وعشويت اليوم في بايلة، طقس جميل ومازال باش يحلى الحقيقة الأيامات اللي جايين. درجات الحرارة باش تكون في انخفاض متواصل، إن شاء الله نرجعوا لها في ساعتنا اللي جاية، نعطيكم بأكثر تفاصيل درجات الحرارة بالنسبة لليوم وللويكاند. بالنسبة للناس اللي تحب تبرمج حاجة في الويكاند، سورتو إذا كان برمجين زادة تبحيرة، نتصور البحر ما عادش ملائم ياسر للعمان. في كل الحالات تردوا بالكم وإن شاء الله تعديوا بقية صيفية جميلة. ما عادش نحكي على الصيف، يظهر لي منيرة دخلنا في فصل جديد، ولكن حسب الخبراء قال لك اليوم ما عادش عنا أربع فصول. اليوم عنا صيف صيف صيف، يعني يبدأ على بكري، وعنا شتاء. حتى شتاء ما هوش كشتاء البرد القارس، فما شوية مطار، فما مطار بكميات محترمة. إن شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، إن شاء الله الطقس يكون ملائم للناس كل، إن شاء الله تكملوا عطلة تكون آمنة للناس اللي العطلة متاحة تبدأ الفترة هذية. كيف كيف زادة فما برشا مواطنين بالخارج اللي يختاروا المرواح الفترة هذه، إن شاء الله تكون الأمور تحسنت شوية مقارنة بالفترة اللي تعديت، أمور ضوء وماء والماء المعدني. اليوم قاعدين نشوفوا في صور منير متاع مواطنين بالخارج قاعدين يجيبوا في الماء ستيك من برا، إيطاليا فرنسا، دونك هذا موجود. منير يشرف الفيفيان، دونك الماركة الشهيرة اللي طبعا غالية شوية يدور لي هكا ولا، دونك شيء كبير، حاجة تعمل كيف صحة وبشفية للجميع. وإن شاء الله ربي يفضلك خالك سي منير، ويفضل لنا كل تونس في خارج خطر قاعدين يساهموا بطريقتهم صالح البلاد. يلا نرجع احنا مع الموسيقى، وبعد شوية نرجع مع أنيس الذوادي في جوهرة سبور. طبعا كل المستجدات الرياضية، دريجين أخرين مع الموسيقى، تواصل مع الألجيرين وما قبله. خليكم مع نانسي عجرم.
1: بايلا بايلا

0: كرو سكر الباب.
1: اعطيني الجزبان.
2: بفرقة سلامتي.

0: publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في فيبر بوكس اقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريد طور عالمك.
2: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
3: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
2: باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
3: تي على 85 990.
4: Box 5G ou Femme Box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, le marroumine bel lab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, m'al Maxbox 5G, rendek internet très haut débit, min rir hatta loading. Bech met fallet hatta l'arda. Mouch fokhra, amal Maxbox 5G Orange, haja okhra, rendek Orange.
5: جوهرة FM
0: publicité.
6: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
7: برعاية
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
7: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. البداية بمسابقة كاس الكاف، بداية موافقة لترجي جرجيس بعد عودته المسابقة الافريقية بعد غياب دام 20 سنة كاملة. فاز اليوم على ديامبرز السنغالي 3-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول اللي قال تلعب في استاد طيب المهيري بصفاقس. جرجيس لقى دعم من جماهير السي اس اس كيف كيف جماهير الفرق اللي موجودة في صفاقس، منهم تقدم سقيت الدير كوكب عقارب محيط قرقنا وغيرهم الفرق، وأيضا الاتحاد الرياضي ببنغردان اللي سان ترجي جرجيس. تقريبا كل الفرق التونسية. سجل للفريق السنغالي الحاج ديالو منذ دقيقة 13 قبل ما يقلب ترجي جرجيس المقابلة لصالحه عن طريق خليل قصاب اللي عدل في مرة أولى دقيقة 35، ثم أضاف الهدف الثاني ليه والفريق في دقيقة 56 من ضربة جزاء، وسامبا ديوف اللي سجل الهدف الثالث في دقيقة 70 مقابلة عرفة إقصاء محمد دياني من ديامبرز السنغالي في دقيقة 67. مباراة العودة باش تلعب الأسبوع المقبل مبدئيا نهار 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. في نفس المسابقة، مسابقة كأس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي كمل اليوم تحضيراته في نيجيريا بإجراء آخر حصة تدريبية اللي كانت على الملعب اللي باش يحتضن المقابلة اللي تتلعب غدوة ضد شوتينغ ستارز النيجيري الأربعاء متاع العشية بوقت تونس في ذهاب الدور التمهيدي الأول. في الشامبيونز ليغ الافريقيه في ذهاب الدور التمهيدي الاول، النادي الافريقي يلعب ضد جوليبال مالي غدوه انطلاقا من 7 متاع العشيه في ملعب حمادي العقربي برادس. نفاذ جميع التذاكر المخصصه لجماهير النادي الافريقي في مباراه جوليبال، دونك المقابله باش تلعب بالشبابيك مغلقه بحضور 25000 متفرج. على مقابلة البطولة، غدوة باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الثالثة في البطولة. المقابلة كل انطلاقا من 4:30 متاع العشية، زوز مقابلات غدوة مبرمجين في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي، ديربي الشمال. وليد المنصري يزفر المقابلة هذه، حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا. في ملعب الطيب الأميري بصفاقس تقدم سقيت الدير يلعب ضد نادي حمام لمف، مقابلة زفرها حمزة جعيد، في الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد، فيها ثلاثة مقابلات. في الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران، مقابلة زفرة منتصر بالعربي، في الفار البرتغالي فيليب بيريرا نفس الحكم تاع الفار اللي باش يكون في مباراة غدوة بين السيابية والأولمبي الباجي، باش يكون بعد غدوة في أولمبي سوسة. في ملعب حمد العقربي برادس الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة زفرة بديس بن صالح، في الفار أسامة بن إسحاق. ونجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة، مقابلة زفرة محرز الميكي، في الفار باش يكون مجدي بلغة. يقعدوا ثلاثة مقابلات بحكم مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الأفريقية. الأربعاء 16 سبتمبر 4:30 متاع العشية اتحاد بنغردان يستقبل السي اس اس، ونهار الخميس 17 سبتمبر ديربي في استاد الهادي النايفة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الاتحاد الرياضي المونستي.

0: الاتحاد المونستيري حدد موعد جديد لانعقاد جلسته العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 اللي بجدور نهار الثلاثاء 29 سبتمبر انطلاقا من الخمسة متاع العشية. باش يتم خلالها تلاوة التقريرين أو عرض التقريرين الأدبي والمالي من قبل الهيئة المديرة المستقيلة وفتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين 2025-2026 من قبل الهيئة المستقيلة. هيئة الأولمبي الباجي أعلنت رسميا تعاقدها مع متوسط ميدان بنيني اسمه إبراهيم أندريس 26 سنة. سيعقد مدته زوز مواسم مع الأولمبي الباجي حتى لجوان 2028. الأولمبي الباجي اللي أعلن أيضا رسميا تأهيل منتدبيه الجدد الموجودين على ذمة الإطار الفني بقيادة نصيف بياوي في مباراة السيابي اللي هما كل من الكاميروني ماكسويل جوميكو كيف كيف البنيني إبراهيم أجالولا حمدي شيرات اللي هو حارس مرمى يوسف عزيب حمزة المبروك محمد أمين بن عمار وأسامة السيري. تونس بتشارك ب 42 رياضي في أولمبياد الشباب دكار 2026 اللي بيجدور من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر في 16 اختصاص رياضي. تتنوع المشاركة التونسية بين ألعاب القوى تايكواندو سباحة المبارزة الجمباز الجيدو الملاكمة الدراجات التجديف ترياتلان وغيرها إلى جانب منتخبي كرة اليد الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية. يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية في كرة اليد. نعطيكم البرنامج الكامل انطلاقا من الخمسة متاع العشية. نادي كرة اليد بجمال يستقبل النجم الرياضي الساحلي مكرم المهدية بعث ابن خيار. الحمامات تلعب ضد المكنين. منزل تميم تلعب ضد ترجي الرياضي التونسي. نسرة بلبة يستقبل النادي الافريقي. بالنسبة لمباراة المنزه الرياضي وسقيط الزيت فإنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق. الأوروبا أبرز المقابلات المبرمجة الليلة في البوندز ليغا انطلاقا من 7:30 متاع العشية شتوتغارت تلعب ضد اف سي كولن. 8 متاع الليل في البريمير ليغ إبسويتش تلعب ضد ليفربول. في الليغا مع 8 ريال بيتيس تلعب ضد ريال مدريد. في الدوري الفرنسي في اللحظات هذه انطلاق مباراة ليون وأوكسير و8 ودرج البي اس جي تلعب ضد ليون. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لبنان.
1: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور افيك ليكيب سبور جوهرة فام. بايلا بايلا

0: واصل معكم كالعادة في بايلة الستة وسبعتاش دقيقة. مرحبا بالجميع واللي التحقوا بنا الوقايت هذايا. ومع الوقايت هذا ديما الطقس يبدأ يتغير في درجة الحرارة متاعو. نذكروا أنه درجة الحرارة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي قاعدة تشهد في انخفاض بشكل طفيف نهار بعد نهار. اليوم نهار كامل تراوحت درجة الحرارة بين 32 و 36 درجة في الشمال والمناطق الساحلية، وصلت حتى 40 درجة في بقية الجهات. بالنسبة للسهرة، السهرة الليلة درجة الحرارة باش تتراوح بين 26 و 28 درجة كيف كيف في الشمال والمناطق الساحلية، وتوصل حتى 34 درجة في بقية الجهات. طقس باش يواصل مع سحب، الريح من القطاع الشمالي قريبة قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية. كما قلنا البحر باش يكون مضطرب. دونك بالنسبة للويكاند دونك ناخذوا الحيطة اللازمة. درجات الحرارة باش تشهد انخفاض بدرجة أو زوز مقارنة بالنهارين اللي فاتوا. دونك إذا كان فما أي مستجدات في علاقة بحالة الطقس إن شاء الله تعرفوا معنا على جوهر اف ام أو على الموقع متاعنا جوهر اف ام .net. بعد شوية نحكيه على صراع بين يوتيوب ونتفليكس. الصراع هذا الهدف متاعه هو كبار صناع المحتوى. كل منصة تحب صناع المحتوى يكونوا من نصيبها. اليوم يوتيوب بشكل طبيعي دونك صناع المحتوى يختاروا المنصة هذه، ولكن اليوم نتفليكس عندها برنامج آخر هذاك على الصراع والمنافسة على أشدها. كيفاش التفاصيل نرجع لها إن شاء الله بعد شوية في بايلة. دونك إذا كانك من صناع المحتوى أو ناوي تكون صانع أو صناعة محتوى، الموضوع هذا مهم ويهمك، خاصة إذا كنت تحب تبني المستقبل متاعك دونك وتكون صناعة المحتوى عمل 24 على 24، وعمل اللي باش يكون هو السورس متاع المداخيل متاعك. ليس بعد شوية عنا حمادة هلال زادة ودواليبا، هذه الموزيكا تسنوها في بايلة. جوهرة
1: Publicité. مع أورانج بوستي الغنطري بالفروات.
2: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا انترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغنطري بالفروات. عندك اورانج.
3: جوهرة
4: Bye-bye.

0: نرجع معكم مع الترتبة مع حسين الجسمي على الدنيا وفيها جوهر أفام في بايلا صناع المحتوى. يدور لي اليوم أصبحت مهنة بأتم معنى الكلمة وتدر برشا فلوس الحقيقة على كل اللي يختار هالتوجه هذا ويخدمه كيف ما يلزم في مختلف المجالات. الحاجة اللي تخلي اليوم نتفليكس تركز مع صناع المحتوى. نعرف الناس كل صناع المحتوى عندهم مختلف المنصات اللي ينشروا عليها المحتوى متاعهم. طبعا تصير المونيتيزاسيون بفضل المنصات هذه كيما يوتيوب كيما تويتش كيما كيك كيما انستغرام او فيسبوك او غيره. ولكن اليوم فما منافسة جدية تدخل فيها نتفليكس وتركز فيها مع يوتيوب. دونك اليوم منافسة بين يوتيوب ونتفليكس صراع المنصات التقليدية اللي يخلي كبار صناع المحتوى هما السيبل للزوز منصات هذم. اليوم نتفليكس قاعدة تحضر في توسع من أجل استقطاب نجوم الانترنت كيف ما هما سماوهم، وخاصة تحويل البرامج متاعهم أو المقاطع اللي فيها المحتوى متاعهم إلى محتوى موجه لجمهور التلفزة والمنصات المدفوعة. هكا بدأت يوتيوب حاجة خليت يوتيوب تتخذ خطوات للدفاع على طبعا الموقع متاعها باعتبارها المنصة الأساسية اللي تخلق عليها صناعة المحتوى الرقمي. عديد التقارير منهم تقرير نشرته بلومبرغ تحدث على يوتيوب انها باش تولي تقدم حوافز مالية بملايين الدولارات العدد من كبار المبدعين مقابل ابقاء بعض محتواهم حصريا كان على المنصة وعدم طرحه في الوقت نفسه على نتفليكس. تشمل زادة المقترحات تمويل بعض البرامج أو الانتاجات إلى جانب إتاحة زادة فرص إضافية لها المبدعين في صفقات إعلانية وعلامات تجارية تديرها طبعا يوتيوب. مهم جدا كيف نحكيه على إعلانات ونحكيه على تمويل يكون بطريقة مباشرة. من شهر أوت أعلنت الشركة تغيير جديد في برنامج شركاء يوتيوب، يوتيوب بارتنر بروغرام، منها برنامج حوافز كما قلنا إضافية مرتبطة بالتسويق وصفقات العلامات التجارية. ومن المتوقع أنه تبدأ في دفع أموال لصناع المحتوى في عام 2027 أكثر من اللي قاعدة تخلص في توا في سنة 2026. يقول القائل علاش اليوم نتفليكس مهتمة بنجوم اليوتيوب وشنو محضرت لهم. دونك الهدف هو الاستفادة من قوة صناعة المحتوى والمفهوم هذا في جذب جمهور جديد، جمهور بتتر أصغر سنًا من اللي تعرفوا نتفليكس، وبناء برامج اليوم تمتلك بالفعل قاعدة جماهيرية واسعة على الانترنت. طورت المنصة بروجرام جديد خاص بصناع المحتوى وصناعة المحتوى خاصة العلمي مع صانع المحتوى العلمي مارك روبر. ولهنا نفهم شيئا فشيئا اهتمامها بالكونتنت كرييشن. وين باش توصل هالصراع والصراع هذايا؟ طبعا نتصور انه الفايز فيه هو صانع المحتوى وخاصة زاد الجمهور. وين باش يوصل نتصور الايامات اللي جايين باش يكون فما برشا جديد فيها صراع بين يوتيوب ومنصة نتفليكس. 46 دقيقة نوصل معكم كالعادة بالموزيكا في بايلا اللي تكمل معكم حتى للسبعة، والموزيكا تجي توت سويت مع نصيف زيتون.
1: بايلا بايلا.

حبيبي مع إيهاب توفيق معاه نوصل لآخر معادنا في عشوية اليوم في بايلة. شكرا للناس كل اللي تابعونا من الأربعة الوقيت هذا. شكرا منير إسماعيل في الإخراج. شكرا ياسمين في الديجيتال. تحياتي لكم أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. خليكم مع بقية برامجنا. لكم زينة الناس كل. تشاو تشاو باي باي. موش مع الموجة.

0: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا. جوهرة
1: أفهم بيبليسيتي جوهرة أفهم
2: الدنيا المزيدة
1: جوهرة أفهم جوهرة أفهم

0: جوهرة اف ام. حب روحك الفاز، حب تفهم العلة وبنت العلة، حب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، حب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. استعدادا للعودة المدرسية، أحداثات جديدة وتأهيل مؤسسات تربوية بأكثر من 670 مليون دينار، والاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط ومروجي مخدرات. وفي تفاصيل أخبارنا، الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة 26/2027/2020 تسير بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، حسب ما أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه اليوم على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، موضحا الوزير أن هذه الاستعدادات شملت أساسا أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى توسيعة وتجهيز أحداث نحو 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية، عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، وزين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها، ما يقارب على الأقل الفضاء جديد، أيضا فضاءات التحضير الجديدة. هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي، فيها ما تم إعادة بناءه، فيها ما هو بصدد إعادة البناء، وفيها ما سينطلق خلال بداية السنة الدراسية. في مستوى الأسوار اللي جات مرحلة الحقيقة، كثير من الأسوار تداعت السقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبنائنا التلاميذ، والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
1: جهتي، أكد المدير العام للبناء والتجهيز بوزارة التربية نيس الكوكي لمراسلنا مهر صغير أن قيمة المشاريع المتعلقة بأحداث مؤسسات تربوية جديدة وصيانة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار، أي بزيادة ب40% مقارنة بالسنة الفارطة.
3: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية باجة، بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية، يضم جميع الأنشطة الرياضية، كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال أيام إن شاء الله نفتتحوه في ولاية القيروان، وسيكون جاهز إن شاء الله في غضون الأيام القليلة القادمة. كذلك في مجال صيانة المؤسسات التربوية، أكثر من 1200 تدخل تم إنجازهم في مجال الصيانة، باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات. كذلك الأحداثات الجديدة والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة، أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة. إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: هذا. وأفاد الكوكي أيضا بأنه تم تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار والتعهد بالأسوار القديمة، وأشار كذلك إلى أن وزارة التربية تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز حماية المؤسسات وتأمين محيطها من خلال تركيز كاميرات مراقبة في 2000 مدرسة ابتدائية.
3: ثم برامج خصوصية تخدم عليها وزارة التربية في جانب الأسوار، فقط تم تخصيص 80 مليون دينار لإنجاز الأسوار، هدم وإعادة بناء جديد للأسوار. فما مؤسسات غير مساوجة بالمرة، تم إنجاز أسوار متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية. في الحقيقة ما حضروش الكل، وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرا باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين. تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود سنة إضافي، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما لتأمين المؤسسات التربوية.
1: وزارة الدفاع الوطنية تفيد في بلاغ أصدرته اليوم بأن تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الحالي التمرين البحري متعدد الأطراف فوينكس إكسبريس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا، وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا ومالطا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. هذا وبينت الوزارة أن تونس ستستقبل بالمناسبة 5 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري من خلال تدريب الطواقم البحرية على حسن استغلال وإدماج المنظومات والمعدات والوسائل الحديثة في العمليات البحرية وتطوير مهاراتهم في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر ولكل أشكال التهديدات والجريمة المنظمة كالتهريب والاتجار بالبشر، بما يساهم في الحفاظ على أمن المتوسط واستقراره. دول أوروبية وهي ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا تقول إنها تسعى إلى توقيع اتفاقات خلال العام الحالي لإرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك اليوم، مضيفة هذه الدول أنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين في أحدث مسعى أوروبي للحد من الهجرة. ولم تسمي هذه الدول المعروفة باسم مجموعة الخمس البلدان التي تتوقع استضافة مراكز الإعادة. ختاماً، الاتحاد الأوروبي يعلن أنه يعمل مع الولايات المتحدة وشركاء بمجموعة السبع للضغط على إيران والمساهمة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي رسمياً لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهرة FM.
0: الدنيا المزيدة.
4: جوهرة FM.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: السبعة و13 دقيقة، مرحبا للناس الكل في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية كالعادة. سويعة في الاكتواليتي في تونس والعالم مع تركيز على الأندية التونسية في المسابقة الإفريقية. نعرفوا أنه اليوم البداية كانت موافقة بالنسبة لترجي جرجيس في انتظار بقية الأندية اللي إن شاء الله يحققوا نتائج إيجابية. رحبوا بالليكيب اللي باش ترافقنا تيلة الساعة هذه، سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا نيس، مرحبا بلال خونا بلال، مرحبا بالحضور في الاستوديو وجميع مستمعينا ومشاهدينا.
1: بلال بشوش مرحبا، نورت.
3: مرحبا نيس، مرحبا مستمعي وشادي جغرافيا ومجورتي.
1: مش حكيو على ترجي جرجيس وديان بارز السنغالي. بداية موافقة كانت لترجي جرجيس في مسابقة كاس الكاف، بعد شوية نحكيو على المباراة أيضا المنتظرة بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية الثاني في كاس الكاف اللي هو باش يكون CSS بما أنه يلعب غدوة الأربعاء متاع العشية. نحكيو على تشامبيونز ليج النادي الإفريقي وآخر الأخبار، خاصة المقابلة على مستوى النقل التلفزي لأنه باش يكون فما نقل تلفزي وإلا لا لمباراة النادي الإفريقي وجولي بال المالي. وأيضا نحكيه على البطولة غدوة دفعة جديدة وبعد غدوة الدفعة الثانية في انتظار بقية المقابلات اللي باش يكونوا في وسط الأسبوع. نبدأ معك سي سمير، يظهر لي ساعة ممكن نحط الأمور في إطارها. ترجي جرجيس لعب مقابلته ضد ديان بيرز السنغالي في ملعب الطيب المهيري، شفنا نداءات من رئيس النادي حافظ طالب اللي طلب من جماهير CSS انه تقف معاه، لكن في الحقيقة علاش ما نعيشوش ديما هكا كما اليوم؟ شفنا جمهور CSS، شفنا تقدم سقيت الدير عقارب، قرقنا، اتحاد بن دردان، توانسة كل تقريبا كانوا واقفين مع ترجي جرجيس في المسابقة الإفريقية اللي غاب عليها 20 سنة كاملة.
2: اللي صار اليوم أنيس في مباراة ترجي جرجيس في المسابقة الإفريقية كان تضامن كبير من الفرق التونسية كل مع ترجي جرجيس، والتضامن هذا شفناه في طيلة الأسبوع هذا، تعاطف مع ترجي جرجيس في تحضيرات المباراة، في المشاكل اللي لقاها ممكن باش هي الظروف الملائمة للفريق المنافس. اليوم جمهور نادي الصاقسي لبى النداء، كان موجود في الملعب، عقارب كما قلت أنت، سقيد الدائر، هذا كله يدل أنه الفرق التونسية.
1: ونشوف بعض الفيديوهات من تأمين مراسلنا فوز الخماسي على الحضور الجماهيري اللي تقريبا مراوي الجمعيات الكل كانت حاضرة في ملعب الطيب المهيري.
2: هذا مهم، هذا مهم. ترجي جرجيس من مثلش الجنوب وحده، ومثل جرجيس كمدينة، بل بالعكس مثل اليوم كرة قدم التونسية، ممثل كرة قدم التونسية في مشاركة إفريقية. دونك من وجبنا احنا كتونسي كل نقف معاه ونساندوه وندعموه، لأنه في نجاح هو نجاح الكرة قدم التونسية. دونك اليوم الشيء اللي صار اليوم من تضامن وتآخي بين الفرق شيء يثلج الصدر ويخلينا نتفائلوا خير بمستقبل المباريات متاعنا في البطولة إن شاء الله.
1: بليلي ظلي عنا برشا ما شفناش المشاهد الحلوة هذه في بطولتنا في تونس.
3: صحيح يمكن التآزر الكروي يمكن صراحة ما كانش موجود معناها برشا في تونس. ترجي جرجيس معناها فريق محبوب معناها في تونس كاملة، وفما معناها تكاتف وفما معناها برشا جمعيات اليوم معناها دعمت ترجي جرجيس في المقابلة هذه وشجعته. كما تعرف ترجي مش ديما يشارك في الكؤوس الإفريقية، الناس كل يوم كانت موجودة في الملعب وساندت وحق انتصار مهم ياسر، وان شاء الله بالانتصار هذا يحاول معناها يضمن معناها خطوه، يعمل خطوه باهيه في الترشح للدور القادم.
1: مكتب الرابطه كما كان حاضر من خلال وليد بن محمد رئيسه في توديع CSS النيجيريا كان حاضر اليوم زاد لمؤازره فريق ترجي جرجيس، ومتصوروا انه باش ينسج على نفس المنوال مع بقيه الانديه التونسيه سواء النادي الافريقي في مقابله غدوه والا ترجي رياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني. الجامعه حاضره من خلال معز المستيري، شفنا حتى في CSS تقريبا مسؤولين سابقين وحتى زيارة متاع السيد محمد علولو اللي هو رئيس سابق في CSS وزير سابق كان حاضر اليوم مع ترجي جرجيس اليوم الصباح، ودعم كبير كان لفريق العكار.
3: دعم ذي يكتشوف معناه خلى الفريق يكون عنده ثقة كبيرة ياسر في الميدان رغم الهدف الأول معناه متاع الفريق السنغالي، لكن ترجي جرجيس تمكن من العودة وتمكن من تسجيل 3 أهداف مهمين ياسر. إن شاء الله النتيجة هذه يحاول يتحفظ عليها معناه ترجي جرجيس في مقابلة العودة، ان شاء الله نشوفوه في الدور القادم بالنسبه للكاس الكاف.
1: سي سمير كلمه على حكينا على الامور تقريبا اللوجستيه، الامور التنظيميه كانت طيبه في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. فنيا نجم نقولوا ترجي جرجيس ما دخلش كما يلزم، لون تام دو ماتش كان خايب شويه قبل الهدف عن طريق الحاج ديالو دقيقه 13، ثم خليل القصاب اللي تقريبا كان رجل المقابله، سجل هدف في الدقيقه 35 من تصويبه، باجي ضربه جزاء في الدقيقه 56، ثم سامبا ديوف اللي كان سجل هدف الثالث في الدقيقه 70، مع ورقه حمراء اللي كانت في الدقيقه 67 للفريق السنغالي محمد دياني، سهلت شويه الماموريه على ابناء منصف بشير.
2: اكيد هو ترجي جرجيس دخل المباراة اليوم، وشفنا حتى في تصريحات المدرب الكوتش منصف مشارك اللي يقول انه لونتام كانت خايبه برشا،
1: خاصه يعني بعد نرجع للتصريح،
2: يعني نستشفوا من كلامه انه لونتام كانت خايبه برشا جراء الاول شيء الساعه، فما رهبه من لاعب الترجي الجزائري تقريبا من اللاعبين اللي يلعبوا اليوم اول مره يشاركوا في كاس افريقيا في بطوله افريقيه، دونك رهبه المشاركه الافريقيه، مباراه تعتبر قاريه دوليه، دونك مهم جدا، كانت ثقيله شويه على اللاعبين. هذا حاجه، من ناحيه اخرى ممكن جهل الترجي الجزائري اي فكره على الفريق المنافس، ما عندوش عليه معلومات. نعرفوا الفريق هذا السنغالي يتبدل من موسم الى موسم، البطوله السنغاليه التوما بدات باش ياخذ مباريات كاروبير، دونك بدايه المباراه كانت نوعا ما اكتشاف المنصف مشارك للفريق المنافس. ممكن حضر سيناريو منصف الكوتش منصف على الضغط العالي منذ البدايه حتى الى انتميد للكيب ادفيرس ويخليها في مناطقها ويضغط في مناطق الفريق المنافس، لكن تفاجأ بالضغط العالي هذا، تفاجأ أنه المنتخب السنغالي عنده لاعبين مهاريين، عنده كاليتي تكنيك تريز امبورتونت، الشيء اللي خلاه معناها يخرج من الضغط كونتر بريسينغ، يعمل كونتر بريسينغ يخرج من الضغط وخلق برشا فرص، حتى الهدف لما جاء تقريبا 14 ساعه لعب ثم تقريبا 3 فرص تعاودت السيناريو، تعاود مره او اثنين الى ان جاء الهدف. بعد الهدف اكيد المدرب عملنا بتي كوتشينغ اللي والحق يقال يحسب له، خرج من او تخلى على طريقه الضغط العالي ورجع البلوك نتاعو ولا اصبح البلوك ميديون، اللاعبيه قربت لبعضها شويه لانه شفنا انه 3-5-2 اذا كان الاظهر نتاعك انيس ما يدخلش الوسط في وقت افتك الكره يقعد يلعبوا ديما مع جنبات، دو بيفون نتاعك يضيعوا اونتر 3-4 ميليو تيران نتاع الكيب ادفيرس، دونك افتك الكره ولا صعيب برشا في ترجي الجزائر، لكن بعد ربع ساعه رجع للسيطره الميدانيه ومسك بزمام الامور. هل الكوتشينج هذا او تغيير في طريقه اللعب اعطى توازن اكثر للترجي الجزائري، سيطر على الشوط الاول، سجل هدف في وقت مناسب، دخل الشوط الثاني بكل اصرار وعزيمه مع التغييرات اللي قام بها المدرب، دخول السماعلي والحقيقه اعطى دفع هجومي ممتاز جدا اللي نعرفوه السماعلي يلعب الجو فيرتيكال ديريكت، دونك خلق برشا فرص، سجل هدف الثاني ثم الثالث وكان يسجل الرابع. على عموما يعني نتيجه نعتبروها ايجابيه، ما هيش مريحه 100% لكنها تعطي شحنه كبيرة لأنه ترجي الجرجيس يحضر المباراة المقبلة.
1: نذكروا ترجي الجرجيس نزل بالتشكيلة هذه: سيف الشرفي، حسينو توري، صادق توج، سامبا ديوف، آدم اللاتاوس، مختار بن زيد، دافيد بينغي، حمودة جرتيلة، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وكيباسوي، بعض الملعبية اللي عندهم خبرة على الأقل وإن شاء الله زيدوا يكتسبوها من خلال المقابلات، ويكون ترجي الجرجيس في دوري المجموعات في انتظار مباراة العودة وفي انتظار دور تمهيدي ثاني. نبدأ بحافظ بن أو حافظ بن طالب رئيس ترجي جرجيس، حافظ طالب اللي يأكد خاصة وفرحان برشا إنه الجماهير التونسية لبت الدعوة، خاصة الجماهير بتاع صفاقس، هاو نسمو بقيت التفاصيل في تصريحه الفوز الخامسي.
4: نقول لهم برشا كلام، برشا برشا برشا كلام، والله برشا كلام يا سيدي. نقول لك حاجة، أي كلمة جميلة خلقها ربي نهديها لهم،
5: هذه الكرة اللي نحبوها في تونس،
4: هذه هي الحمد لله، هذه هي الكرة اللي نحبها، هي بيان سور هذه هي. ان شاء الله على المنوال هذا نبنوا برشا حاجات جديده ونعملوا مونتاليتي اخرى في الرياضه نتاعنا وفي المدارج نتاعنا سيرتو، ونعطوا ثقه زاده للسلطات الامنيه والناس المداخله في كره القدم باش يردوه عرس ديما عرس، حتى في المحافل الوطنيه نتاعنا في مقابلاتنا وكل شيء نرحبوا بالجماهير الكل، وعلاش ما نكونوش معناها مراولي كلها مع بعضها في المدارج هذه كلها باش تنقص من المشى غب، وباش تنقص من الكلام الزايد، وباش تنقص من برشا حاجات، وتخلي الجمهور يحب بعضه ويخلوا لنا نلعبوا الكوره للكوره ونفرحوا، نعملوا معناها الكوره 90 دقيقه ومن بعد نفرحوا الناس الكل ونمشوا نفطروا مع بعضنا ونشيخوا مع بعضنا.
1: هذا حافظ طالب رئيس ترجي جرجيس. بلال، يظهر لي كلامه القى كما قلت تجاوب كبير من الناس الكل، هو فرحان معناها وجه رسالة شكر للناس الكل اللي وقفوا مع ترجي الجزائر.
3: ديما الخطابات نتاع بكل صراحة حافظ طالب تكون معناها فيها رسانة كبيرة ياسر، وتكون معناها معقولة، ديما يشجع وقاعد معناها يعطي في مثال يحتذى به لأي رئيس موجود في تونس. خطاب ديما معناها رصين، ديما يعرف كيفاش يتكلم في الهزيمة وفي الانتصار بكل صراحة. معناها رئيس معناها ممتاز وقادر، معناها وقاعد في كل مرة يحاول مهما كانت المشاكل الموجودة في تونس، مهما كانت المشاكل اللي مطروحة حتى في الفريق متاعه، حتى في الهزائم ديما يكون الخطاب متاعه معناها ما فيهوش تشنج، خطاب معناها يشجع على التأخي، يشجع على التآزر بين الجمعيات. وهذا بكل صراحة قاعدين معناها فاقدينه برشا في تونس، برشا تشنجات وبرشا معناها صدامات كبيرة ياسر. لكن سي حافظ بكل صراحة ديما نسمعه، ديما هادئ، ديما رصين، وحتى في الهزائم وحتى معناها في الخروج ولا حتى في النهائي.
2: والله يا بلال
3: كان معناها الخطاب نتاعه
2: محلاه الرئيس، محلاه محلاه.
1: والله حوجنا
2: والله احنا كمدربين بلال نتمنى نخدم مع رؤساك من هذوما. بوزيتيف، يشجع، يساند المدرب نتاعو في الازمات، ضد التغيير المدربين، يعني محلاها محلاها رئيس
3: يبعث
2: رساله
3: معناها
2: اطمئنان ولحمه واحده شفته. معناها يتمنى انه الجماهير كلها تولي معنا نفس المريول، نعطيه رساله الامن انه نجم نسير مباريات. يعني فريمون نتمنى انه نسمعوه رؤساء من النوعيه هذه، حتى لانه من رؤساء من النوعيه هذه انيس يعطي فرصه للمدربين باش يخدموا برياحيه وينجحوا المدربين وتنجح كرة قدم التونسية.
1: والحقيقة تصويرة مزيانة برشا، خرجت اليوم من ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وقت تشوف الألوان الكل تختفي قدام ممثل كرة القدم التونسية، الناس الكل مادام فما فريق يمثل تونس في مسابقة أفريقية الناس الكل وقفت معاه. نمشيو للمدرب منصف مشارك، نسمعوا شنو قال على الانتصار نتاع الثلاثة مقابل واحد ضد ديامبيرز السنغالي.
6: كوتش، أول 10 دقائق ما كانتش باهية، بعديك تبدلت ليكيب.
7: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أهم حاجة كما حكيت اللونتام دي ماتش متاعنا ما كانتش باهية، في أن كانت المعلومات بصراحة شحيحة برشا على الفريق السنغالي، تبدلوا معناتها على حسب المقابلات عملوا تبدلوا برشا، وهم البطولة في السنغال مازال ما بداتش، لذا ما عندناش معناتها فكرة كبيرة عليهم. لكن بعد 10 دقائق ربع ساعة عرفنا نقاط قوتهم نقاط ضعفهم، وبالرغم أن كنا متأخرين في النتيجة رجعوا الأولاد وكانت عندهم عزيمة كبيرة. وأهم حاجة هي جماهير اللي جات اليوم بصراحة عملت علينا ضغوطات كبيرة، بس من الجانب الإيجابي اللي هو نحب الناس هذه تروح فرحانين. شكر كبير لأهالي صفاقس، أهالي بن قردان، وكل من شجع الترجي الرياضي الجرجيسي، وبطبيعة جماهيرنا الغالية تستاهل كل خير. والناس أهم حاجة بالنسبة لنا أنهم يروحوا فرحانين. هذه شوط أول اليوم، مازال شوط ثاني في داكار، مازال ما تحسم حد شيء، مازالت لازمنا نركزوا بالباهي الباهي. طبعا عندنا فكرة كبيرة على الفريق المنافس، إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم. السفرة الجاية بقول الله إن شاء الله نرجع بالكاليفيكاسيون من داكار.
1: هذا سي سمير، نبدأ بصديقك منصف مشارك اللي أحكي.
2: أنا ما حبيتش نقول، كنت في مكالمة معاه باركت له هنيته وحكيت معه شوية، وهو اللي حكي لي شوية على مطايات المباراة. يعني لا يعني شوف كلام عقلاني وكلام صحيح، ومشى صلب الموضوع. قال لك أني الفريق ما نعرفوش، ما عندناش عليه معلومات، شح كبير في المعلومات، لانه الفريق هو كما قلت لك معناها اللي يتبدل من الموسم الاخر. اليوم اثناء بركه الاسبوع اللي فرض باع من لاعبيه لسانتيتيان وسير
1: تعرفوا اللي هو اكاديمي متاسس 2003
2: بالضبط. يعني دونك ما جمش تاخذ عليه فكره، وصرتوا البطوله كما قلت لكم بداش. دونك كان واقعي في تصريحاته، قال لك ربع ساعه الاولى فاجانا المنافس، لكن كما قلت لك بكري انيس بعد ربع ساعه شاف نقاط القوه نقاط الضعف، عمل كوتشينج ممتاز جدا، تخلى على الضغط العالي. وشيء مهم كبير ياسر انه تضغط عالي وتلقى فريق معناتها التيتر تكنيكي يخرج الكره، مش لازم تكبش في الخطا نتاعك، صلح رجع البلوك نتاعه، ولو لو ديبي فوق قرار بعضهم من التيران قرب، ولا افتكاك كره سريع في جرجيس وخلق برشا فرص وسجل دونك. ونفس المنوال على الرئيس نتاعه يشكر الحضور اللي كان موجود كل في الجمهور، جمهور صفاقس، جمهور بن قردان، جمهور اللي يوقف مع الكل. والله مباراه اليوم نتمناها تكون درس، ونتمناها تكون معنا روبير بلال للفرق الكل. ان شاء الله مباراة نادي افريقي راهو جمهور الترجي الرياضي موجود معنا نادي افريقي، وبعدها كي نفس الشيء اللي ما لا تونس راهي تونس اون كالك سورت. دونك نتخلاو حتى بالطريقه هذه نيس، لانه حتى في
1: الحقيقه تتصورها الفرق الاخرى باش تنسج على نفس المنوال ولا تراها
2: لما لا وكان تقبل. والله في السبعينات والثمانينات كانت، انا خلطت وانا صغير خلطت، كانت اما توفت حتى في مباراه المنتخب ترى في مراول الفرق
1: جمعيه.
2: دونك هذه البدره هذه او مثل البوادر هذه تخلي النزعة الجهوية وإلا الانتماء للفرق يتنحى، وتولي كنا مع المنتخب ولا كنا مع أي فريق تونسي مثل تونس.
1: بليل في الحقيقة باش يحضروا جماهير، فما جماهير كلاسيكية ربما تراها صعيبة شوية الحقيقة، ما الفرق اللي تغيب شوية باش نبدأ واقعيين الحقيقة.
8: أنا في البطولات العالمية
1: الترجي والنادي الإفريقي باش يحضروا مع بعض نتمناو احنا، أما للأمان
8: لا اسمعني يا أنيس، لو فما فئة من الجمهور ما عنديش مشكلة في الموضوع هذا،
1: لا باش يتفرج باش في التلفزة باش يشجع ممثل كرة قدم تونسية،
8: أما باش يحضر بكل صراحة،
1: أما باش يحضر
8: مريول مش سهلة. اللي في ترجي اليوم في مقابل جرجيس بكل صراحة معناها بادرة تشكر، أما صعيب ياسر نشوفوها في
2: ملاعبنا معناها،
1: نتمنى وان
8: شاء الله تتعرف.
1: رايك في كلام المدرب منصف مشارك واقعي برشا، يقول لك راه مازال ما تلعب شيء، اهم كلمه قال
8: بالضبط. لا وقال لك معناها تعاملت مع مجريات المقابله في وسط المقابله، وهذا بكل صراحه موش سهل انه يتخلى على الضغط العالي ويحاول معناها يرجع للبلوك لوسط الميدان، وجاب النتيجه نتاعو معناها كان منهزم هدف لصفر، عدل النتيجه وبعد معناها سجل جزء اهداف. نتيجه مهمه جدا لولا الهدف اللي تسجل كل شيء وارد في كاس افريقيا، كاس افريقيا زيد معناها الفريق هذا معناها اكاديميه معناها ديما ما عندوش ما يخسر الفريق هذوما، يكونوا في الملاعبيه ما عندهمش ضغط نتاع نتيجه، عندهم ضغط نتاع نتاع نتاع روندمون، ضغط نتاع انه الملاعبيه هذوما يحاولوا يبرزوا باش معناها يقع التسويق نتاعهم فيما بعد معناها في اوروبا ولا حتى في افريقيا. دونك ان شاء الله يكون المدرب خذا فكره باهية على الفريق هذا الفريق السنغالي، وان شاء الله مباراه العوده يعرف فيش يتعامل، يعرف فيش يتعامل.
2: حتى بلال قلت كنت في مكالمه حبيت ان قلت دقيقه 67 ورقه حمراء للفريق المنافس، علاش ما تخليتش على يلعب 3-5-2، علاش ما تخليتش على مدافع ثالث ودخلت في ميدان او مهاجم
1: انت
2: بالضبط. عقلاني قال لك اني تتب واحد جو با بروندو دي ريسك نقبل الثاني تولي لي مشكله. دونك يعني فريمون تعامل كما قال بلال، تعامل في المباراه اثناء المباراه يعني معناها فريمون شيء
8: شيء ميسر معناها المدربين معناها فرق بين بعض المدربين انه يعرف فيش يتعامل يعمل لي كوتشينج حتى معناها التغيير في وسط معناها العشرة الموجودين على أرضية الميدان، وتحس اللي معناها سي المنصف نجح في الشوط الأول هذا، الشوط الأول معناها بعد أسبوع في السنغال إن شاء الله الفريق الترجي الجرجيسي يترشح للدور القادم
1: إن شاء الله. يظل سي المنصف مشارك وفي برشا الجرجيس، درب فرق أخرى في تونس ولا فقط جرجيس؟
2: لا لا فقط
1: كان وقت اللي في تونس اللي كان
2: جرجيس، هو مسيرته كلها في السعودية معناها عادة تقريبا 16 سنة 17 سنة في السعودية، وعنده اسمه في السعودية وعمل نجاحات كبيرة، صعد برشا فرق يعني باسمه في السعودية، يسميه في السعودية عراب الكرة السعودية يعني خاصة في الدرجة الثانية ودوري يلو. دونك لكن
1: كل تونس درب كان
2: درب لا ترجي جرجيس.
1: ما دام حكينا على التواجد الكبير للجماهير، مدرب المنتخب الوطني التونسي سواء لأقل من 21 سنة اللي كان حاضر في الألعاب المتوسطية ولا مدرب منتخب الأولمبي أنيس بوجلبان كان حاضر بذكريات جرجيس اللي حق معه نتائج قبل طيبة وبتواجده في صفاقس وبكونه مدرب للمنتخب الأولمبي، هاو نسمعوه شنو قال في ميكرو فوزي.
9: أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 سنة يعني بعد يعني دور نهائي بحر أبيض المتوسط، اليوم نلقاوه في ملعب طيب ميري، حب الجرزيس ولا حب للاعبين الموجودين ولا هذا واجب اللي عملته؟
10: هذا واجب للأمانة، واجب أول حاجة ترجي الجرجيس اللي ممثل تونس كاملة، ترجي الجرجيس اليوم ما نجمش ننكر أنه عندي فيه ذكريات كبيرة، عندي فيه صداقات كبيرة، خلاف هذا الكل كما شفتوا لما الناس كل كانت وراء ترجي الجرجيس لأنه يمثل تونس جالس فاقص وانتصر، وذلك أهم حاجة، لكن كما قل الانتصار ما انتصر مش معناها ترشحت، دونك خطوة الأولى بها مازالت الخطوة الثانية في السينيكال اسبيرون بيها أنه فريقنا الكل يعني اليوم الجرجيس غدوة النادي الصفاقسي مع النادي الافريقي وترجي بطبيعة متأهلين اسبيرون بيان نشوفوا فريقنا الكل موجودين في دوري المجموعات، لأنه هذا كله في مصلحة كرة القدم التونسية وفي مصلحة المنتخب.
9: المنتخب أقل من 23 سنة بعد الإنجاز يتعمل في بحر المتوسط، ظل المهمة أصعب لأنيس بوجلبان وكامل الإطار الفني والإداري معه.
10: الأوبجيكتيف كان واضح، أوكي اللي ترنوا باهين عملنا دو فينال ورا بعضهم، لكن الاوبجيكتيف نتاعنا واضح انه نتعداو ان شاء الله للاولمبياد، ماهو سهل الاولمبياد نتعداو اول حاجه بكاليفيكاسيون للكوب دافريك وزمنا نلعبوا فينال في كاس افريقيا باش نجم نحكيو على اولمبياد، ونفايسي ونفير لو ماكسيموم ان شاء الله باش نكونوا موجودين وباش نحققوا اهدافنا ان شاء الله.
1: هذا أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي. نبدأ معك بلال، رأيك في كلامه سواء على تواجده لدعم كما الناس كل ترجي جرجيس وأيضا على الاستحقاقات القادمة بالنسبة لمنتخبنا الوطن.
8: بحكم أنيس زاد ابن النادي الذي صفاقس معناه كان موجود معناه في صفاقس وزيد معناه الفريق جرجيس بكل صراحة عدى فيه معناه زوز مواسم طيبين ممتازين وكانت تلقى من جرجيس هو مش رد الجميل لكن نتصور انه معناها فرصه طيبه انه يكون موجود في صفاقس في الطيب المهيري ومعناها يشجع ويساند ترجي جرجيس اللي الفريق اللي معناها البدايه نتاع نيس كانت مع جرجيس.
1: صحيح.
2: هذا جانب ومن جانب اخر كيف هذا في مهمه رسميه بما انه مدرب منتخب اولمبي عندهم برشا لاعبين في ترجي جرجيس ايفان تايان دونك ايفان تروا بلوتو يعني قاعد يتبع فيهم لانه الصعيب تو مش يبدا مع نيس يعني المنتخب الاولمبي يعني التصفيات الاولمبيه وكاس افريقيا دونك النجاح الحمد لله صار الميداليه كنا نتمناها ذهبيه صارت فضيه لكن تو العمل الجاد والمتواصل يبدا من تو دونك نيس بدا يدور في الملاعب باش يحضر لك الفريق نتاعو للاستحقاقات القادمه دونك بالتوفيق والنجاح للمنتخب الاولمبي والانيس بوجلبان.
1: واضح هذا بخصوص ترجي جرجيس اللي اكيد ان شاء الله يكونفيرمي الانتصار نتاع اليوم بالتاهل من دكار بالذات بعد الفوز 3-1 اليوم. بعد الموسيقى نحكيوا على النادي الافريقي وايضا فريق السي اس اس زوز ممثلين كره القدم التونسيه اللي يلعبوا غدوه مقابلتهم.

0: السبعة وأربعين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. حكينا على ترجي رجيس وانتصار، ونحكيه على النادي الرياضي الصفاقسي اللي يلعب غدوة ضد شوتينغ ستارز النيجيري انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس. سي اس اس اللي كمل تحضيرات، واللي كما قلنا البارح الأجواء كانت ممتازة، خاصة ولاد حمت أوكبيلي اللي هو لاعب نيجيري جاء وساند وحضروا وفي الحصة التدريبية وعملوا أجواء كبيرة، ومنتظر زاد يكونوا حاضرين غدوة في المقابلة. كلمة سي سمير على الماتش هذا.
1: أكيد مباراة مهمة النادي الصفاقسي بعد عودته للمسابقات الإفريقية وغيابه الطويل على المسابقة هذه، لأنه تقريبا الفريق التونسي اللي متوج أكثر بالكأس الإفريقية.
0: دونك هو والنجم الرياضي الساحلي أربع ألقاب على مستوى بالضبط. كأس الكونفدرالية.
1: دونك مش مباراة مهمة، فريق محترم جدا يلعب على أرض ميدانه. نصور النادي الصفاقسي توا تقريبا لعب زوج مباريات في البطولة، دونك جاهز بدنيا فنيا للمباراة هذه إن شاء الله، يعني غدوة يكونوا في المستوى في الحدث قد الحدث ويعودوا بنتيجة إيجابية، خلينا نقولوا تكون مطمئنة للمباراة العودة.
0: بلا كلمة على مباراة شوتينغ ستارز اللي نذكروا الفريق هذا متأسس عام 50، فريق متوج خمسة مرات بلقب البطولة النيجيرية، ثلاثة كؤوس، عنده لقب كأس الكاف أيضا، وعنده كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة وحيدة. دونك على مستوى التاريخ فريق عنده تاريخ شوتينغ ستارز.
2: دونك مقابلة ماشي باش تكون سهلة، فريق هذا فريق ممتاز معناها معروف إفريقيا
0: رغم أنه تاريخ قديم شوية
2: المحليه بعد من الفرق هذوما، لكن ينجموا يرجعوا في اي وقت. نهايه الموسم الباهر يعديها النادي الرياضي الصفاقسي، والعوده من المرتبه الثالثه التي باش يكون معناها موجود في كاس الكاف. كاس الكاف يعرف نادي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي يعرف كاس الكاف، هذه معناها كاس محبذ هذه في صفاقس، وكل ما يشارك فيها معناها يخلي فيها بصمه. ان شاء الله معناها حد موفق للنادي الصفاقسي اللي بكل صراحه المجموعه الموجوده توا اللي تحسنت معناها على الموسم الفارط قادره باش تكون معناها عندها كلمه في الكاس الافريقيه هذه، كيف كيف معناها على مستوى زاد المحلي على مستوى البطوله. باش نشوفوا معناها سي اس اس معناها في ثوب الفريق المنافس الجدي والمنافس اللي باش يكون معناها عنده كلمه في البطوله السنه.
0: باهي ماذا محكينا على السي اس اس، ونسمع التصريحات من الصفحه الرسميه للنادي الرياضي الصفاقسي لكل المدرب المساعد نادر لهبيري عبد السلام معقيد اللاعب وايضا اللاعب النيجيري ايمانويل اوكبيلي.
3: لا صحيح، ما المواج كان طويل شويه، الحمد لله احنا قرينا حسابنا جينا قبل بالنهار. النادي الصفاقسي عنده خبره في الافريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجيستيك خدمناها كيما يلزم، بدينا نمس ديغراساج خفيف، عملنا شويه فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوه نتاعو، ان شاء الله من بعد في الليل باش نعاودوا نزيدوا نشوفوا شنو من نقاط الضعف نتاعو. النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي، النادي الصفاقسي يخدم على لي ديتاي الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجه اللي تفرح جمهورنا في صفاقس ان شاء الله.
4: صحيح سفره طويله، مي الحمد لله الظروف باهيه نتاع الاقامه، حاضرين ان شاء الله بقدره ربي، امنين باش نعملوا ريزلتا باهيه، شرفنا وشرف في سي اس اس ان شاء الله.
5: يا اي وي سي وي اول نو از نوت جوينغ تو بي ان ايزي جيم، بوت سي اس اس از اولويز ا بيج تيم، وي شو ذم ذات وي ار وان اوف ذا بيست تيمز ان افريكا، اند وي تراي تو بروف ذا بوينتس اون ساتردي.
0: هذه التصريحات بلال تقريبا، سواء الهبيري ولا عقيد ولا أوكبيلي، يقول باش نظهروا انه واحد من الاحسن الفرق تقريبا اللي عندها تقاليد في افريقيا النادي الرياضي الصفاقسي، باش يحاول يفرض طريقه لعبه ويحاول العوده بنتيجه ايجابيه.
2: مقابله مهمه ياسر، معناها نشوف التصريحات الناس محضره المقابله هذه. النادي الصفاقسي يتعدى التور هذا وان شاء الله يبدا موجود في معناها في المجموعات، وقادر بكل صراحه سي اس اس على على على على على زوج مقابلات معناها نيجيريا وصفاقس، قادر انه يضمن ورقه الترشح ويتعدى معناها للتور القادم، خاطر سي اس اس معناها فريق حاضر، فريق ممتاز، حضر بالقدير للكاس هذه، وان شاء الله نشوفوه معناها يوصل للمراتب الاولى ويوصل حتى للتتويج بها.
0: سي سمير،
1: اكيد هو تصريح نادي الهبيري يخلص المدرب المساعد، يخلص كل شيء، يقول انه النادي الصفاقسي متعود على المباريات الافريقيه، متعود على السفرات الافريقيه، دونك لوجيستيا كل شيء جاهز حاضر، كانت الظروف طيبة، السفرة تعبة شوية متعبة شوية، لكن وصلوا قبل الوقت وخذوا راحتهم. تصريحات كلها فيها تفاؤل من الإطار الفني أو من اللاعبين. مهم جدا هالثقة في النفس هذه. أقبلي يقول لك ماشي مش نفوزوا غاديكا وش نوريو النادي الصفاقسي فريق كبير في إفريقيا، دونك هذوما كلهم معناها مؤشرات مطمئنة على مردود النادي الصفاقسي، إن شاء الله غدوة يكون في المستوى ويرجع كما قلت لك نتيجة إيجابية تخليه يلعب مرتاح في مباراة الإياب
0: إن شاء الله. بالتوفيق بالنسبه للسي اس اس لمباراه العوده باش تكون في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نمشيو للمقابله ايضا لمبرمجه غدوه في ذهاب الدور التمهيدي الاول من تشامبيونز ليغ الافريقي. النادي الافريقي يلعب ضد جوليبال مالي 7 نتاع العشيه المقابله هذه بحضور 25,000 متفرج من جماهير النادي الافريقي، مع نفاذ جميع التذاكر المخصصه لمباراه جوليبال مالي. بلال، سولد اوت في مباراة النادي الافريقي جولي باي، ظل مش جديد على جماهير النادي الافريقي.
2: مش جديد على جماهير النادي الافريقي، نحن معناها انا كنت عندي معناها فرصة الاسبوع الفارد في مقابلة مع امل الحمسوسة. بصراحة معناها اللاعب رقم 12 الجمهور هذا معناها يدز داخل دقيقة، مالجري المردود ما كانش طيب للفريق، لكن تحس اللي الجمهور هذا عنده معناها بكل صراحة دافع كبير باش انه يعاون الفريق باش ينتصر. نتصور المقابلة ما هي سهلة، جوليبال مالي فريق زاد كبير، لكن النادي الافريقي اذا كان يحب يترشح للدور القادم يلزم مقابلة غدوة يكون معناها يكون فيها حاسم ويحاول يسجل اكثر عدد ممكن من الاهداف، زاد يحاول ما يقبلش ويخرج بنتيجة مطمئنة، خاطر مباراة الإياب مش بتكون سهلة في مالي.
0: سي سمير، فنيا كيفاش تشوف المقابلة هذه وكلمة زادة على الحضور الجماهيري المنتظر خاصة مع نفاذ جميع التذاكر؟
1: الشعب النادي الافريقي اكيد في الايفينمون هذوما القديمة موجود حاضر وراء فريقه في السراء ولا في الضراء، دونك ديما مع هم يقولوا اللاعب رقم 12، لكن الجمهور اصبح النادي الافريقي اصبح اللاعب رقم واحد لانه شفناه. لكن المهم انه مباراه غدوه مش تكون مباراه صعيبه على النادي الافريقي، وبروفه حمام سوسه احسن بروفه للمباراه هذه، لانه حمام سوسه عدت مباراه دفاعيه ممتازه جدا، خلقت برشا مشاكل دفاع الهجوم النادي الافريقي، الهدف سجل تقريبا في الدقائق الاخيره. دونك غدوه مشارك تقريبا نفس الفريق، يلعب بلوك با يسكر المنافذ ما يخليش المساحات للمهاجمين الافريقي. دونك نتصوروا الفريق جاهز نفسانيا للسيناريو المباراة غدوة، دونك الحلول أكيد راهي موجودة عند المدرب ماهر الكنزاري. دونك يلزموا النادي الافريقي يمسك بالمقابلة منذ البداية، حاول يسجل هدف على منذ البداية حتى يسهل مأمورية عليه ويخلي الفريق المنافس يخرج ويسهل مباراة عليه. دونك إذا مش تقعد يلعب كما لعب مباراة حمسوسة أكيد مش يلقى صعوبات كبيرة، ومع مرور الوقت والضغط الجماهيري أكيد مش يكون صراحة الفريق المنافس.
0: بلال باشوش، تتصور باش تكون برشا تغييرات بالنسبة لماهر الكنزاري مقارنة بالمقابلة الأخرى اللي لعبها ضد فريقهم؟
2: لا، ما نصورش برشا تغييرات، خاطر ماهر الكنزاري معناها حتى التشكيلة الأساسية وعرف معناها شكون العشرة اللاعبين مش يكونوا موجودين. نصور يكون تغيير ولا اثنين على أقصى تقدير.
0: في محور الدفاع تصور يصير تغيير مع حضور سيمبارا لاعب المالي وربما يعرف جيدا
2: إذا كان اللاعب هذا جاهز، نصور النجم يكون تغيير مكان عبد الحق. لكن الأغلبية اللاعبين معناها كما مقابلة المتلوي، مقابلة
0: عبد الحق ولا مريح، خطر برشا ربما زاد
2: مريح إذا كان ماهوش جاهز 100%، خطر شفنا مريح عشاك فوا معناها ديما عنده حاجة في ركبته، معناها فما إصابة قديمة قاعدة تتبع فيه. إذا كان ماهوش جاهز 100% هذه كأس إفريقيا معناها الغلطة معناها باش تكون مكلفة جدا. نتصور بقية الفريق باش يكون معناها نفس المجموعة، وماهر معناها قاعد في كل مقابلة يعمل 5 تغييرات، معناها يستعمل بريسك في أغلبية اللاعبين. دونك المقابلة غدوة يلزم منذ البداية ولقى صعوبات في مقابلة متلوي حمسوسة، يلزم يحسم المقابلة من أول دقيقة باش ما يقعدش معناها لآخر مقابلة، وهذه كأس إفريقيا ذهاب وإياب. دونك النتيجة نتاع مقابلة غدوة مهمة ياسر.
0: وعمار عبد الحق من المنتظر انه يغيب على مباراه الاياب بما انه تم الدعوه من المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنه باش يكون ستاج يوفا نهار 12 سبتمبر، دونك نهار مباراه العوده. دونك على هذا ربما اسكو باش يعول عليه ماري كانزاري على الاقل يستغل تواجده في مباراه الذهاب والا لا، وكيفاش باش يتعامل مع مباراه العوده اكيد هذا يبقى عند الخيارات نتاع ماري كانزاري. تنشوفوه غدوه انطلاقا من 7 نتاع العشيه على مستوى النقل التلفزي. دونك النادي الافريقي نذكر هبط بلاغ يقول يعلم جماهيره العريضه انه مقابله الفريق ضد جوليبا ستبث حصريا عبر منصه اول فور وان، اللي هي المنصه اول فور وان التابعه للنادي الافريقي، منصه رقميه. باش يقول البث هذا مرفوق باستوديو تحليلي لتقديم متابعه متكامله لهذا الموعد الافريقي، وايضا يقول بث مقابلات فريقنا في مسابقه رابطه الابطال عبر منصه اول فور وان هو اجراء استثنائي وظرفي في انتظار مصادقه متجري جوجل بلاي والابل ستور على التطبيق الرسمي للنادي وتحته لجماهيره الوفيه. دونك حتى على مستوى النقل التلفزي باش يكون حصري على الفروان، واللي النادي الافريقي زاد هبط الطرق بالنسبه لجماهيره كيفاش نجموا يتابعوا المقابله هذه. لازم يقول لتسهيل عمليات المساهمه والانخراط لجميع الاحباء سعى المداخيل الكل باش تمشي للنادي الافريقي مخصصه لتهيئه مغازه البارك ا، وكما قلت حطت بالنسبه لوسائل الدفع المعتمده تكون بالدفع الالكتروني ولا بطاقه البريد التونسي ولا البطاقات البنكيه الوطنيه ولا البطاقات البنكيه الدوليه، والمخصصه لجماهيرهم في الخارج بالنسبه للبطاقه البنكيه الدوليه. الدفع النقد متوفر في اكثر من 1000 نقطه نتاع دفع معتمده لدى شركائنا يقول في مختلف ولايات.
1: معناها احنا نيش مش تحرموا المباراه،
0: فما برشا ناس ربما باش تتحرم. كيفاش تشوف انت النقطه هذه؟ الافريقي ما بين انه يدخل فلوس وما بين انه فما عنده احباء.
1: عنده احباء النادي الافريقي جماهير، هو بلا المشكل في تونس العاصمه في مختلف معناها مدن الجمهوريه التونسيه، معناها تكون وتخمم في الفلوس، تخمم باش تدخل تعمل مدخول مادي باش تعاون به روحك، لكن اون كونتر بارتي تحرم جمهورك من مباراتك. انا راها ما عندي في نظري ما كرهتش تصير، لانه نحبذ أن الجمهور النادي الافريقي في مختلف تراب الجمهورية الشارع الرياضي كل يتفرج على المباراة يتبع المباراة ما يتحرمش من المباراة هذه، لأنه مش كلها عندنا الإمكانيات أنها تتفرج على المباراة في السيت اللي قلت عليه هذا أنت يانيس
0: في الابليكاسيون وبالفلوس
2: الطريقة تحسها صعيبة شوية.
1: دونك هو هي اختيار هيئة مديرة، دونك أهل مكة أدرى باش يعابها. ما كنت أتمنى أنه المباراة تكون مبثوثة في التلفزيون حتى يتفرجوا فيها الكل، توصل الكل كما عشنا مع ترجي جرجيس وفرحنا ترجي جرجيس وسلمنا ترجي جرجيس. غدا مش ناقفوا من وجهنا، مش ناقفوا مع النادي الافريقي ونتفرجوا على النادي الافريقي، واحنا قلوبنا مع النادي الافريقي.
0: بلال كيف تشوف؟
2: كيف انا نفس النظره ونفس الفكره مع سي سمير. انا جمهور عريض، جمهور تونسي معناها مش تحرم المقابله هذه اللي معناها في دور اول نتصور معناها مش مباراه مهمه ياسر، وماهيش معناها تستحق انها تكون حصريا. دونك ان شاء الله في المقابلات القادمه
0: فما ناس ما عندهاش كارت بونكير للامانه، فما عباد رايز ما تخلطش على كارت بونكير ما نجمش
1: يخص الجمهور،
0: فما رجال كبار يحبوا النادي الافريقي باش يتبعوا
1: الجمهور تلامذة وشو الناس كما قلت وبطاله فما جمهور بلال ما يخلصش ورقه الضوء ورقه الماء تاع داره ويقص باشتراك باش يتفرج على المباراه.
0: 10000 فرنك باش تفرج في المقابله لازمك
1: 10000 10000 تجيب زوج ستيك مع بلال. اي
2: ليه 10 ستيك هما حسره ماش تجيب زوج ستيك ما تجيب، لكن انت تنجم تتفرج في ميسي من غير ما تدفع حتى.
0: في انتظار نعرفوا التطورات، اسكو تنجم على الاقل القناه الوطنيه تعديها على التي ان تي على الشبكه الارضيه ولا لا؟ هذا بطبيعه نستناو بقيه
2: التفاصيل. بصراحه تحرم الشارع الرياضي والجمهور التونسي من مشاهدة النادي الافريقي.
0: هذا راهو حتى من معناها حتى من الملاحظات اللي جينا، راهو فما برشا يبعثوا مساجات يقول لك يعني الزوالي ما يتفرجش في المقابله ولا كيفاه ولا ما عندوش كارت بنكير وغيره. على كل مقابله كما قلت باش تكون بصفه حصريه على الابلكيشن
2: رسمي معناها ونيسه
0: اي رسمي. هذا نقراك من الصفحه الرسميه للنادي الافريقي اللي هبطت البارح بالنسبه لطريقه البث نتاع المقابله بصفه حصريه على الال فوروان وثلاثه سوايع على التالي وسائل الدفع عبر المنصه كيفاش تكون كما قلت لكم بالدفع الالكتروني اونلاين ولا بطاقه البريد التونسي ولا بطاقه البنكيه الوطنيه ولا بطاقه البنكيه الدوليه بالنسبه للي يعيشوا في الخارج. وايضا تقول انه متوفر في اكثر من 1000 نقطه دفع معتمده لدى شركائنا في مختلف تونس، وحطت الليان دونك الليان اللي فيه توا تقريبا فما كونستركسيون دي لا نوفيل نتاع تقريبا الابليكاسيون فيها 234000
1: منصه
0: في المنصه، فما مليون هي النمبر اللي ربما حطوا النادي الافريقي مليون على الاقل يتفرجوا في المقابله هذيا اللي باش تكون ابارتير من 7 نتاع العشيه. هذا بالنسبه لمباراه النادي الافريقي، كل التوفيق بالنسبه لممثل كره القدم التونسي، ان شاء الله يحقق نتائج ايجابيه، وان شاء الله كيف وكيف ترجي جرجيس كيف كيف كيف السي اس اس ترجي الرياضي التونسي اللي باش يدخل فيها الدور التمهيدي الثاني يكونوا في دوري المجموعات. نحكيوا على البطوله، نحكيوا على الاولمبي البيجي اللي رسميا اهل ملاعبيته لمباراه غدوه اللي باش تكون ضد السي ا بي في ملعب 15 اكتوبر انطلاقا من 4:30 نتاع العشيه، اللي هما كولم الكاميروني ماكسويل جوميكو، اللاعب الغيني ابراهيم اغولالا، حمدي شيرات حارس مرمى، يوسف عزيب، حمزه المبروك، محمد امين بن عمار، واسامه السياري، وانت دب ملاعب جديد اللي هو البنيني ابراهيم اندريس 26 سنه.
1: المهم الجابه هذه دار اللي يعني زون كاليفي للجور هذوما استغناوا تقريبا من امس على اربع ملاعبيه منهم الياس العاشوري مهاجم من مستقبل قصرين يعني لما خلاهم يلعبوا معاه لانه ما عندوش ممنوع من الانتداب لكن الانتدابات هذه كي اولمبي الباجي باش يلقى التوازن نتاعو عمل زوز مباريات في البطولة زوز هزايم دونك الافكتيف كان تري ريدوي وهذا معناه تصريح من المسؤولين والإطار الفني نتاعو دونك إن شاء الله الأولمبي الباجي بالانتدابات هذه يرجع لمستواه لأنه الأولمبي الباجي استحق ما خير وما كان أحسن في البطولة التونسية.
0: بلال أنت أكيد لعبت قبل في الأولمبي الباجي
2: بداية متاع الأولمبي الباجي
0: بداية ما
2: كانت متعثرة معناها زوز هزايم هزيمة معناها قاسية كانت ضد بنقردان توا بالتأهيل نتاع الملاعبية ذوما جدد تشوفوا الأولمبي الباجي في وجه جديد بعد معناها الغصرة الكبيرة اللي صارت الموسم الفارط بكل صراحة بطولة الموسم هذا بطولة مشوقة معناها الفرق الكل البريسك موجودة سواء الفرق اللي صاعدة سواء الفرق اللي بقات معناها في الرابطة المحترفة الأولى بالنسبة للموسم الفارط إن شاء الله تشويق غادي نشوفوه على الميدان وإن شاء الله نشوفوا معناها الروح الرياضية تكون معناها موجودة ونشوفوا تحسن على المستوى الفني وعلى المستوى معناها المقابلات وعلى مستوى الأهداف وعلى جميع المستويات
0: إن شاء الله بالتوفيق لكل الأندية دونك نذكركم بمقابلة غدوة نادي البنزرتي الأولمبي الباجي مقابلة زفرة وليد المنصري حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا تقدم سقيط الدائر في ملعب الطيب لمهير بسفاقس يلعب ضد حمام لام في مقابلة زفرة حمزة جعيد في الفار محمد علي قروية وبعد غدوة بقية المقابلات

سبور جوهرة فهمت تنسوش زادة غدوة باش يكونوا في راديو سبور في متابعة لمقابلات سواء البطولة وإلا كاس الكاف سي اس اس وشوتينغ ستارز وإلا مباراة زادة نادي الإفريقي وجوليبا المالي اللي باش تكون السبعة أمتار عشية غدوة معكم تيلة أربع ساعات في لمنا

Déjà.

العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم.

0: صدر قضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسريانا اليوم بتقاضي إيداعا بالسجن في حق شخصين مع الإبقاء على ثلاثة آخرين بحالة صراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنها الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما فاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسريانا عيسى القسمي. المتحدث بيّن في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن خمسة أشخاص خضعوا لإجراءات الاحتفاظ والاستنطاق قبل إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقتي إيداعا بالسجن في حق شخصين وأبقى على ثلاثة آخرين بحالة صراحة. المتحدث أضاف أنه تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث يوم 27 أوت الماضي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وأضرام النار عمدا بملك الغير والمشاركة في ذلك إثر بلوغ العلم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسريانا بحالة احتراق بجبل بركوة. صدر اليوم الرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ ب 4 سبتمبر الحالي يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيب اختصاص للصحة العمومية بوزارة الصحة. هذا وتفتح المناظرة لفائدة وزارة المالية أيضا لانتداب ثلاثة أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في اختصاصات طب الاستعجالي والتصوير الطبي وطب الأطفال بصيغة الإلحاق، ولفائدة وزارة الداخلية لانتداب 24 طبيبا اختصاص للصحة العمومية في اختصاصات البيولوجيا الطبية والطب النفساني وطب العائلة بصيغة الإلحاق. وسيتم أيضا انتداب 15 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية لفائدة وزارة الدفاع بصيغة الإلحاق في اختصاصات التخدير والإنعاش وجراحة الأطفال وجراحة السالك البولية والتصوير الطبي والفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي وأمراض القلب والطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفية وأمراض الرئة وجراحة وتقويم العظام والأمراض الجلدية وعلم أمراض الدم السريرية. ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة يوم 16 أكتوبر القادم. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: نعرف كل تحركات إيران ونوجه لها ضربات قوية، مضيفا بالقول: لا نقاتل حاليا ونتحكم في مضيق هورمز ولا توجد أي ألغام في المضيقة. شكرا على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فاهم. حب الحقيقة ننصح الخضارة كل ما دي ما تترسم من السلع، ما تترسم من الخضرة والغلة. يخوي شوية شوية تبيح الكل وتبيح خضرة نظيفة وغلة نظيفة خير من اللي تنتج باكلك وطاقة تلوث وحطها وانت واخو من ساحة فانت قدس لي وتلقى فوصة لسانك عندك مرشي هنا بصراحة ما يجيش. وبعد انت تبيحة عادمة للناس وخضرة راهي إذا فاتت نهارين راهي ما عادش تباع وتوترية وتولي تترعرع وتولي ما هيش لك الكل علاش مو بالنول
2: ضرب الماء يكون مطميش طب خاوي موجود النهل يعني بيع فيه ذمي عكيف وبتدخل بخمسمين.
3: والله حبيت نسأل استيق على قطاع متاع الضوء اللي قاعد كل يوم يتخص. قلنا قبل صحانة قوية هذيك علاش الضوء قاعد يتخص. لكن هو سامحوني هاي ما سميش صحانة ودرجة الحرارة نقصت. يقولوا لك نقصوا ساعتين ليل لي أكثر من ساعتين من نص النهار للأربعة متاع العشية. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي سامحني في الكلمة ما يقصوا كان في القائلة. هكا وصلنا في تونس تلي استاجاباتي بلنا أحنا حد قوت ويوفى. أنا مش في سكتومبر لا مسؤول يتكلم ولا مسؤول يقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. ميرسي جارة ثاني
4: أسلام جوهر. والله يعطيكم الصحة أنتم قاعدين عديوا في صوت المواطنين أما مرة أخرى دي تصنط مسؤولين اللي بشي تصنط وينفذ ذلك هو ملاه وقاعد يتصنط وده وقاعد ينفذ إحنا توا في الزهرة أوراد كل مقصوص علينا الماء معناه ما يزيش مع الناس ما يتبابل ما يزيش المقصوص علينا والصغيرات وواحد ما يزيش الضوء يقص بل أربع خمسة مرات
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من جوهرة باي نايت. موعد ينطلق معكم انت ويتواصل حتى النص الليل، من خلال نترافقوا مع مختلف اخبارنا ومتابعاتنا لتجي ديما وتكون تهتم بالشأن الثقافي، بالشأن الفني، جديد الأغاني الشرقية والغربية، وأكيد جدا فقراتنا الموسيقية اللي تعودتوا بها تكون موجودة معنا على امتداد ثلاثة ساعات هذوما اللي رافقكم فيهم انتوما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع لاختيار موجة الجوهرة فام وصهرية جوهرة باي نايت. تحيات حسام القايد اللي معنا ومعكم في الإخراج التقني، أحمد الحبيسي مقدم الميكرو. البداية تكون كالعادة بالموزيكا، كان نخليه لو تسمح حسام نادر الأطات نخليه لهم بعد مش نجم ونسمعه بيانسور غنيته جديدة لعملها بمناسبة الزواج امتع. ونبدأ مع زهو باش نسمعه زادة مالو مع ثامر حسني، يكون موجود معنا في بداية سهرة الليلة ورجعي.

0: هذا مانو غنية لاتريبيو دو دانا غنية نصطو معاها للتسعة 24 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فهم في جوهرة بنات
1: اكتواليتي كولتوريل وارتستيك
0: نحكيو على جديد الفن الأغنية الجديدة اللي خرجت في الساعات الأخيرة وبعدها نحكيو على الثقافة والأنشطة الثقافية في تونس والعالم البداية تكون مع الموسيقى كما قلت باش نسمعو جديد نادر القطات أغنية النادر النادر نوفى بتبيعة هو النادر يعني الوعد وإلا النادر اللي كان نادره يحكي هنا على الزواج متاعه اللي كان منذ أيامات وكتب الأغنية هذه بمناسبة زواجه باش نسمعو زادة جديد حسام جنيد مطيب ألبك أغنية خرجت اليوم العشية معهم باش نسمعو أغنية في جو الراب الفنان تونسي شاب عمره 16 سنة شاهين اللي سمي روحه سي بي آي أغنية بعنوان ديكالاج أغنية حلوة برشا في الفلو في التكنيك اللي موجود عنده موهبة بالنسبة للشاب هذا حابين أكيد أن نسمعوا الأغنية هذه ونخليكم فرصة باش تكتشفوا اسم ينجم يكون في مدة قريبة منيش نقول سنوات لكن في مدة القريبة يكون عنده ما يقول في الساحة الفنية في ساحة الراب تحديدا دونك باش نسمعوا سي بي آي شاهين في ديكالاج حسام جنيد نادر القطات وراجعين

هذا تي دي سويمز غني اسمع في الدار غني نص معها للتسعة 43 دقيقة على موجتها الجوهرة فهم تسمعوا في جوهرة بنايت صاريتنا بدأت معكم التسعة مازلت مواصلة حتى النص اللي إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع تحياتنا أكيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا في تونس ولا خارج تونس نواصلوا معكم ومع أخبارنا الثقافية بعد ما تعرفنا على جديد الأغاني الشرقية باش نحكيوا على مهرجان جديد يحتضن المركب الثقافي بالمناسير ويحتضن فعاليات الدورة 36 على المستوى الوطني المهرجان الجهوي نوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسة الجامعية بولاية المناسير الموعد باش يكون من 9 حتى 11 سبتمبر 2026 تظاهرة هذه تهدف إلى إبراز التجارب المسرحية الشبابية الناشئة لدعم الإبداع داخل المؤسسات الثقافية والشبابية وكذلك الجامعية فضلا عن تعزيز التبادل اللي موجود والتنافس بين مختلف النوادي المشاركة برنامج مهرجان يتضمن عدد من العروض المسرحية التي تقدمها نوادي المسرح التابعة لدور الثقافة ودور الشباب ومؤسسات الجامعية ضمن مسابقات موجهة إلى مختلف الفئات تشمل مسابقة الأعمال الجامعية للأطفال والشباب والكهول إلى جانب مسابقة مسرح الفضاءات البديلة وينتظم بالمناسبة لقاء ثقافي بعنوان المسرح كأفق للتربية على المواطنة والقيم الإنسانية يلي هذا حفل اختتام نهار 11 سبتمبر يتم خلال الإعلان عن نتائج مختلف المسابقات وتكريم الفائزين وتنظم التظاهرة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنسير والإدارة العامة للعمل الثقافي بالتعاون ومركز الفنون الدرامية والرقحية بالمنسير وهذا بإشراف وزارة الشؤون الثقافية. طبعا بعد نوصلوا مع بقية أخبارنا متابعتنا نخليكم مع رحمة رياض ويلي نسمعوا جول غنية جوتام وراجعيننا.

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت. كنا نسمعه في رحمة رياض اللي بتكون موجودة في تونس في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العرب في الفترة القادمة في حفل مشترك في الافتتاح يكون مع الفنان السوري نصيف زيتون وأكيد سهرة هامة بالنسبة للمهرجان هذا في دورة جديدة يكون موجود في تونس. دونك إن شاء الله المهرجان ينطلق على قريب إن شاء الله. ما زلنا باش نواصلوا بيانسور مع مختلف أخبارنا ومتابعاتنا وكذلك فقراتنا الموسيقية اللي تستنى فيكم السمر نايت ميكس الفلاش باك التسلطينة وكذلك السهرة العالمي. هذا الكل بيانسور يستنى فيكم معنا ديما في جوهرة باي نايت. تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة. تحيات الخونة وعشيرنا وزميلنا وصديقنا سي سامي الفيهلي اللي يحتفل اليوم بحفل زواجه على اللي اختارها قلبه كما قلت أروى. إن شاء الله ربي يهنيهم، إن شاء الله ألف ألف مبروك يا سامي، تستاهل كل خير. ومبروك الأروى اللي حسن الاختيار زميلنا سامي الويهري المتميز بيانسور أخلاقا وخلقا، وإن شاء الله ربي يهنيكم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله بالذرية الصالحة، وإن شاء الله بالهناء والمودة والحب الدائم بينكم.

زوجته الكريمة أروى. وربي يهنيكم إن شاء الله، ألف مبروك. بيان سور هذه كانت تحية. يبقى هو يسمع فينا تو في الطريق. الكسي حسام القايد ومدراك حسام ما تهبطش من الكهرباء، قعد ما اسمع اليسا على بالي حبيب هديه للزوجين سامي واروى. الف الف مبروك.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حمل شهادة بكالوريا بسنة 2026 للاطلاع على النتائج بداية من اليوم الجمعة حصريا على موقع التوجيه الجامعي أورونتاسيون بانتيان. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على الذين تحصلوا على إعادة التوجيه تأكيد اختيارهم بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في دورة إعادة التوجيه، وذلك بداية من اليوم على الساعة 10 ليلا وإلى غاية يوم الأحد 6 سبتمبر الحالي على الساعة 10 ليلا على الرابط confirm.orientation.tn. وأشارت الوزارة إلى أنه في صورة عدم التأكيد تسند للمترشح الشعب المتحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين جبابلي أن الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث سلك الحرس الوطني يمثل مناسبة لاستحضار مسيرة 7 عقود من تاريخ المؤسسة بما تحمله من تضحيات وإنجازات وما تختزنه من ذاكرة أجيال تعاقبت على خدمة الوطن، مشيرا إلى أن هذه المسيرة تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل مع الحرص في الوقت نفسه على مواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية. وفي إطار الاحتفال بالذكرى 70 تم الجمع بين الجانب الأمني والجانب السينمائي والفنية من خلال إنتاج فيلم طويل بعنوان الأمانة من قبل النادي الرياضي للحرس الوطنية، وهو عمل يجسد رحلة 70 سنة في تاريخ المؤسسة. وقال شبابلي إن الفيلم يمثل بالأساس رحلة أجيال ورحلة رجال، ولا يقتصر على عرض التدريبات أو الجوانب المهنية المرتبطة بعمل الحرس الوطني، وإنما يحمل رسالة تتجاوز الجانب الظاهري للعمل الأمني وتنتقل عبر الأجيال. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، مضيفا أنه يرد في هذه الأثناء بغرض. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. عندك دار، كهرباء، أرض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990

0: 98 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur jeuneurs.fr.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. بداية بمسابقة كاس الكاف، بداية موافقة لترجي جرجيس بعد عودته المسابقة الافريقية بعد غياب دام 20 سنة كاملة. فاز اليوم على ديامبرز السنغالي 3-0 في ذهاب الدور التمهيدي الأول اللي قال تلعب في استاد طيب المهيري بصفاقس. جرجيس لقى دعم من جماهير السي اس اس كيف جماهير الفرق اللي موجودة في صفاقس، منهم تقدم سقيت اللادات كوكب عقارب محيط قرقنا وغيرهم الفرق، وأيضا الاتحاد الرياضي ببنغردان لسان ترجي جرجيس. تقريبا كل الفرق التونسية سجل. للفريق السنغالي الحاج ديالو منذ دقيقة 13 قبل ما يقلب ترجي جرجيس المقابلة لصالحه عن طريق خليل قصاب اللي عدل في مرة أولى دقيقة 35، ثم أضاف الهدف الثاني ليه والفريق في دقيقة 56 من ضربة جزاء، وسامبا ديوف اللي سجل الهدف الثالث في دقيقة 70 مقابلة عرفة إقصاء محمد دياني من ديامبرز السنغالي في دقيقة 67. مباراة العودة باش تلعب الأسبوع المقبل مبدئيا نهار 12 سبتمبر في العاصمة السنغالية داكار. في نفس المسابقة، مسابقة كأس الكاف، النادي الرياضي الصفاقسي كمل اليوم تحضيراته في نيجيريا بإجراء آخر حصة تدريبية اللي كانت على الملعب اللي باش يحتضن المقابلة اللي تتلعب غدوة ضد شوتينغ ستارز النيجيري الأربعاء متاع العشية بوقت تونس في ذهاب الدور التمهيدي الأول. في الشامبيونز ليغ الإفريقية في ذهاب الدور التمهيدي الأول، النادي الإفريقي يلعب ضد جوليبال مالي غدوة انطلاقا من 7 متاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس. نفاذ جميع التذاكر المخصصة لجماهير النادي الافريقي في مباراة جوليبا، دونك المقابلة باش تلعب بالشبابيك مغلقة بحضور 25,000 متفرج. على مقابلات البطولة، غدوة باش تكون الدفعة الأولى من الجولة الثالثة في البطولة. المقابلة الكل انطلاقا من 4:30 متاع العشية، زوز مقابلات غدوة مبرمجين في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت. النادي الرياضي البنزرتي يستقبل الأولمبي الباجي ديربي الشمال. وليد المنصري يزفر المقابلة هذه، حكم الفار هو البرتغالي فيليب بيريرا. في ملعب الطيب الأميري بصفاقس استقدم سقيط الدير يلعب ضد نادي حمام لمف، مقابلة زفرها حمزة جعيد في الفار محمد علي قروية. الدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد في ثلاثة مقابلات في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد شبيبة العمران، مقابلة زفرة منتصر بالعربي في الفار البرتغالي فيليب بيريرا، نفس الحكم تاع الفار اللي باش يكون في مباراة غدوة بين السيابي والأولمبي الباجي باش يكون بعد غدوة في أولمبي سوسة. في ملعب حمادي العقربي برادس، الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة زفرة بديس بن صالح في الفار أسامة بن إسحاق، ونجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة، مقابلة زفرة محرز الميكي في الفار باش يكون مجدي بلغة. يقعدوا ثلاثة مقابلات بحكم مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. الأربعاء 16 سبتمبر 4:30 متاع العشية اتحاد بنغردان يستقبل السي اس اس، ونهار الخميس 17 سبتمبر ديربي في استاد الهادي النيفر بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي يستقبل الاتحاد الرياضي المنستي. الاتحاد المنستيري حدد موعد جديد لانعقاد جلسته العامة التقييمية الخاصة بالموسم الرياضي 2025-2026 اللي بجدور نهار الثلاث 29 سبتمبر انطلاقا من الخمسة متاع العشية. باش يتم خلالها تلاوة التقريرين أو عرض التقريرين الأدبي والمالي من قبل الهيئة المديرة المستقيلة، وفتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين 2025-2026 من قبل الهيئة المستقيلة. هيئة الأولمبي الباجي أعلنت رسميا تعاقدها مع متوسط ميدان بنيني اسمه إبراهيم أندريس 26 سنة، سيعقد مدته زوز مواسم مع الأولمبي الباجي حتى لجوان 2028. الأولمبي الباجي اللي أعلن أيضا رسميا تأهيل منتدبيه الجدد اللي موجودين على ذمة الإطار الفني بقيادة نصيف بياوي في مباراة السيابي اللي هما كل من الكاميروني ماكسويل جوميكو، كيف البنيني إبراهيم أجالولا، حمدي شيرات اللي هو حارس مرمى، يوسف عزيب، حمزة المبروك، محمد أمين بن عمار، وأسامة السيري. تونس بيشارك ب 42 رياضي في اولمبياد الشباب دكار 2026 اللي بيجدون من 31 اكتوبر حتى 13 نوفمبر في 16 اختصاص رياضي. تتنوع المشاركه التونسيه بين العاب القوات، تايكوندو، السباحه، المبارزه، الجمباز، الجيدو، الملاكمه، الدراجات، التجديف، تريتلان وغيرها، الى جانب منتخبي كره اليد الشاطئيه والكره الطائره الشاطئيه. يكون الموعد مع الجولة الافتتاحية في كرة اليد. نعطيكم البرنامج الكامل انطلاقا من 5 نتاع العشية. نادي كرة اليد بجمال يستقبل النجم الرياضي الساحلي، مكرم المهدية بعث ابن خيار، الحمامات تلعب ضد المكنين، منزل تميم تلعب ضد الترجي الرياضي التونسي، نسرة بلبا يستقبل النادي الافريقي. بالنسبة لمباراة المنزه الرياضي وسقيط الزيت فإنه تم تأجيلها إلى موعد لاحق. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم انيس الذوادي، نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهرة فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهرة فام في لبنان.
3: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور افيك ليكيب سبور. تسمعوا جوهرة باي نايت مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجه موجه
5: Over, over, over. Summer.

0: هذه شيرين عبد الوهاب. ومين اختار أغنية من مش بتوره هزا مش قولك من الغنيات المعروفة بالنسبة أهلي شيرين عبد الوهاب. شيرين اللي رجعت بغنية غنية بعنوان ابتسمت. الغنية هذه اللي كان برشا مرات أعلن عليها أحمد زعيم، لكن طبعا نعملوا المقارنة بين التيزر اللي هبطوا أحمد زعيم وبين غنية تحمل نفس الاسم، ترجع العام وأكثر تقريبا بالنسبة لشيرين عبد الوهاب. شوفوا اسكو قاعدين نحكيوا عن نفس الغنية وإلا غنية أخرى. طبعا شوية من جملة متابعتنا وأخبارنا طبعا نحكيوا في الموضوع هذا قبلها. وقاية الميكس اللي يمشي مع الأجواء الصيفي نحكيه وعلى السمر نايت ميكس.
1: Summer Night Mix.
2: Let's go.
0: اللي اخترنا جو الالكترو بوب مع مجموعة من الفنانين والدي جي المعروفين دافيد جيتا، فلورايدا، بيت بول، كيد كودي، ايكونا بوب، وافيتشي، كالفن هارس وغيرهم، مع دي جي راينولد اللي اختار مجموعة من ابرز اغنيات الالكترو بوب. ناس ما نستمتعون، نرجو نوصل معكم صحيتنا في جوهرة.

هذا كان دي جي رانولد في ميكس لأبرز غنيات الإلكترو بوبس. معنا مجموعة هامة من الغنيات, إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالميكس. هذا صاريتنا مازالت متواصلة معكم ديما في جوهرة بينات على موجة الجوهرة FM. نحكي شوية على جديد بالنسبة للمركز الوطني للسينما والصورة اللي يعيد تفعيل حقوق أو اقتناء حقوق الاستغلال في المسلك غير التجاري للأفلام التونسية بعنوان دورة 2026 بعد توقفها منذ سنة 2022. بالطبيعة الأمر هذا يكون تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وفي إطار توجه المركز الوطني للسينما والصورة إلى تطوير آليات دعم القطاع السينمائي الوطني ومواكبة المهنيين. أخبار بيان سور يهم برشا السينمائيين, وتهدف الآلية هذه إلى دعم المنتجين وصناع الأفلام وتثمين الأعمال السينمائية التونسية ولا سيما الإنتاجات اللي أنجزت دون الانتفاع بالدعم العمومي, ما يتيح لهم فرصة جديدة للاستفادة من المسار هذا حسب البلاغ اللي تنشر اليوم على صفحة رسمية لوزارة الشؤون الثقافية. كما تمثل الآلية رافد مالي إضافي لفئة المنجين من خلال تمكينهم من تحقيق عائدات مالية عن الأعمال المنجزة بما يساهم في تثمين الاستثمار في الانتاج السينمائي وتعزيز استمرارية النشاط المهني, وتندرج إعادة إطلاق الآلية هذه في إطار توجه يرمي إلى تنويع آليات الإسناد والتثمين وتوسع كذلك الفرص الاستفادة للمهنيين ومرافقة مختلف حلقات الدورة الاقتصادية للفيلم التونسي بما يدعم استدامة المنظومة السينمائية الوطنية ويعزز مكانة السينما التونسية. هذا بيان سور بالنسبة للمعنيين ينجموا المنجين لترشيح أعمالهم السينمائية المنجزة خلال سنوات 2022-23-24, ويشير بلاغ أنه يتعين الراغبين في الترشح إذا ملفاتهم عند المكتب الضبط المركزي للمؤسسة مدينة الثقافة في أجل أقصاه يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. الترشحات تشمل الأفلام الطويلة والقصيرة سواء كانت روائية أو وثائقية أو أفلام تحريك. ابقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع, مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت حتى نص الليل.

هذه شاهيناز محمود غنية قولي قولي، غنية نوصلوا معها للعشرة 53 دقيقة لموجة الجوهرة فام في جوهرة بين هاي سهريتنا. بدأت معكم التسعة مزيد متواصلة حتى نص الليل. نجد التحية لكل مستمعينا مستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الطريق ولا في الخدمة للمستعان. تحيتنا وشكرنا للجميع ديما على اختيار موجة الجوهرة فام وسهرية جوهرة بين هاي اللي مازال يرافقكم فيها سي حسام القايد في الإخراج التقني، أحمد حبيسي مقدم الميكرو. شوية أخرى موعدكم مع موجز الأحداث للأخبار مع أشرف عبد السلام. نرجو احنا نكمل معكم بعدها سهريتنا مع مختلف فقراتنا وطبعاتنا في جوهرة باي نايت.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. من المنتظر أن تدخل وحدة ما بعد العملية التابعة لقسم جراحات القلب والأوعية بالمستشفى الجامعي سهلون بسوسة حيز الاستغلال خلال النصف الأول من شهر أكتوبر القادم. بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وبكلفة جملية لمشروع تاهية ومعالجة الهواء دونها 600,000 دينار. وأوضح المستشفى الجامعي سهلون في بلاغ نشره اليوم أن الإدارة العامة عقدت جلسة عمل وأدت زيارة ميدانية إلى حظيرة الأشغال لمتابعة مدى تقدم المشروع بحضور المدير العام للمستشفى ورئيس القسم والإدارات الفنية بإدارة المصانع العامة والصيانة. وجاء في البلاغ أن المشروع يهدف إلى مطابقة الوحدة للمواصفات الدولية بما يعزز سلامة المرضى ويدعم نجاح التدخلات الجراحية ويساهم في الحد من التعفنات الاستشفائية وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى. أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026. وبيّن الوزير خلال محاضرة منهجية قدمها بمقر المدرسة الوطنية للإدارة حول مخطط التنمية في تونس أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. ختاماً وفي خبر عاجل ورد منذ قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات نفذها الاحتلال على جنوب وشرق لبنان مساء اليوم. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

11 14 دقيقة لموجة الجوهرة FM، ما زلنا مواصلين معاكم سهرة الليلة من جوهرة باينة عايت نوصل الساعة الثالثة من موعد سهرة الليلة اللي باش نوصلوا فيها مختلف فقراتنا الموسيقية. فلاش باك مع أبرز أغنيات الأورودانس بالنسبة للتسعينات أولتيميت ميجا ميكس أورودانس ميكسد باي جيني بريستون. نسمعون استمتعون نرجو نوصلوا معكم ديما في جوهرة.

0: هذه ديجي جيني بريسون في أبرز أغنيات الأورودانس لسنوات التسعينات. تسمعون في راديو جوهرة فهم في جوهرة. باي نايت.
1: سلطينة
0: لنا في سلطينة في عوض الأغنية غنيتي في عوض سلطينة. سلطتين مع زوز أصوات حلوين، زياد برجي عاود غنية سألوني الناس، كان غني في مهرجان ربيع سوق ويقف في قطر، وفي حفلة في جدة مي فاروق الفنانة المصرية قدمت غنية طب وانا مالي. هذا ما اختيارنا بالنسبة لليلة في جوهرة بانايت في سلطينة.

0: هي عايزة عليك
1: Love.

أغنيه احمد سعد محيراني من البوم الكترو في التجربه اللي خاضها بيان سور مجموعه من الاغنيات في جو الالكترو. معها نوصلوا لنهايه موعد جديده من جوهره باي نايت. رافقناكم من التسعه حتى التوا. تحياتنا طبعا وشكرا للجميع على مرافقتنا في الساعات هذوما من جوهره باي نايت. ان شاء الله نتقابلوا انتم في احسن حال. موعدنا اكيد يومي ديما من التسعة حتى لنص الليل. تحيات سي حسام القايد اللي رافقنا ورافقكم في الإخراج التقني. كان معكم أحمد الحبسي من قدام الميكرو. شوية أخرى يكون الموعد مع النشرة الأخيرة الأخبار مع أشرف عبد السلام. وتتواصل أكيد برامجنا على امتداد 24 ساعة 24 وكل أخبارنا موجودة ومتواصلة على موقعنا الرسمي جوهرة فان بوانيت وعلى مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا للجميع. لكم زينة. صباح الخير. سلام.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. وزير التربية يؤكد برمجة أحداثات جديدة وتأهيل مؤسسة تربوية بتكلفة أكثر من 670 مليون دينار استعدادا للعودة المدرسية. إيقاف الصحفي محمد اليوسفي والاحتفاظ بالمحامي غازي نمرابط. وجيش الاحتلال يعلن عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته. في تفاصيل أخبارنا، أكد وزير التربية نور الدين النوري لدى إشرافه أمس على توزيع التجهيزات والأثاث المدرسي والآلات الناسخة والتجهيزات الإعلامية على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أن الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية تسير بنسق مرتفع لتأمين عودة مدرسية في أفضل الظروف، وشملت أساساً أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، إضافة إلى توسعة وتجهيز وأحداث حوالي 300 فضاء جديد من قاعات تدريس وقاعات اختصاصات وغيرها.
2: الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان، واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. 23 مؤسسة تربوية سيكون افتتاحها يوم 14 سبتمبر بإذن الله. أيضا عندنا عديد قاعات تدريس وقاعات اختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها ما يقارب 300 على الأقل من فضاء جديد. أيضا فضاءات التحضير الجديدة، هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي، فيها ما تم إعادة بنائه، فيها ما هو بصدد إعادة بناء، وفيها ما سينطلق إلى بداية السنة الدراسية بمستوى الأسوار اللي جات مرحلة الحقيقة كثير من الأسوار تداعت للسقوط وتم هدمها حفاظا على سلامة المربين وأبناء التلاميذ. والبرنامج الخصوصي أعاد تنفيذها بتدرج النسق مرضي الحقيقة في إعادة هذه الأسوار، بالإضافة إلى تزويد المؤسسات التربوية بما يقارب 100,000 طاولة مزدوجة، وهذا عدد كبير جدا، لتجديد التجهيزات التي تآكلت منذ سنوات.
1: من جهته، أكد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أن قيمة المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسة تربوية جديدة وسيارة المؤسسات الموجودة والتجهيزات المتعلقة بتأمينها تتجاوز 670 مليون دينار.
3: 23 أحداث جديد باش يكونوا حاضرين في العودة المدرسية الجديدة مجهزة بكامل التجهيزات. 23 هذم يضموا 2 مؤسسات تربوية وإلا مدرسة الفرصة الثانية في ولاية نابل وفي ولاية بيجة، بكلفة جملية تجاوزت 5 مليون دينار للأحداثين. كذلك أحدثنا مركب رياضي تربوي للأطفال والتلامذة في المرحلة الإعدادية والثانوية، يضم جميع الأنشطة الرياضية، كلفته تجاوزت 16 مليون دينار باعتبار الدراسات. هذا باش يكون جاهز كذلك خلال ايام ان شاء الله نفتتحوه في ولايه القيروان، وسيكون جاهز ان شاء الله في غضون الايام القليله القادمه. كذلك في

0: رجال صيانة المؤسسات التربوية أكثر من 1200 تدخل تم إنجازهم في مجال الصيانة باش تكون جاهزة في حدود تكلفة جملية تتجاوز 400 مليون دينار كافة التدخلات. كذلك الإحداثات الجديدة والتوسعات اللي كنت نحكي عليها في حدود 150 مليون دينار، فكرة بسيطة على حجم الاستثمارات المنجزة أكثر من 670 مليون دينار بإضافة مقارنة بالسنة الفارطة إذا كان نحب نقارنهم في حدود 40% زيادة في حجم الاستثمارات المنجزة.
1: المدير العام للبنايات والتجهيز بوزارة التربية نيس الكوكي أفاد أيضا بأنه تم أيضا تخصيص اعتمادات استثمارية بقيمة 68 مليون دينار لتنفيذ برنامج بناء الأسوار والتعاهد بالأسوار القديمة.
0: فما برامج خصوصية تخدم عليها وزارة التربية في جانب الأسوار، فقط تم تخصيص 80 مليون دينار لإنجاز الأسوار، هدم وإعادة بناء جديد للأسوار. فما مؤسسات غير مساوجة بالمرة، تم إنجاز أسوار متاع بناء الأسجة هذه في حدود حاليا وصلنا 68 مليون دينار كأعمال جارية، في الحقيقة ما حضروش الكل وباش تتواصل بعض الأشغال في العودة المدرسية. كذلك فما برنامج خصوصي هام جدا اللي هو التأمين الذاتي للمؤسسات التربوية، تجهيز الكاميرا باعتبار بعض النقص في العمل والحراس الليليين. تم تجهيز مؤسسات تربوية في حدود سنة إضافي، 600 مؤسسة تربوية تم إضافتها في تأمينها تأمين ذاتي وإنجاز لكاميرات سيرفيونس هذوما لتأمين المؤسسات التربوية.
1: تداولت مصادر متطابقة وكالة رويترز للأنباء عن نقيب الصحفيين التونسيين أن الوحدات الأمنية قامت بإيقاف الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة المختص في الصحافة الاستقصائية. يذكر أن اليوسفي كتب مساء أمس على صفحته الخاصة تدوينة قال فيها أنه سيكون ضيفا على موجات إذاعة إكسبريس للحديث حول الكتاب الذي أصدره موقع الكتيبة حول السياسات المائية في تونس، والذي يضم مجموعة من التحقيقات الاستقصائية ذات العلاقة بالموضوع. أذنت النيابة والعمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العادية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش، ومحكوم بأربعين سنة سجن من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس فريق الأنباء. وتم الإذن بالاحتفاظ بهما لمدة 5 أيام من أجل جرائم تكوين عصابة لترويج المخدرات وغسل الأموال إثر ضبطهم بحالة تلبس داخل منزل المروج المفتش عنها، الذي بتفتيشه تم حجز كميات كبيرة من المخدرات تجاوزت 8 كيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرام من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 394 ألف دينار. في أخبارنا العالمية، أعلن جيش الاحتلال عن اعتراض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، مضيفا أنه قام بالرد عبر شن سلسلة من الغارات. تم أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3 شهداء وإصابة 23 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرق لبنان مساء أمس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net